0: ستصبح حرا يا وحشي.
1: حر حر حر، وما ما معنى هذا؟ ما معنى هذا حر حر؟ ما معنى الحر؟ ها،
0: ستكون سيدة نفسك.
1: سيدة نفسي؟ سيدة نفسي ترى ومن أين سأكل؟ ها سيدة نفسي؟ لا لا لا لا لا لا أريد. كيف سأعيش؟ ها كيف سأعيش؟ ها كيف
0: سأعطيك من المال الوفير ما يكفيك للعيش سيدا إلى آخر عمرك.
1: ها المال وحشي سيد وحشي لديه المال وحشي،
0: لكن عليك أن تفعل ما أمرك به.
1: ماذا علي أن أفعل؟ ماذا علي أن أفعل؟
0: أن تكسر صندوقا.
1: أي صندوق؟ أين هو؟ أين هو؟ أين الصندوق؟ أين الصندوق؟
0: وحشي أتعرف ماذا يوجد في الصندوق؟
1: ماذا يوجد فيه؟ ماذا يوجد في الصندوق؟ قولي لي.
0: كتاب حريتك في هذا الصندوق.
1: سأكسره، سأهشمه. أين هو؟ أين هو؟
0: إنه صدر محمد.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا.
0: ماذا؟ أتخاف محمدا؟
1: لن أدوى من محمد، لن أفعل ذلك، لن أفعل ذلك.
0: هل أصابك بسحره أنت أيضا؟ إذن عليك بعلي.
1: علي
0: الآلهة وحدها تعرف كم يمقت بنو أمية هذا الفتى.
2: اسمع يا وحشي، علي لا يرتدي الدرع إلا من الأمام، ظهر علي مكشوف للضرب والطعن، يكفي أن تكمن له، فإن أدار ظهره لك ترميه برمحك وتقضي عليه.
1: علي لا لا لا لا لا يمكن، لن أقوى على علي، لن أقوى على ذلك أبدا. علي لا لا.
0: أيها الجبان، إذا بما ستنفعنا؟
1: لا
0: هدئ
1: من
0: روحي. أيها العبد
2: اهدئي،
0: إنه انتهى الجبان.
2: أهوال الحرب لا يعرفها إلا من خاضها، فأشجع شجعاننا وفرساننا كانوا يخشون مبارزة علي يوم بدر. أرى يا هند أن ندبر الأمر لحمزة، فهو أسد الأسود في بني هاشم، وقتله سيفجع محمدا لا ريب.
0: أصبت حمزة صياد الأسود، قاتل أبي عتبة الذي لن أشتفي منه إلا بأكل كبده. سأزوجك أجمل وأفضل نساء العرب إن قتلت حمزة. أرني رميتك.

0: آه يا حمزة، سأجوع حتى أظفر بلحمك وكبدك يا حمزة.
1: هكذا كنا نغلب في الحرب إذا غزانا عدو. لن نقوى على مواجهة جيش قريش إن خرجنا له. يجب أن نبقى في المدينة، هكذا سيتمكن حتى النساء والأطفال من قتالهم، وسيرمونهم بالحجارة من أسطح البيوت، وسيباغتهم الرجال بين البيوت وفي الأزقة بالسيوف والرماح.
2: ما تقول يا ابن أبي؟ أي عار بعد هذا العار إن قعدنا في البيوت ننتظر العدو ليغزو مدينتنا ويحرق فيها الشجر والمذر؟ بهذا سنفتح بابا لكل عدو ليجرأ علينا ويدخل مدينة النبي غازيا. الصواب هو فيما فعلنا ببدر أن نحاربهم خارج المدينة.
3: والأمر لك يا رسول الله، منك الأمر ومنا الطاعة.
4: يا سعد، لقد وافق رسول الله على رأيك، استعدوا للخروج، سنخرج لحرب الكافرين خارج المدينة، وما النصر إلا من عند الله. الله أكبر،
5: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
1: الموت أهون علي من أن أهان هكذا. أنا الشيخ يثرب وسيد الأوس والخزرج ولا يؤخذ برأيي، النبي يأخذ برأي من يصغرني شأنا وسنا. لا أظنك تتوقع مرافقتي لكم في حربكم هذه يا حمزة.
4: وهل لعاقل أن يتوقع عونا للمسلمين من الصديق الحميم لأبي سفيان ورهطه؟

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. بعد ما نجحت الهجرة، ترتيبات رسول الله الهجرة النبوية ووفقها الله ورعاه، من المهم أن نقف قليلا حول موضوع الهجرة. الهجرة يا أخوة مهمة جدا، ولذلك الله لاحظه في القرآن الكريم عندما بداية تكوين قاعدة انطلاق الأمة لأمة تتحرك على هدى الله رب العالمين، ما بيجامل فيما يتعلق موضوع الهجرة، أن الإنسان يتنصل عن الهجرة وهو في بيئة مضغوط عليه ويأثروا على دينه ويفتنوا عن دينه وهو عنده قدر يهاجر وما يهاجرش. ولذلك قال الله في القرآن الكريم: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني ليش ظلمتوا أنفسكم؟ ليش مشيتوا بعض الطواغيت؟ قالوا إحنا مستضعفين، اضطرنا نمشي بعدهم وكذا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يعني ما بعذر، ما دام بقدرة على الهجرة إلى مكان معين ولنك تعيش حالة الفتنة وتنضغط وتضطر تمشي مع الطواغيت، ولو كنت أنت يعني تشتي تمشي مع الحق، ما بشي ضروري تهاجر. الهجرة يا أخو بيعرفوها حتى الآخرين من غير المسلمين. إمبراطوريات كبيرة هي نهض قامت بالهجرة، أمريكا يعني، أمريكا، كندا، أستراليا، الكيان الصهيوني، كلها كيانات تأسست بالهجرات. أمريكا عبارة عن هجرات أوروبية نتيجة الصراعات الدينية داخل أوروبا ونتيجة الصراع مع الإقطاعيين والأرستقراطيين وغيرها من المشاكل. هاجرت مجاميع كبير من الأوروبيين وأسست لها الولايات المتحدة، رغم أنها تأسيس على غير تقوى، يعني على جماجم ملايين من الهنود الحمر وعلى عرق وجهد واستعباد الملايين من الأفارقة، ومع ذلك كونوا كيان قوي. يعني كندا، أستراليا، نفس القضية، الكيان الصهيوني أيضا بيجمع الشتات حقه من عدة أماكن ويحاول يبني لك قاعدة انطلاق، لأنهم عارفين أن ما يمكن تنشأ أمة قوية ودولة قوية إلا بقاعدة انطلاق يصبح الصوت الغالب لهم والصوت المؤثر والقوة المؤثرة لهم، هم يعني يستطيعوا أنهم يبنوا دولتهم يتوسعوا، يعني ويتوسعوا فيها. إذن هذا مهم. أيضا من المهم أن نعرف أهم الدوافع التي أدت للهجرة. الرسول هاجر من مكة وهي من أرض مقدسة، يعني أرض مقدسة، ولكن رغم أنها أرض مقدسة لكن كانت الحاضنة الموجودة داخل مكة المكرمة وناس معاندين، جاحدين، مجرمين، فلم تعد مكة مكان صالح للدعوة. النبي قد حصل من مكة على أقصى ما يمكن أن يحصل عليه، قد حصل عليه، فما عبه يعني مبرر البقاء في مكة بعد أن وصلت الأمور إلى تلك المرحلة. يعني أيضا توفرت بيئة مناسبة لنشوء كيان إسلامي يعني مستقل في مكان آخر غير مكة. اضطر النبي أن يهاجر من مكة لأنها ما توفرت فيها البيئة المناسبة لنشوء كيان إسلامي مستقل، يعني مستقل غلغل فيها قيم الإسلام إلى أعماق مشاعر الناس ودون أي حواجز، لأن هذا مسألة مهمة. يعني في قضية تغلغل قيم الإسلام وترسخها في نفوس المجتمع. أيضا الدين يا أخوه كامل وشامل ومنظومة متكاملة ونظام كامل، لابد من أن ينتقل إلى مرحلة بناء دولة، يعني بناء دولة، بناء أمة، وهذا ما لم يكن ليتحقق في ظل الوضعية في مكة. يعني ولذلك النبي انتقل إلى المدينة المنورة، وكان لاختيار المدينة المنورة سر، يعني هناك سر في موضوع اختيار المدينة المنورة. أول شيء وتدبير الله سبحانه وتعالى، تدبير الله وهدايته لنبيه أن يتحرك إلى هناك لعوامل كثيرة. أولا وجود الحاضنة الشعبية المهيئة، وجود حاضن الشعبي، وهذا أهم نقطة جوهرية، وجود الأوس والخزرج الذي سماهم الله فيما بعد بالأنصار. وكما قلنا أكثر من مرة أنه لا يمكن أن ينتقل النبي من مرحلة الدعوة إلى مرحلة بناء أمة ودولة إلا بوجود الحاضنة الاجتماعية التي تتقبل هذا المشروع. فكان الأوس والخزرج هم الحاضنة الشعبية التي احتضنت رسول الله ومن معه من المهاجرين. أيضا هناك سر اختيار المدينة من الناحية الجغرافية، يعني المدينة كانت تبعد عن مكة حوالي 400 كيلومتر، بمعنى أنها بعيدة نوعا ما عن الهجمات المباغتة من قريش. ومن جهة أخرى هي في منطقة حساسة، يعني هي قريبة من طريق تجارة مكة بالشام، يستطيع النبي من خلال هذا المنطق يفرض ضغط سياسي واقتصادي على كفار قريش. أيضا من أسرار اختيار المدينة المنورة من الناحية الاجتماعية طول النزاع القبلي بين الأوس والخزرج، جعل هذا المنطقة بتطلع إلى رجل تلتف حوله. هم قد تعبوا من الصراعات فيما بينهم الأوس والخزرج، يقال بأن عدد الوقعات فيما بينهم أكثر من 100 وقعة فيما بينهم، فقدم بيدوروا على شخص، يعني رغم أنهم أصحاب قيم وشيم، ولكن كان يفتقدوا إلى القائد الذي يلتف حوله والمشروع الذي ينقلهم نقل كبير، بدلا من الصراعات البينية على مواضيع تافهة ينقلهم إلى هدف كبير يعني. وهذا تدبير الله لإنقاذهم أيضا. لذلك الله قال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. أيضا من الأسرار من الناحية الاقتصادية، المدينة المنورة تعتبر غنية بإمكاناتها الزراعية، وهذا الوضع الزراعي بيناسب النبي فيما يتعلق بالقدرة على المقاومة والحفاظ على نوع من الحياة في حال تعرضوا لضغوط اقتصادية، لأن كفار قريش كانت لهم يعني أثرهم على مستوى العرب بشكل كبير، مثل ما قال سعود دحين كيف خوف العرب منهم. نفس القضية، كفار قريش كان لهم تأثير وسطوة على بقية العرب والقبائل العربية، فكانوا يخافوا منهم وربما يفعلوا تحالف ويجي حصار على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فالله قد هيأ في المدينة المنورة هذا القدرة الزراعية، التي على الأقل تبقى حياة في حال الحصار والمواجهة. النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يبني الدولة والمجتمع المسلم، وبدأ مجموعة من الأشياء، بناء المسجد، تحرك النبي صلوات الله عليه وعلى آله في بناء المسجد هو المهاجرين والأنصار، وكانوا بيرتجزوا وهم بيبنوا المسجد وينشدوا: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم فارحم الأنصار والمهاجرة. وكلما شافوا النبي بيعمل يشتد حماسهم وينشدوا: لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل. والإمام علي ارتجز أيضا وكان بيقول: لا يستوي من يعمر المساجد يدأب فيها قائما وقاعدا ومن يرى عن الغبار حائدا. أن كان بعض الناس يعني كسلي يعني يشي يهرب من الغبار، ومن يرى عن الغبار حائدا. وروي أن عمار بن ياسر كانوا بيحملوه أكثر من لبن، رجع قال لرسول الله: يا رسول الله قتلوني يحملون علي ما لا يحملون. النبي صلوات الله عليه وعلى آله قال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله وهم يدعونه إلى النار. كيف قد الله حذر الناس من معاوية ومن الفئة الباغية من زمان، تقتله الفئة الباغية، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، ما نفعش يعني ما نفعش، وتحركوا الناس مع الفئة الباغية. فكان المسجد في عهد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مكان للصلاة ولإدارة شؤون الأمة والحكم. ما كانش المسجد أيام رسول الله ما بلا الصلاة وبس، كان لإدارة شؤون الأمة والحكم. والنبي أراد من خلال المسجد أنه تنعكس روحانية وقيم المسجد على بقية تفاصيل الحياة والدولة الإسلامية. إن شاء الله نستكمل بقية النقاط اللي النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يسويها في المدينة المنورة لبناء المجتمع الإسلامي داخل المدينة المنورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وإياكم ويهدينا وإياكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
0: قرآنيون
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا وفي تقييم الآخرين من حولنا وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: يا إلهي، أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء فأهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

وكفيتني شر من عاداني. فأنا أسألك يا الله الآن أن تدفع عني وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي.

فباعدت بين المشرق والمغرب، واخطف أبصارهم عنا بنور قدسك، واضرب رقابهم بجلال مجدك، واقطع أعناقهم بسطوات قهرك، وأهلكهم ودمرهم تدميرا كما دفعت كيد الحسام.

لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا

لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

ميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك.

تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد، وضع

عالية رفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأرفعهم درجة، وأقربهم منزلة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من شر كل ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وأسألك لي ولسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي

كرامتك إياي وحسن صنيعك عندي وفضل منائحك لدي ونعمائك علي، أنت الذي أوسعت علي.

يعرف عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك. فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة. وأشهد أنك حي قبل كل حي، وحي بعد كل حي، وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيدك.

إليك لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة وشهادة مقبولة وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة وامرأة مؤمنة.

الحوثي ولجميع المجاهدين ولوالدي ولأهلي ولإخواني كلهم أنيسا من كل روعة وخوف وخشية ووحشة وغربة، وعصمني من كل هلكة ونجني من كل برية وآفة وعاهة وغصة ومحنة وزلزلة وشدة.

وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيحة.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها. وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره

0: ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.
2: وعمرني ما كان عمري بذلة في طاعتك

0: غضبك إلي أو يستحكم غضبك علي.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

فيه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولقهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتت شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده.

عاصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت ذلك.
1: حي على خير الرجال، حي على خير الرجال.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المؤمنون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بعثنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات والزحوفات ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكل تاريخ تاعد شد، هناك ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية، وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استوري دور على اليمين، لليمين دور. يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورة، إنما لله والدفاع عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكل على الله. الخطوة المعتادة على الشمال، عادة سل مول مول مول مول مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت مالميت

0: صوت الرجل.
1: Oh.

قدس يا قدس يا قدس يا قدس.

صوت. هز الأرض. هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول هول

0: معناتها أمريكا
1: معنويات
0: عالية نار نار نار تشعل الميدان هدف أمريكا
1: بس واحد أفضل واحد واحد حزة حزة حزة تنظيم تحت سجد

0: واحنا رجال السيد والله
1: واحنا رجال السيد والله
0: نتكتم على خط النار.

حول دد كويس الحزن صحي النائم

قل تعال قول قول قول لي مالي مالي مد الذراع الأمام أحسن فت شف قول قول قول قول لي نار نار نار الفيلم الدام بطل امريكا على هذا النهي معنويات.

0: شد
1: قاعد يموت
0: أحسن
1: قاعد يموت
0: قال
2: الله أكبر
1: المغتر فيك المغتسي اللعنة عليك النصر
3: حيات النبي الله
1: حيات النبي الله
3: حيات
1: لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين شمال يمين شمال يمين

يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد يا س

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك، نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3.5 سنوات على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكرون بالعدو في مواقع الجهاد، في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسديا ونفسيا تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاؤكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم، أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نقتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذي نفتخر بهم، كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كمسيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، إنها للعالمين. وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي على

وقد ركز الأمريكي وقرن الشيطان السعودي بين اثنتين بين السلة والذلة، معنيون أن نقول بهتافنا وأن نثبت بأفعالنا ومواقفنا، هيهات منا الذلة.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
2: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
1: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
2: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
1: 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وعلى الصالحين المجاهدين وعلى من هدى وكل من يهتدي بنور الإسلام. من إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام، صوت الجهاد والربيع المحمدي، نرحب بكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من ربيعنا العظيم، موضوعها الإسلام والمخلص. المستمعون الأعزاء، نحتسي من قهوة الربيع المحمدي ونتكلم اليوم في موضوع الإسلام والمخلص. فبعد أفضل الصلاة وأزكى التسليم على نبينا العظم وكل أنبياء الله والآل الكرام، نهنئ ونبارك لكل من اهتدوا بنور الإسلام وفي مختلف بلدان العالم وأعلنوا إسلامهم. سبحان الله العلي العظيم الذي يهدي من يشاء. ونحن في غمرة الاحتفاء بسنوية ذكرى المولد النبوي الشريف، الذي يتميز عن سابق الأعوام أنه يجسد فينا وكل الأحرار والشرفاء بالعالم روحية وعزيمة للجهاد في سبيل الله لنصرة أهلنا في فلسطين السليبة الجريحة وفي خضم معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، ترجمة عملية للاقتداء بنبينا المجاهد الأول الذي كان ديدنه منذ أن ابتعثه الله لرسالة الإسلام السامية، والذي يمكن اختصار مسيرته الجهادية في شقين رئيسيين: جهاد البيان والتبيين في مكة المكرمة، وجهاد العمل المسلح بعد هجرته للمدينة المنورة التي أمره الله بها للجهاد العسكري والدعوي إن صح التعبير ضد الكفار والمشركين ونشر دعوة الدين الحنيف في كل الأصقاع والأمصار، وقارع أكبر وأقوى الإمبراطوريات التي كانت تحكم وتهيمن على العالم حينها. فمرحى يا أمة الإسلام بعيد مولد نبيكم، والتهنى يا شعب أبناء وأفاد الأنصار وذخر الرسالة المحمدية، وأنت ترسخ وتجسد وفاءك وتعظيمه واقتداءك بمن أرسله الله جل جلاله رحمة وهداية للعالمين. واختتم بك مسيرة الأنبياء والرسل لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم ورضيت لكم الإسلام دينا، بما معنى الآية التي تؤكد أن الإسلام هو خير منقذ ومخلص للبشرية التي لا يزال الكثير منها يتخبط في دياجير الضلال والفساد والانحراف عن مبادئ وقيم الأنبياء، والله خير مستعان والعاقبة للمتقين.

أحباب الرسول الأعظم والنبي الخاتم، وإذا ما جينا للكلام عن موضوعنا اليوم وعنوانه الإسلام هو المخلص، يقول تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. فقد جاء الإسلام متناولا كل شيء من العقائد والشرائع التي تكفل للناس الهداية والسيادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ففي العقائد يتناول أمور الدين وعالم ما وراء الطبيعة، ويتحدث في صفات الله وذاته وأفعاله والوحي والتنزيل وماهية كل منها، والأنبياء والرسل ووظائفهم ومهامهم وعصمتهم وملائكته والأرواح وطبيعة كل منها، والجزاء على الخير والشر، ثم الجنة والنار ومصير الحياة. وفي الأخلاق يتناول الفضائل والمكارم والآداب، ويدعو للاتصاف بها والقيام بالواجبات الشخصية والاجتماعية، ويشدد في الأخذ بالقانون الخلقي لأنه يحفظ الدين وينفع الأمة ويوفر لها الخير ويسعد البشر ويبلغهم الغاية من صلاح الأحوال وراحة البال. ونصوصه ترشد إلى تفضيل قيم الأخلاق وحسن معاشرة الناس على كثير من العبادات الفردية. ورسولنا الكريم صلوات الله عليه وآله يقول في ذلك: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من يؤمن الناس على دمائهم وأموالهم، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وأكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق. فالإسلام أخلاق وعدل، وعدل ساعة خير من عبادة 60 سنة، وأن الله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها، إلى غير ذلك من الأحاديث النبوية الشريفة لنبي الهدى والنور والرحمة المتصلة بقيم الإسلام السامية وخلق القرآن الكريم، دستورنا والمصدر الأساس لكل التشريعات والقوانين الوضعية. هذا يا إخوة الإيمان جوهر رسالة الإسلام لكل العالمين، وهو ما ينهي إلى أسماعنا وتبصره أو تبصره عيوننا من تزايد الإقبال على الإسلام من غير المسلمين ومن كل الفئات والطبقات الاجتماعية والدرجات والتخصصات العلمية. يا سبحان الله الهادي المرسل لعبده محمد رحمة للعالمين ومنقذا للبشرية من متاهة الضلال والإفساد لليهود والنصارى.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات هوية الإيمان وخلق القرآن. أما في الجانب العبادي التعبدي فأركان الإسلام الخمسة قد اختزلت الواجبات المفروضة على المؤمن من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وقرآننا المجيد فصل وأبان ما على المؤمن المسلم أن يتبعه ويعمل به تقربا للباري عز وجل والفوز برضا والجنة بالذكر والدعاء والإخلاص، مبينا كل الأركان والسنن والآداب وكيف تزكو النفس بالعبادة وتتطهر القلوب وتسمو الأرواح لتربية دينية فاضلة لتتحقق للأمة قوتها ونفوذها وشدة بأسها. وفي الجانب الاجتماعي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضايا المجتمع المختلفة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة ومواريث وتحريم الربا وأخذ أموال الناس بالباطل، ويسن القواعد الكلية والقوانين العامة التي يمكن الاستنباط بواسطتها الأحكام وللقضايا الحادثة والوقائع المتجددة ومشروعية الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمته ونصر المستضعفين. فالإسلام منهاج حياة والقرآن دستور عام وضعه الله للبشر للسير عليه لكبح جماح النفس والتغلب على الهوى وجهاد وسوسة الشيطان، بل هو ونقصد الإسلام المخلص للبشر من معاناة اليوم من انتشار البدع والانحرافات وما أصاب الأمة من تفرق وضعف ووهن وشتاء، والله الهادي والعاقبة للمتقين. ثم قول المصطفى صلى الله عليه وآله: بالإخلاص تتفاضل مراتب المؤمنين، وهو سر من أسرار الله استودعه قلب من يحب من عباده كما جاء في الحديث القدسي. وعلم الهدى الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليهما السلام وفي كتابه التوحيد والوعيد يقول في عنوان عناصر الإيمان: العمل من الإيمان، والإيمان من العمل بمنزلة الروح من الجسد، يزيد أو ينقص بتمام الإيمان، وبزيادته يتفاضل المؤمنون في الدرجات عند الله ولهم الجنة، وبالنقصان منه يدخل المقصرون النار. وأنا مؤمن بقضاء الله وقدره، ما كرهت نفسي من ذلك وما رضيت، ومقر بأن القرآن الكريم كلام الله وتنزيله ووحيه وحجته على خلقه وجميع ما فيه النجاة من النار والوصول إلى دار السلام. وأشهد أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يكتم شيئا من الحق، بل أدى عن الله الصدق ونهى عن الكذب والفسق والكفر والجور والبغي لا يجوز في الدين. نسأل الله تعالى يا أحباب رسول الله الأعظم أن يهدينا وكل المؤمنين المسلمين سواء السبيل، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى اقتداء برسولنا الكريم وعترته الطاهرة وأعلام الهدى، وأن يرحم شهداءنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة ويشفي الجرحى ويفرج عن الأسرى ويمد رجاله المجاهدين بالعون والتمكين والنصر الكبير في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. لبيك يا رسول الله. يجدد لقاءنا في رحاب الربيع المحمدي وموضوع آخر. خاطركم مع الله.
1: صيني قش بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.

0: الكثير من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
1: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مرة من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. يلا يلا اليوم يلا اليوم
0: مع الحكيم اليماني مهندس عادل مطهر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباحكم بالخير والعافية.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا مرة ثانية كل المستمعين وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. ذو الخراف، ذو الخراف يعني خريف وخرف ومذاري، وهناك أمثال وأبوال خيرات بتأكد لهذا الكلام. فواجب علينا يا أبناءنا يا أخواننا يا أخواتنا يا آباءنا وأمهاتنا الأعزاء، نعم الله تشتي أن نستقبلها ونكون عند مستواها بالنعم، نديرها إدارة صحيحة وسليمة. في الخريف كل الخير موجود، كل المحاصيل من الفواكه وعلى رأسها العنب والرمان الآن موجود في الأسواق، بتشاهدوها صحيح؟ هذا واحد من النعم. كيف نديرها؟ كيف نستفيد منها؟ كيف نروح ما خسرناه وما غرمناه في فترة التربية والعمليات الزراعية؟ لا، وما وصلت التمر الليلية. يجب علينا الآن أن نعظم العائد أو الفائدة لكل المزارعين، وهذا واجب كل المجتمع، واجب كل المجتمع، مستهلكين وأيضا مسوقين ومسطرين، واجب أيضا الإدارة الرشيدة والسليمة من الجانب الرسمي. يعني نعمل كلنا الكبار والصغار بصورة جماعية ومشتركة، والحراك المجتمعي لو ما يندمج مع الجانب الرسمي يضعف البركة، يطرح الله البركة. جربوا هذا الحكاية، جربوا وباتشوفوا أنه مفيد، وباتنجح. معنا قصص نجاح للحراك المجتمعي الذي أعان حتى الدولة في تنفيذ مشاريع كانت الدولة أو لا زالت عاجزة عن تمويلها وتنفيذها، ولو ما تحرك المجتمع تحقق المستحيل. شضرب لكم مثال بسيط، مثلا معنا في وادي مور قنوات طويلة عريضة على المشتكي بدروي أكثر من 20,000 هكتار، قنوات تسددت، قنوات تهورت، قنوات نمت فيها الأشجار، الدولة غير قادرة على صيانتها. وأيضا المنشآت حقها الكبيرة والعملاقة لولا تدخل المجتمع إن قد انهارت وشلها السيء، لكن بمبادرة مجتمعية ذاتية ومساهمات وحراك صادق مع الله ومع الجهود، يعني صدقوا مع جهودهم وثقوا في أنفسهم ومسكوا بحبل الله وأنجزوا ما لم يكن ينجز إذا انتظرنا لو ما تجي الدولة أو لو ما تجي الحكومة. وهذا المقدم فقط، أقول لكم أنه عندما نتحرك كلنا بمسؤولية بروح الفريق الواحد الكبير والصغير الرجال والنساء، نحقق معجزة في واقعنا العملي في واقعنا الزراعي. الله يوفق الجميع ويجعل في كل ما حطيته في أراضيكم الزراعية خير وبركة ينفع بها البلاد والعباد، ويعزز بها ثباتنا وصمودنا في وجه العدوان ونكسر بها الحصار. الله الله يا أبناء اليمن في العمل. إذن بنتوقف يا مصلين على النبي وآل خيرات، صلوا على النبي وعلى آل خيرات خيرات، فنتوقف قليل وننتقل إلى الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري. كونوا في الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: حياكم ورحبتوا تراحيب المضر، تراحيب السيول، تراحيب العيون، تراحيب الغيول، ما أبرك. قولوا يا مصلين على النبي وآله. احنا اليوم في ايش؟ في 24 ذو الخراف، يعني قد احنا في العشر الاواخر من ذو الخراف، بايق بالعله علان علان. 24 ذو الخراف يوافق كم في الاشهر الروميه او السريانيه؟ 24 اب. وايضا في الشهر الميلادي يا مصلين على النبي وآله اليوم 6 سبتمبر، 6 أي سبتمبر، عيوافق كاكم في منزلة الشمس. قلوا منزلة الشمس اليوم 2 الصرفة، 2 أي الصرفة. وعد قلوا لي والطالع فجرا، الذي دائما نكرره الطالع فجرا يشاهد إلا المسبحين والمستغفرين من قبل الفجر. اليوم 2 الزبر، 2 أي الزبر. والمعلم الزراعي يا مصلين على النبي وآله، عد معظم الناس يعلموه، احنا اليوم في 11 ايش؟ 11 الروابع الثانية. اما المتوسط وقت العشاء فاليوم هو 11 الشولة، والشولة هي عبارة عن كوكبان متقاربان بينهما شبر، وتتصل بهما نجوم على صورة ذنب العقرب، من وهي قريبة ايضا من منزلة القلب. نستطيع مشاهدته بالعين المجردة إذا السماء صافية بعد صلاة العشاء. سلام الله عليك يا قاضي يحيى ابن يحيى العنزي، أنت من عطيت هذا الكلام، والله يكتبه في ميزان حسناتك. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، على أمل أن نلقاكم في حلقة الغد بمشيئة الله تعالى. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير. إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: سام اف ام وقفة إعلانية.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: صحتك في وعيك.
3: المياه المتسربة من الآبار وخزانات السبيل هي من أهم بؤر توالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. يجب ردمها أو صب زيوت السيارات المستهلكة عليها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
5: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
6: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
7: أخي التاجر، أخي المستورد، التلاعب في القيمة الجمركية للبضائع يعرضك للمساءلة القانونية وإدراجك في القائمة السوداء.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772.

0: والمحتلين ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
1: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
0: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77 30 66 700.
1: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
0: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام والعود احمد.

0: سام اف ام الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: العدد الأخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم سامعينا إلى جولة إخبارية سريعة من

حدد الأخير ليومنا هذا الأحد 24 من ربيع الأول لعام 1448 يوافقه السادس من سبتمبر لعام 2026 من العدد الأخير عبر إذاعة سام اف ام. البداية من صحيفة الثورة. محافظة تعز والحديدة يدعوان المغرر بهم إلى العودة إلى أهليهم. الدم اليمني أغلى من أن يقدم ثمنا لمشروع خارجي. لا تراهنوا على من يدفع بكم إلى محارق الموت ويتخلى عنكم. الرئيس المشاط يعزي في وفاة محمد يحيى الماخذي. حقوق الإنسان وعين الإنسانية يدينان استهداف المدنيين في الحديدة وتعز. الجزائرية المتخصصة بالأمانة تدين 150 من أصل 188 متهماً بجرائم تزوير عقاري والبسط على الأراضي. مجلس الشورى يطالب بموقف إسلامي لمواجهة استهداف المقدسات الإسلامية. مشاهد جديدة لاستهداف تحشيدات سعودية. تقرير أمريكي صادر. صادرات النفط السعودي أمام حسابات أكثر تعقيداً جراء الحصار اليمني. حزب الله: الإفراج عن أسرى لبنانيين لا يمكن أن يكون غطاء للتغاضي عن استمرار العدوان. بزشكيان: الحرب المفروضة على إيران جرائم ضد الإنسانية والبشرية. طهران: سنهزم العدو في الحرب الاقتصادية أيضا. إلى موقع المسيرة. الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تدين جرائم مرتزقة العدو السعودي في الحديدة وتعز. عين الإنسانية يدين استهداف المدنيين في الحديدة وتعز ويحذر من تداعيات استمرار انتهاكات مرتزقة العدوان. القائم بأعمال محافظ تعز يدعو أبناء المديريات الغربية المغرر بهم للعودة إلى أهاليهم. القادري يدعو أبناء تهم المغرر بهم في صفوف العدوان للعودة إلى صف الوطن والاستفادة من قرار العفو. 11 عاما على توشكا صافر، التنكيل بالغزاة يتواصل. وزارة الثقافة تدشن مهرجان البردون الأول المبصر في الزمن الأعمى. محافظ الحديدة يجدد دعوته للمغرر بهم. تجارب السنوات الماضية كشفت تخلي العدو عمن يستخدمهم وقودا لمخططاته. محافظ لحج يحذر من محاولة اقتحام أبناء المحافظات الجنوبية في معارك تخدم العدو السعودية. إصابة طفل ومواطن بجروح بليغة بنيران ومدفعية المرتزقة في تعز. العدو السعودي واصل القصف المدفعي على المناطق المأهولة بالسكان في محافظة صعدة. أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيه الاقتصاد السعودي. الردع اليمني يفاقم مأزق المملكة. الحاج حسن: خيار الاستسلام غير موجود والمقاومة أفشلت هدف القضاء عليها. 29 شهيدا وجريحا بغارات للعدو الصهيوني على جنوب لبنان. الأمم المتحدة تحذر من تهجير دائم ل 33 ألف فلسطيني وجرائم ضد الإنسانية بشمال الضفة. حزب الله: العدوان المستمر يأتي بشراكة أمريكية لابتزاز السلطة وإغراق لبنان في فتنة داخلية. العدو الإسرائيلي يواصل مسلسل الاستباحة جنوبي لبنان وخسائر بشرية متزايدة. محللون سياسيون: شلال الدم الفلسطيني لم يتوقف وبات وقودا للانتخابات الصهيونية. أرقام تتصاعد. غزة تقاوم بالبحث عن رفات شهدائها تحت الأنقاض. توغلات صهيونية وقصف مدفعي يستهدف جنوب سوريا والريف الدمشقي وسط تحليق جوي مكثف. أيضا على موقع المسيرة: قائد قوة القدس: حزب الله سيضمن غزة لبنان واستقلاله
وسيواجه العدو الصهيوني حتى إزالته من المنطقة. العدو يرسخ احتلاله جنوب لبنان بتحركات عسكرية وتدمير ممنهج، تحذيرات من مخطط أمريكي بتواطؤ السلطة، أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيه الاقتصاد السعودي. أيضا على موقع المسيرة في الشأن الدولي، ميك والاس ينتقد سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه فلسطين ولبنان وإيران وأوكرانيا. الحكومة الإيرانية استهدف المدنيين في سيريك وميناب، انتهاك صارخ للقوانين الدولية. النائب الأول للرئيس الإيراني، سنهزم العدو في الحرب الاقتصادية. أيضا العدو الأمريكي يستهدف 3 ناقلات نفط إيرانية في الخليج، تصعيد يكشف مأزق واشنطن ويهدد الملاحة الدولية. إعلاميون وباحثون، إيران تكسر الحصار بالتلاحم الشعبي وتفرض معادلة ردع بمضاعفة الضربات. بحرية حرس الثورة ترد على العدوان الأمريكي بضربات ناقلات نفط و3 سفن أمريكية في هرمز. العدو يرسخ احتلاله جنوب لبنان بتحركات عسكرية وتدمير ممنهج. إلى موقع الميادين، فرنسا تظاهر في باريس تطالب بفرض عقوبات على إسرائيل. فارس واشنطن نقلت قوات ومعدات إلى معسكرات تنين لإبعادها عن التهديدات. لبنان الاحتلال ينفذ 17 تفجيراً في المنصوري ويواصل تفخيخ المنازل بين ميس الجبل وحولة. خاتم الأنبياء محذراً السفن الحربية الأمريكية، ضرباتنا ستكون أشد من السابق. جندي إسرائيلي يطلق النار على عناصر شرطة الاحتلال في نتانيا. نيجيريا 37 قتيلاً على الأقل خلال محاولة سحب النفط من خط أنابيب. كأني قوة المقاومة وحزب الله ستؤدي إلى إزالة إسرائيل من المنطقة. بوتين يلتقي بمبعوث ترامب وويتكوف وكوشنر في موسكو. غزة الاحتلال يدمر مجمعا تجاريا ويعتدي على عدد من المناطق في القطاع. حرس الثورة استهدفنا حامل الطائرات ومدمرة أمريكيتين بالصواريخ البالستية. أخيرا لبنان، مراسل الميادين في الجنوب، المنطقة تشهد تصعيدا إسرائيليا كبيرا والغارات وعمليات القصف تستهدف مناطق مأهولة. طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات على بلدة عربصاليم والنبطية الفوقة في محافظة النبطية. الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المبنى المهدد في بلدة عربصاليم في قضاء النبطية. هذه كانت أبرز وأهم الأنباء الصادرة لهذا اليوم. تقبلوا خالص التحايا إعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل، وكونوا بخير.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: أوصانا رسولنا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بالرحمة في كل شيء، وحذرنا من الظلم حتى آخر لحظة من حياته، فهو يقول لنا: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم حرام إلى أن تلقوا ربكم، كحرمة يومكم هذا وكحرمة شهركم هذا، وإنكم ستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، وقد بلغت. إن حرمة دم المسلم عند الله أعظم حرمة من حرمة الكعبة نفسها. فعن عبد الله بن عمر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله منك ماله ودمه، وإن به إلا خيرا.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: هنا سام،
3: تاريخ حي،
2: ثقافة مكتملة.
3: هنا سام،
2: حياة اجتماعية مرصودة.
3: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
2: سام اف ام،
3: إذاعتك أنت.
2: سام اف ام تقدم
4: ذاكرة العدوان والانتصار.
5: السادس من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
6: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 3 غارات على قرية آل قراد في باقم، ما أدى إلى تدمير منازل ومحلات تجارية، وشن غارة على منطقة بني معاذ في سحار، واستشهد طفلان رضيعان وأصيب عدد آخر من الكوادر الطبية بمستشفى 70 للأمومة والطفولة جراء استهداف العدوان لمنطقة 70 في العاصمة بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان بسلسلة غارات منازل المواطنين بحي النهضة وحديقة 21 من سبتمبر وقاعدة الديلمي ومعسكر قوات الأمن الخاصة، واستهدف سفارتي السعودية والإمارات بالعاصمة، كما استهدف منزل الشيخ محمد بن عبد العزيز الأمير بمنطقة الأشراف بغارتين، ما أدى إلى تدميره كلياً، ومنزل الشيخ فيصل بن حيدر الشريف بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان أكثر من 12 غارة على صرواح وجبل هيلان، ما أسفر عن استشهاد مواطن وتضرر منازل، ونفذ 5 غارات على منطقة الفرشة بحريب، ما أدى إلى تدمير مسجد وعدد من المنازل، وشن 6 غارات على مفرق الجوف والخط العام الرابط بين صنعاء ومأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان ب11 غارة محال تجارية ومركبتي نقل، إحداهما كانت تحمل مولد كهربائي والأخرى فارغة بقرية الكدمية في بني حسن بعبس، واستهدف مزرعة مواطنين بمنطقة الجر ب4 غارات خلفت كثيرا من الأضرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 22 غارة على آل سبحان وقول للشيباني ومندبة، و27 غارة على آل مجدع ومندبة، وخلف دمارا كبيرا في منازل المواطنين ومزارعهم، وشن غارة على منزل أحد المواطنين في منطقة السودة بباقم، ما أدى إلى تدميره كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 5 غارات على منطقة البقع في كتاف، بالإضافة إلى 4 على مناطق الملاحيض والحصامة بمديريتي شدة والظاهر، أحدثت دمارا في ممتلكات المواطنين والطريق العام، كما شن غارتين على مديرية حرض بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدف العدوان بغارتين منزلا في قرية السادات بحيران ببحجة، ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى تدمير المنزل بشكل كلي وتضرر عدد من المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن العدوان غارة على قبالة منفذ علب عسير، وشن سلسلة غارات على أماكن متفرقة من مديرية الظاهر، خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.
7: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
6: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان غارة على منطقة مداب في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح، وشن 4 غارات أخرى على مناطق متفرقة في مديرية مدغل، وشن العدوان 19 غارة على مناطق متفرقة من مديرية ماهلية، و5 غارات أخرى على مديرية العبدية في محافظة مارب. وفي الجوف، شن العدوان 6 غارات على مديرية خب والشعف، وشن غارتين على مديرية سفيان في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 505 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتضمنت الخروقات 5 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 35 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والدريهمي والجبلية وحيس والتحيتة، و30 خرقا بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و426 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارتين على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن العدوان 10 غارات على مديريات جبل مراد وسرواح ومدغل بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 59 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها هجمة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق طيران استطلاعي في جبلية، وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 116 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، وتضمنت الخروقات أيضا تحليق طائرات تجسسية وإلقاء قنابل على حيس ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدين من تأمين عدة تباب في جبهة الجرة، بالإضافة إلى إحدى القرى وتبت الخزان بتعز من القاعدة والمرتزقة، وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من السيطرة على مواقع الدفينية والسفينة والقرن وعدة مواقع مجاورة في الخوبة بجيزان، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير 4 أطقم سعودية شرق معسكر العين الحارة وآليتين خلف موقع الكرس بالخوبة، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعا لقوات العدو السعودي في مواقع أبو مضي بالطوال، مكبدة العدو خسائر كبيرة، كما لقي 12 مرتزقا مقتلهم بغارة لطائرات العدو على اجتماع لهم في أحد المنازل بالجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية بعشرات القذائف تجمعات العدو السعودي في موقع الشرفة وموقع شرق شرق الشرفة ورقابة الفواز في قطاع نجران، كما دكت بصلية صواريخ كاتيوشا موقع عسكري غرب موقع الفواز بنجران، وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي خلف موقع السديس وموقع الحمر في قطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل رئيس عمليات ما يسمى لواء الأمل وقائد جبهة مزوية العقيدة المرتزق علي السعدي، بالإضافة إلى 3 من مرافقيه وإصابة 6 كانوا على متن طقم استهدفه المجاهدون بعبوة ناسفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة الدروع طقمين عسكريين محملين بمجاميع كبيرة من المرتزقة بصاروخ واحد، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل وإصابة من كان على متنهما شرق فرضة نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الأبطال المجاهدين عملية نوعية على تجمعات وتحصينات عسكرية للمرتزقة في تبة المطار بسرواح، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم، بالإضافة إلى تدمير تحصينات وعتاد عسكري لهم، واستهدفت وحدة الدروع مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أسفر عن تدميرهما ومقتل 8 مرتزقة كانوا متواجدين بجانب الآليتين شرق جبل هيلان بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات خاصة عملية نوعية على مواقع العدو في مديرية موزع بتعز، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة وتدمير مدرعة عسكرية، وقتل عدد آخر بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الهامل بذات المديرية، واستهدفت وحدة الهندسة آلية عسكرية بعبوة ناسفة في منطقة طول السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات المجاهدين محاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه التبة السوداء في منطقة الصفراء في مديرية عسيلان، قتل وأصيب خلالها عدد منهم، كما أحبطت وحدات المجاهدين محاولة زحف واسعة للمرتزقة وعناصر القاعدة باتجاه مديرية ذي ناعم، وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صالية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في موقع عاكفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه، واستهدفت وحدة الدروع دبابة تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من على متنها في تبة أبو نورة قبالة منفذ الخضراء الحدودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون آليتين عسكريتين المرتزقة في مديرية المتون بالجوف، وقتل وأصيب من على متنهما في حام بالمتون، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخين باليستيين من طراز بدر واحد على مطار جيزان الإقليمي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل أكثر من 150 من ضباط وجنود المرتزقة والغزاة والاحتلال، وأصيب العشرات في 6 جبهات بالساحل الغربي بمواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت هدف عسكري هام في خميس مشيط، وبإصابة مباشرة، وأطلقت صاروخ بدر واحد على مطار نجران الإقليمي، وأطلقت صاروخ متوسط المدى من نوع قاسم على تجمعات العدو والخونة قبالة السديس، أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط عشرة المرتزقة قتلى وجرحى في كسر زحفهم باتجاه منفذ الطوال قبالة جيزان، وطهر المجاهدون عدة مواقع في عملية هجومية على مواقع العدو والخونة قرب منفذ الطوال، وكبدوهم خسائر مادية وبشرية في صفوفهم، كما قتل عشر مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم في صحراء ميدي وحرب وحيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.
1: سام اف ام وقفة إعلانية
0: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
8: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
0: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
8: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة.
0: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني. كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية. كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
8: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
0: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
8: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
0: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
8: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
9: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المواطن، أخي المكلف، الضرائب ليست أداة لتحصيل الأموال فقط، بل هي أداة أساسية للسياسة المالية والاقتصادية للدولة، وأداة لإعادة توزيع الدخل وتحقيق العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
14: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
15: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
16: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
17: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
16: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
17: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
16: 555-555.
13: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، والعود أحمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: يا رسول الله، لم يخب ظنك في هذا الشعب، ولن يخيب إن شاء الله وبتوفيق الله، يوم قلت عنه أنه الإيمان يمان والحكمة يمانية.
3: سام FM، صوت الربيع المحمدي، تقدم.
4: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
3: فبذلك فليفرحوا.
4: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
5: مرحبا بكم أعزائنا المستمعين في فترة صباحية جديدة من فبذلك فليفرحوا، فترة صباحية مباشرة نقضيها وإياكم سويا، نبادلكم فيها المعلومات والمعرفة وتبادلون الاستماع والمتابعة. صباحكم فرح وسعادة ونشاط وحيوية، صباحكم مبارك ببركة الصلاة على النبي محمد وآله الطيبين الطاهرين.

0: أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في جولة سريعة ومباشرة معكم من صباح الخير. معذرة اعتدنا كثيرا على صباح الخير يا قدس، ولكن ما زلنا في فترات، فبذلك فليفرحوا بالتزامن مع المولد النبوي الشريف، بالتزامن مع قدوم المولد النبوي الشريف وشهر ربيع بربيعه البهي والجميل الذي يطل علينا دائما. ليومنا هذا الأحد السادس من سبتمبر نتمنى أن تقضوا بصحبتنا وقتا ممتعا، ونتمنى لكم متابعة ممتعة.
1: التحية والامتنان نوصلها لكم عبر الأثير، أثير إذاعتكم إذاعة سام اف ام 99.1. ولا ننسى التحية لمن هم فخرنا وعزنا وتاج رأسنا، مجاهدين الأبطال صناع تأريخنا، لا ننساهم من خالص دعواتنا بالعودة إلينا سالمين غانمين منتصرين بإحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. نستمر معكم في هذه الفترة أعزائنا من الآن وحتى 10:30 من صباح يومنا هذا، ونصطحبكم من الإعداد والتقديم خديجة النعمي ورحاب عبد الحفيظ، ومن الإخراج والإبداع أماني عبد الكريم مفضل.
0: إذن مستمعينا سندخل وإياكم للمستجدات سواء على الساحة اليمنية أو على مختلف الساحات الإقليمية، سواء في غزة، في لبنان، في إيران، ما يحدث اليوم على أراضينا من انتصارات عظيمة، من ثبات، من صمود لرجالنا الأبطال في مختلف الجبهات في مواجهة العدو السعودي وردعه، ومحاولة ليس محاولة وإنما العزم الكلي على أخذ كافة حقوقنا منه بإذن الله عز وجل. وهنا أرقام هائلة تكشف حجم النزيف الذي يعانيها الاقتصاد السعودي، وذلك بسبب الردع اليمني الذي يفاقم مأزق المملكة السعودية.
1: يتواصل استنزاف الاقتصاد السعودي في ظل تصاعد تداعيات معادلات الردع اليمنية، وما يرافق ذلك من ارتفاع في تكاليف الشحن والتأمين وتعقد حركة السفن والبضائع، لتتحول العمليات النوعية للقوات المسلحة إلى ضغط مباشر على الأسواق والأسعار والإمدادات السعودية.
0: مستمعينا، تزداد وطأة الضغوط مع تراجع تدفقات النفط وتقلص العائد الفعلي من الصادرات بالتزامن مع ارتفاع النفقات وتراكم العجز والمديونية، الأمر الذي يضع المشاريع والخطط الاقتصادية السعودية أمام اختبار صعب. في قلب المشهد تبرز هشاشة اقتصاد ريعي يعتمد بصورة أساسية على الإيرادات النفطية في تمويل النشاط العام، بينما يؤدي أي تباطؤ في هذه الإيرادات إلى ارتدادات مباشرة على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي ككل.
1: وبينما تراكم المملكة أعباء مالية متزايدة، تفرض عمليات الردع اليمنية واقعا بحريا جديدا يرفع كلفة الحركة التجارية والنفطية السعودية، ويضيق هامش المناورة أمام الرياض، فيما تتكشف تدريجيا الفجوة بين الطموحات الاقتصادية الضخمة التي تطرحها المملكة وبين قدرتها الفعلية على تحمل كلفتها في ظل نزيف مالي متواصل وضغوط تتسع على مختلف القطاعات بفعل سياسات النظام السعودي العدوانية ضد اليمن وشعوب المنطقة بشكل عام. وفي هذا السياق يقول الخبير في الشؤون الاقتصادية سليم الجعدبي إن السعودية باتت تتجرع ما جرعته للشعب اليمني خلال سنوات الحصار، مستشهدا بما كان يحدث في ميناء الحديدة، حيث كانت السفن تتعرض للحصار لأكثر من 6 أشهر، ويتحمل الشعب اليمني غرامات التأخير وأجور الشحن والنقل والتأمين.
0: في مداخلته على قناة المسيرة يلفت الجعدبي إلى أن صادرات النفط السعودي تراجعت من نحو 7 ملايين برميل يومياً إلى نحو 3 ملايين برميل، وهو أدنى مستوى منذ نحو 9 أعوام، مشيرا إلى أن مواقع تتبع عدة أكدت أن الكمية قد لا تتجاوز 1,100,000 برميل يوميا، وبناء على ذلك يقدر الجعدة بالانخفاض الفعلي في أفضل الظروف بنحو 4 ملايين برميل يوميا، واضحا أنه مع وصول سعر النفط إلى $95 للبرميل فإن المملكة تفقد نحو $400 مليون يوميا، أي $12 مليار شهريا و $144 مليار سنويا من إيرادات الخزينة.
1: الأرقام ليست بسيطة جدا، الاقتصاد السعودي بات يتكبد خسائر ملحوظة جدا. أيضا يؤكد المحلل السياسي أن المشكلة السعودية لا تتعلق بالتحميل وحده، مستشهدا بما حدث عقب استهداف السفينة أمازان في 26 أغسطس قبالة سواحل أو المياه المتاخمة لمدينة ينبع أو ميناء ينبع، مضيفا أن السعودية لجأت بعد يومين إلى عمليات تحميل نفطي بصورة خفية عبر ما يسمى بعمليات المسافنة في السواحل العمانية، ويرى ذلك أن حجم المشكلات التي تواجهها السعودية في الاقتصاد والشحن والتأمين وحركة النفط كبيرة جداً.

0: ويوضح الجعدة بأن السعودية كان بإمكانها الاستفادة من ارتفاع سعر النفط الذي اقترب من 20%، لكن ارتفاع الأسعار لم ينعكس بصورة كاملة على عائداتها بسبب تراجع الصادرات وارتفاع أجور الشحن والنقل والتأمين. ويشير إلى أن السعودية اضطرت كذلك إلى تقديم خصومات سعرية لإغراء المشترين في محاولة لتعويض جانب من التأثيرات التي تواجه صادراتها. يتطرق إلى أن المملكة تعاني أيضا من عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها، موضحا أن العقود النفطية تتضمن عادة غرامات تأخير سواء في وصول الشحنات بالنسبة إلى المستورد أو في تصدير الكميات بالنسبة إلى المصدر.
1: ويلفت إلى أن النفط سلعة حيوية وحساسة، وأن شركة أرامكو ملزمة بإيصالها إلى الدول والمصافي في أوقات وأشهر محددة، وقد تمتد الخطط المرتبطة بذلك لأكثر من 3 أشهر، وبالتالي فإن ارتفاع تكاليف الشحن والنقل والتأمين ينعكس على الكلفة وعلى العائد في الوقت نفسه.
2: تواجه صادرات النفط الخام السعودية ضغوطا متزايدة بفعل الحظر الياباني على الملاحة السعودية وإغلاق مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه الصادرات المسجلة إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات خلال الشهر الماضي. موقع شيب يونيفرس الأمريكي المتخصص في الشؤون البحرية والشحن أكد أن السعودية تواجه انهيارا في صادرات النفط الخام بنسبة 59% إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات، مع تأثير تهديدات ناقلات النفط على كلا مساري التصدير. شيب يونيفرس أكد انخفاض صادرات النفط الخام السعودية المسجلة إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في أغسطس بشكل عام، وهو أدنى مستوى له في سجلات تتبع ناقلات النفط منذ أوائل عام 2017، وأقل من نصف الكمية التي كانت تشحن قبل اندلاع الحرب الإقليمية في فبراير، والتي بلغت نحو 7.3 مليون برميل يومياً. وعزى الموقع هذا الانخفاض بشكل متزايد إلى مشكلة لوجستية بحرية نتيجة الحظر اليمني في البحر الأحمر، إذ انخفضت صادرات ينبع من حوالي 4.3 مليون برميل يومياً في يونيو إلى 2.25 مليون برميل يومياً في أغسطس، بينما ظلت عمليات الشحن على ساحل الخليج عبر هرمز محدودة للغاية. وأشار الموقع أن فجوة التصدير من فبراير إلى أغسطس تساوي 4.3 مليون برميل يومياً، أي أن الفرق الملحوظ يعادل حوالي 133 مليون برميل خلال شهر مكون من 31 يوماً. وبحسب الشحونات بلغت الفجوة 67 شحنة شهرياً، إذ يتم التعبير عن فجوة التصدير الكاملة بشحنات ناقلات النفط العملاقة القياسية التي تبلغ سعتها 2 مليوني برميل. كما أوضح موقع شيب يونيفرس أن فقدان الشحنات يتزامن مع ارتفاع تكلفة النقل البحري، حيث يؤدي انخفاض الصادرات إلى إلغاء ما يعادل 67 شحنة على متن ناقلات النفط العملاقة خلال الفترة المذكورة. في الوقت نفسه يتطلب تمديد مسارات الشحنات المتبقية حوالي 221 يوماً إضافياً من أيام تشغيل السفن، أي ما يعادل تشغيل حوالي 7.1 ناقلة نفط عملاقة بشكل مستمر.
3: ومن أكثر ما يحرص عليه الأعداء، أعداء هذه الأمة وفصل هذه الأمة عن العلاقة الوثيقة برسول الله في هذا المقام، مقام الاهتداء والاتباع والتأسي والاقتداء، وكذلك عن القرآن الكريم، حتى الحرب التي يشنها الأعداء ضد الموقع الرمزي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وللقرآن الكريم، والسعي لفصل الأمة عن الاتباع والتمسك والاهتداء وعن التعظيم والتقديس، هو في سياق إخضاع هذه الأمة وفصلها عن أهم مصادر الهداية، عن أهم قنوات الهداية التي تصلها بالله سبحانه وتعالى بنوره، بتعليماته، برعايته. لذلك يأتي في هذا السياق ما يتكرر من جرائم حرق المصحف الشريف، حرق القرآن الكريم، لما حصل أيضا مما أعلن عنه في أمريكا لإحدى الأمريكيات، صهيونية أمريكية قامت بحرق المصحف الشريف وتظاهرت بذلك، يعني في إطار موقف يفعلونه، في إطار موقف هادف لإعلان العداء لهذه الأمة، لدينها، لرسالتها، لقرآنها، لمقدساتها، وبالتالي لها في كل شيء.

صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: الجمعيات التعاونية صوت المستهلك وصورة المنتج المحلي في أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية.
2: اعتماد مبدأ الشفافية والنزاهة يعد من ثوابت العمل الجمركي، الأمر الذي سيسهم في انتعاش قطاع الأعمال التجارية ويجذب المستثمرين.
1: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 80033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، عدنا.
9: أمريكي يعتبر نفسه معنيا بالإسناد للعدو الإسرائيلي في جرائمه وعدوانه وإبادته للشعب الفلسطيني وقتله للأطفال والنساء وتجويعه للملايين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويعتبر هذا مسؤولية عليه. نحن نعتبر مناصرتنا للشعب الفلسطيني ووقوفنا مع مجاهديه الأعزاء عسكريا وسياسيا وإعلاميا وبالإنفاق في سبيل الله وبكل ما نستطيع مسؤولية إيمانية دينية أخلاقية، وكذلك واجبا وبكل الاعتبارات. ولدينا الدافع والحافز الكبير جدا، دماؤنا تغلي في عروقنا، نفوسنا جياشة، يعبر أبناء شعبنا حتى في ساحات التظاهرات عن مستوى ما نعيشه من تفاعل وجداني صادق مع الشعب الفلسطيني. ونتمنى أن لو أمكن أن نفعل الكثير والكثير ونسعى لفعل ما هو أكبر على المستوى العملي.

0: أرقام تتصاعد، غزة تقاوم بالبحث عن رفات شهدائها تحت الأنقاض.
1: في كل زاوية من قطاع غزة المكلومة يتجاوز الموت مجرد كونه نصا في بيانات صحية وصحفية إحصائية، ليصبح جدارية مستمرة من الوجع الإنساني الممتد، حيث ينبض الركام بحكايات أرواح أزهقت وبقايا أحلام عصفت تحت وطأة العدوان، كما يمثل السعي الدؤوب للوصول إلى هؤلاء الضحايا الملاذ الأخير لكرامة الإنسان التي يحاول أبناء القطاع صونها رغم أزيز النار واستمرار حرب الإبادة الجماعية والإجرام الصهيوني عليهم.
0: وفقاً للإحصاءات اليومية التي تعتبر اليوم وثيقة إدانة تاريخية للعالم الصامت، ففي قطاع غزة ترتسم تفاصيل مأساة بشرية تجسد أقصى درجات الفقد والاستنزاف، إذ تغدو كل إضافة إلى سجلات صرخة صامتة تعبر عن عائلات محيت بالكامل وأجساد غيبت خلف أنقاض الحجر والحديد. في السياق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة إلى 73,651 شهيداً و 174,575 إصابة منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر للعام 2023.
1: وزارة الصحة الفلسطينية في تقريرها الإحصائي أوضحت أن المستشفيات استقبلت خلال 48 ساعة ماضية 17 شهيدا يتوزعون على 5 شهداء جدد وشهيد متأثر بإصابته السابقة، بالإضافة إلى 11 شهيدا تم انتشالهم، فيما أصيب 27 مواطنا فلسطينيا بجروح مختلفة. لفتت وزارة الصحة إلى أنه منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 من أكتوبر الماضي بلغ إجمالي عدد الشهداء الذين قضوا بنيران جيش العدو أكثر من 1000 شهيد، وارتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 4000 إصابة، بينما وصل عدد الشهداء الذين تم انتشال جثامينهم خلال هذه الفترة إلى 815 شهيداً.
0: السلطات الصحية أكدت أن عدداً كبيراً من الضحايا لا يزالون ممتدين تحت الركام وفي الطرقات والممرات التي تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليها حتى اللحظة بسبب المخاطر الميدانية والدمار الهائل. في سياق متصل، أكد تفاقم الأزمة الإنسانية ومساعي البحث الصعبة، حيث كشف المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل اليوم أمس السبت أن أكثر من 8000 جثمان لا تزال مجهولة المصير وتحت أنقاض المباني التي دمرها العدو الإسرائيلي في مختلف مناطق قطاع غزة. هذه التطورات الميدانية استكمالا لبيانات سابقة، حيث كان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أعلن في شهر أكتوبر من عام 2025 أن إجمالي عدد المفقودين الفلسطينيين منذ بدء الحرب وحرب الإبادة بلغ نحو 9500 مفقود يتوزعون بين من لا تزال جثامينهم مدفونة تحت أنقاض المباني السكنية والمنشآت المدمرة وآخرين لا يزال مصيرهم مجهولا حتى هذه اللحظة.
2: استهداف الآن في شارع الثورة.
3: باتت غزة مسرح مفتوح على مصراعيه لجرائم صهيونية مروعة، كل يوم أشلاء في الشوارع والطرقات والأحياء ودمار لا يتوقف وصد صمت عربي وعالمي مخزي. شارع الثورة وسط غزة شهد جريمة صهيونية بشعة ارتقى فيها شهداء مدرجين بدمائهم بلا سبب أو ذنب، ليسيل الدم الفلسطيني على الأرض كشلال دم لا يتوقف وتصاعد دخان جرائمه في الشوارع، فضلا عن إيجاد حالة من الهلع والخوف الدائمين لدى المواطنين الذين لا يعرفون الهدوء.
4: قاعدين على البلكونة ناخذ شوية هواء، اللي يدب انفجار،
2: انفجار شديد طبعا بالنسبة لنا إقراب هنا انفجار شديد. لقينا الإسعافات ماخذة ثلاث أشلاء هاي اللحم هنا على البواب وداخل طائرة الأشلاء الله يكون بالعون.
3: تبعات وإفرازات الإبادة الجماعية الصهيونية تظهر كمآس للعلن كنموذج ما عاشته آلاف العائلات الغزية والأطفال كالجريحة الغزية لائلة مريش وابنتها شام تروي مأساة الحالية المؤلمة.
4: آخر استهداف صار إنه نزل صاروخين زنانة قدامنا ومستشهدت وأنا تصوب إصابتي كانت في الرئتين والنخع بسبب إصابتي فقدت الحركة نهائيا. يعني أنا عمري 24 سنة ما شفت شيء من حياتي. نفسي أنا أرجع أقوم في بنتي بديش هذا يشيل فيها غيري.
5: ماما تسافر وتقوم بالسلامة هي تلبسني وتحممني وتمشطني وتودينا على الروضة وتروحني من الروضة.
3: جرح غائر ومحزن لم يندمل بعد حتى الآن لأهل غزة يكمن في الجثث المفقودة تحت الأنقاض وهم بالآلاف. مشهد مؤلم لرجل غزي يحمل أفراد عائلته أو ما تبقى منهم بعد إخراجهم من تحت الأنقاض شرقي مدينة غزة.
6: هذم كلهم جماعتي أولاد عمي أولاد عمومتي يعني.
7: الله يرحمهم.
6: شكر الله سايقكم إن شاء الله.
3: ورغم ظروف الحرب والعدوان القاسية جدا وقلة الإمكانات مزارعو غزة يحصدون ثمار الجوافة التي صمدت في وجه الإبادة حتى اليوم.
8: وكنا بنقطف يعني قبل الحرب كان المحصول كويس وكنا بنقطف يعني كميات وفيرة. اليوم يعني العدد قل هنا بالنسبة للثمار والشهادة قل بالنسبة كتير يعني تقريبا 50% عن قبل الحرب. فكل هذا بسبب قلة الأدوية الموجودة هنا وبالخاص كمان في جنبنا الخط الأصفر وإحنا كل يوم بنعاني من إطلاق النار والقذائف يعني الأوضاع صعبة جدا.
3: يأتي هذا في وقت لا زال فيه جيش الكيان الصهيوني ينفذ عمليات نسف ضخمة في محيط دوار بني سهيلة شرقي مدينة خان يونس جنوب غزة.
9: من يعادي لهذه الأمة يعادي مقدساتها رموزها مبادئها رسولها وكتابها ودينها على المستوى الإجمالي هو عدو للأمة بما تعنيه الكلمة وأكبر عدو لهذه الأمة الذي يقف إلى جانبه وفي صفه يتحالف معه يدخل معه في علاقات يصغي له يجعل ما هو منه أهم من هذا الإسلام بكله هو في الموقف المعادي لهذه الأمة والذي يشكل خطراً وتهديداً على هذه الأمة في واقع حياتها في أمنها في اقتصادها في واقعها الاجتماعي في واقعها كله فيما يتعلق بالجانب الثقافي والفكري ويشكل تهديداً ويتحول إلى مصدر انحراف وتحريف وتضليل وإفساد هذه الحالة هي تشكل خطراً كبيراً على الأمة

على أن يكتب أجركم على هذا الحضور العظيم المشرف في هذه المناسبة المباركة. ونسأل الله أن يبارك فيكم جميعا ويوفقنا وإياكم لما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا ويفرج عن أسرانا وينصرنا بنصره، إنه سميع الدعاء.

0: فبذلك فليفرحوا.
1: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا.
2: حياكم الله من جديد أعزائنا المستمعين، عدنا لكم بعد الفاصل. وفي هذه الأثناء وصلنا إلى فقرتنا الرئيسية، وسنتحدث فيها عن الآثار التي يجب أن يتركها فينا المولد النبوي على صاحبه وآله أفضل الصلوات وأتم السلام. تقاس القيمة الحقيقية للمناسبات الحضارية والإسلامية الكبرى ليس بفخامة مظاهرها ولا بزخم أيامها الأولى، بل بعمق وحجم ما تخلفه وراءها من أثر ملموس في سلوك الفرد واستقامة المجتمع ونهوض الدولة. وحين نصل إلى محطة ما بعد الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، نجد أنفسنا أمام التزام أخلاقي وفكري يدعونا للعبور من إطار المناسبة المؤقتة إلى فضاء السلوك المستدام. فالغاية الأسمى من كل مظاهر الابتهاج التي شهدناها هي أن تتحول السيرة النبوية الشريفة إلى منهج حياة يومي. في حوارنا هذا الصباح يسعدنا جدا أن نسلط الضوء على هذه الأبعاد والتساؤلات المفصلية مع ضيفنا في الأستوديو الكاتب والباحث الأستاذ أمين المتوكل. حياكم الله.
3: حياكم الله، أهلا وسهلا.
2: حياكم الله أستاذ أمين. ونحن نتحدث عن المولد النبوي الشريف، لا شك أن المناسبة تستدعي قيما عليا كالأمانة والعدل وخدمة الناس. كيف يمكن ترجمة هذا الأثر الروحي والمفهومي داخل المجتمع وحتى داخل أجهزة الدولة إلى سلوك حقيقي يعلي من ثقافة الإتقان ويحارب الفساد ويجعل خدمة المواطن وصون كرامته هي المعيار الأول لنجاح أي أداء في الوظائف العامة؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحييكم وأرحب الأخوة المستمعين والمستمعات الأكارم، ولكم أيضا في إذاعة سامي اف ام، ونشكركم على حسن الاستضافة. طبعا عشنا أيام جميلة، أيام رائعة في هذه الأجواء الطيبة، أجواء المولد النبوي الشريف. كان الاستعداد لها أو لهذا المولد من قبل الفعالية بشهر.
2: صحيح.
3: هناك نفير، هناك استعدادات، الفعاليات، المهرجانات، الندوات، بحيث أنه المسألة كانت مسألة فيها زخم كبير وفيها اندفاع كبيرة لمثل هذه المناسبة. وكان أجواء المولد كأجواء هي الطاغية، سواء في صنعاء حتى في المناطق الحرة. أجواء المولد سواء من زينة، سواء من ذكر، سواء من فعالية، كانت هي الأجواء الضاغطة، هي الأجواء المتواجدة. الناس يعيشون نوعا من الاستنفار الداخلي تجاه هذه المناسبة، حتى تأتي المناسبة المركزية الكبرى في 12 من ربيع الأول. بطبيعة الحال الزينة، المظاهر، هذه الأشياء هي جميلة جدا وتربطنا بالمناسبة حتى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعلم الله أنه أجواء الزينة في حد ذاتها، أجواء البهجة، أجواء الاحتفال كاحتفال، تترك أثر طيب على الفرد وعلى الإنسان وعلى الجماعة حتى. هذه بس يعني الأجواء في حد ذاتها، خاصة مع وجود ندوات، مع وجود صلوات، مع وجود أشياء لها أيضا آثارها. نحن لا ننكر جمالية هذه الأشياء وحضور هذه الأشياء في القلوب وما ترسمه من آثر على المجتمع، لكن الأهم من هذا كله أنه البعض من 12 من ربيع الأول قد يكون الكثير وكأنه انسلخ عن هذه المناسبة، أنه ارتبطنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم آخذ هذا الحيز من الحياة وهذا المدى الزمني من الحياة، بعد ذلك يعود الإنسان كما هو. هذه إشكالية هذا الإنسان. قد يحدث هذا الشيء في 12 من ربيع الأول، قد يحدث هذا الشيء في شهر رمضان.
2: صحيح.
3: يعني بعض الأحيان بمجرد ما ينتهي شهر رمضان إلا ويعود الإنسان إلى حياتها الطبيعية السابقة. هذا شيء مؤسف جدا. بمجرد ما ينتهي 12 ربيع الأول لا يعود الإنسان إلى حالته السابقة. هذا شيء مؤسف جدا. بمعنى أن ارتباطنا كان بالنبي آنذاك، إنما ارتباط آني لحظي ببعض العواطف الجياش الكاذبة، أقدر أستطيع أن أقول للأسف. ما بعد ذلك لا يوجد هناك نوع من الالتزام وما إليه، وهذه هي الإشكالية. لذلك نريد أن نسلط الضوء بشكل كبير جدا على ماهية ارتباطنا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل هو ارتباط حقيقي فعلي عملي، أم هي عاطفة جياشة؟ طبعا إذا عدنا للتاريخ، قيل للإمام الحسين عليه السلام عندما التقى بالفرزدق في منطقة الصفاح، قال له كيف ترى أهل الكوفة؟ أعطى كلمة تاريخية ولا بد أن تسطر.
4: صحيح.
3: قال قلوبهم معك
4: وسيوفهم عليك.
3: وسيوفهم عليك، بيحبوك، عارفين مقامك، من أنت، أنت ابن بنت رسول الله، مناصرتك شيء واجب، خذلانك جريمة، كل عواطفهم معك، لكن في الواقع العملي بتكون سيوفهم عليك. احنا ايضا هكذا في واقعنا، انه هل نحن نحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حبا يتبعه عمل ويتبعه واقع عملي ام لا؟ هذا هو المحك. السيد في خطابه في يوم المولد النبوي الشريف وفي خطاباته حق أيام المولد النبوي الشريف، طالما يريد أن يشد الإنسان إلى الواقع العملي، احتفلت برسول الله، ابتهجت به، عشت أجواء الاحتفال في كل الساحات، البرع والأهازيج، والناس كلهم يعني عاشوا حياة طيبة، عظيم جدا. الساحة الأسمى والأبرز والتي الضوء مسلط عليها في الدنيا والآخرة هو الاتباع العمل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك هنا يبقى التحدي عند الإنسان، أنه خرجنا من المولد النبوي الشريف وما زلنا إلى الآن نعيش أجواءه. نعم. المعروف عندنا المولد النبوي الشريف تمتد يعني فعالياته و أجواء إلى نهاية ربيع الأول، لكن الإنسان فعلا، أنا لما خرجت من الساحة مثلا، لما يخرج فلان من الساحة وكلنا من نخرج من الساحة الاحتفال، هل بيننا وبين رسول الله نوعا من العهد مثلا، أنه يا رسول الله أنا في هذا السنة أعرف نقاط ضعفي، أعرف مثلا مشاكلي، أعرف كذا كذا، أنا يا رسول الله أؤمن بأن التغيير هو أفضل لي في هذه الحياة. من الإنسان عندما يبقى في محل الرتابة ولا يتحرك ويبقى متجمد، هذا ينافي الإنسانية قبل أن ينافي الإسلام وقبل أن ينافي أخلاقك يا رسول الله. أنا في هذا الحالة أعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يريد مني فقط الشعارات والمثلا الأشياء الشكلية والظاهرية، هي مطلوبة وهو جميل جدا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قدم إلى من مكة إلى المدينة إلى يثرب، استقبلوه بالأهازيج.
4: نعم.
3: فرح، شيء جميل هذا الشيء، لكن بناء الإنسان وبناء المجتمع هي من أولويات النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل من أولويات الإسلام. فهذا ما لابد ما نركز عليه، بأنه الله سبحانه وتعالى صحيح نحن مأجورين على أجواء الاحتفال، مأجورين على ما عددنا، وصلى الله أن يكتب لنا جميعنا الأجر الأمانة، وخاصة الأخوة المنظمين يعني كان لهم من الأجر الكبير عندما شفنا التنظيم الرائع والجميل. لكن علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عكس ما نراه نحن،
4: وربما لهذا السبب في بداية كلمة السيد القائد سلام الله عليه قال لابد من الحرص على الارتباط الإيماني برسول الله. الارتباط يعني ترسيخ تعزيز. صحيح. هذا في بداية الكلمة تماما، هذا ما تحدث عنه السيد القائد.
3: أحسنتم. هو الإنسان بطبيعة الإنسان لطالما ما يرتبط بالشكليات، يعني هذا الإنسان بطبيعته، لأن الشكليات لا تكلفه شيء بقدر ما تضيف شيء جمالي في حياته. يعني مثلا قد نرى بيوت في شهر رمضان تزين بالهلال بالفانوس بالأشياء الجميلة، ونشوف من كل زوة ما شاء الله صور بتجي، بس ما تفعل لي زينة رمضان والهلال والكذا وا وا وا، وهذه البيوت متشققة متهدمة متسطعة. إيش المشكلة هنا؟ مرتبط بالشكليات. ولا بنشوف بعض الأحيان إعلانات في بعض القنوات أجواء رمضان جميلة في الشارع والانحلال الأخلاقي موجود في هذا الشارع. ما قيمة رمضان هنا؟ ما الشكل؟ شكل جميل، يرتبط الإنسان بالشكل. والمشكلة عند الإنسان أنه يظن أن ارتباطه بالشكل هو الذي يكفي. ما دم ترتبط بالشكل هذا هو الذي يكفي. مثل الصائم، ما دام أنا في يدي المسبحة من الصبح، ما دام أنا ياريتني الصبح من الظهر، مع الصبح ما بش. أنا إنسان كذا، أنا إنسان كذا، المسواك معي كذا، هذه المظاهر كلها، خلاص أنا أصبحت صائم. الليلة تصايح تقاتل أنا والناس، هذا الشيء لا، أنا في تلك الفترة كنت صائم ملتزم بهذا الشكل. يعني مأساة. يعني حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما يتحدث عن الصوم في شهر رمضان أنه فلتصم جوارحك قبل كل شيء، وأن الصوم هو ما معناه أنه أن الإنسان أنه في كم من صائم ليس من صيامه إلا الجوع والعطش، وكم من قائم ما معه من قبل إلا العناء والتعب. بهنس هكذا، يعني جنقيس رمضان كشهر كمناسبة على باقي المناسبات، به ناس للأسف الشديد قد يكتب عند الله أنه ما معه إلا فعل زينة أو زينة لرسول الله،
4: وقد ربما تكون هذه الزينة تماشيا مع الناس، لأنه الناس بيزينوا فأنا نعم. لازم أزين مثلهم،
3: فهي مطلوبة وهي جميلة جدا. لكن الأهم من بعد من هذا الشيء أن النبي في علاقتنا معه وفي مسيرتنا معه هو أن نكتدي به صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المعيار، هذا هو المقياس، هذا هو الأثر المطلوب. خاصة القيادة دائما تركز على هذا الأشياء، إنه في الجانب العملي أين رسول الله من حياتك؟ في شهر ربيع الأول أين رسول الله في حياتنا كلنا ككل في الجانب العملي؟ لعم نلاحظ مثلا مشاكلنا الداخلية، حتى مشاكلنا النفسية، حتى مشاكلنا العائلية، ما بنجزم حتى ندرسها ونحن نسلط الضوء عليها، بتكون هناك إشكالية. وأن نعيش مع النبي في حياته، سيرة رسول الله كقراءة لما نقرأها بتكون بعيدة في حياتنا للأسف الشديد. فلذلك غياب الناس أو أن الناس ينسلخوا عن المبادئ والقيم الإسلامية الحقة وعن قيم أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد المولد، هذه ظاهرة موجودة بتكون، وهي خطر. احنا نقولها هي في محل خطر، لأن الإنسان عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، عندما يلقى الله سبحانه وتعالى، سيكون حسابه لماذا لم تكتدي في واقع عملي. هذا هو الحساب الحقيقي. احنا بنتهرب عن هذا الحقيقة ونلجأ إلى الشكليات، نتهرب من هذا الحقيقة. لذلك يعني للأمانة لابد أنه نستشعر الخطر في هذا المسألة، نستشعر المسؤولية في هذا المسألة، ونؤمن بأن علاقتنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابد أن تنتقل من الأجواء التي نرتاح فيها والأجواء التي نعيش فيها، مثلا أجواء الاحتفالات وما إليه، أو أجواء نقدر نقول الطقوس التي نعيشها في الاحتفالات والتي لها مردود روحي طبعا، إلى الأجواء العملية التي فيها التحديات.
4: صحيح.
3: الناس في هذا المرحلة يهربوا، ما عشش يعرفوا رسول الله، أنا مش يعرفوا رسول الله في الأجواء اللي هي مريحة لهم. لكن أن ننتقل من أجواء طيبة مريحة تجمع الناس، مهرجانات بنشوف أناشيد و فيها أجواء نوعا ما طيبة هي إلى أجواء فيها مشاكل، فيها تعب، فيها سهر، قد يكون فيها إشكالات مع الأقارب، مع الناس، مع الأحبة، نقلة في حياة الناس، ضغط. كما عاش النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الناس يتهربوا من هذا الشيء. إذا إحنا نشي نعيش قيمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرخاء وفي الأوقات الطيبة، فهذه أكبر مشكلة. الإمام علي عندما وصف المتقين في صفات المتقين قال نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت منهم في الرخاء. الإنسان بيكون ذاك الشديد، نتهرب من المسؤوليات. لذلك الشهيد القائد عندما ناقش أنه لو كان الناس اشتهوا عزة وكرامة من غير طريق النبي، إن النبي ما جاهج، لكن هذا هو القدوة، ما اتجه إلى هذا الطريق إلا بالجهاد والكفاح وقاتل. فهروب الناس عن ساحة المسؤولية والاقتداء بالنبي في كل الساحات، هذا كذب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا أردنا أن نعكس تلك الاحتفالات والشعارات والمناسبات في حياتنا، فلتنعكس على كل جوانب الحياة، ونرى أن قدوة النبي كقدوة تنعكس على كل جنبات الحياة. عنشوف المشاكل، عنشوف الكذا، عنشوف الكذا، التحديات، وا وهنا يعني محل التحدي، النبي في واقعنا، النبي في ساحتنا.
4: نعم، لكن نجد أنه في الشعب اليمني بشكل عام هو يعني ليس بمنأى عن الضغوطات، عن المتاعب، عن المشاكل. اليوم هو يجاهد، هنالك جبهات مفتوحة. صحيح. على مختلف يعني على الحدود في الداخل، هنالك تصعيد اليوم من الأعداء، من المرتزقة، والشعب اليمني حاضر في مثل هذه الميادين ويعيش معاشه الرسول صلى الله عليه وعلى آله.
3: حسنتم. طبعا من الأشياء الذي كان السيد القائد يضعها دائما وللأمانة هي عبارة لها شجون، عندما يقول بيضنا وجهك يا رسول الله.
4: نعم.
3: احنا بيضنا وجهك فعلا. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو ما بيكونش في اليمن، احنا نتصدر على مستوى العالم العربي والإسلامي، نحن لدينا صدارة، ولا في مصر، في ليبيا، في تونس، في الجزائر.
4: نعم، في مختلف الأماكن.
3: يقال حتى في سوريا، يقال حتى في سوريا احتفلوا هذا السنة.
4: نعم، في باكستان، في كثير من
3: باكستان، اندونيسيا، ماليزيا،
4: مختلف المناطق الإسلامية، وكل له طريقته.
3: كل له طريقته. هذه أمة ال 12 مليار مسلم، قرب 12 مليار، كده احنا عند العالم كله 2 مليار مسلم، قصدي 12 مليون 2 مليار مسلم.
4: نعم.
3: لا، العدد كبير جدا، 2 مليار مسلم مقابل مئات الآلاف من اليهود في منطقة جغرافية بسيطة. هؤلاء اليهود يقتلوا، يذبحوا، يغتصبوا، يدمروا، ما خلوا من شيء جميل في غزة إلا ودمروا. الأطفال قتلوا في العنايات، النساء تم اغتصابهن، كل مشاهد الجريمة مثلت في غزة، كل مشاهد الجريمة. احنا شفنا قبل اسبوع فيديو لابن غفير كيف بيهدد الاسيرات المسلمات امام 8 مليار. 8 مليار محتفل بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى اللي بيقولوا بدعاء والله انه بيحتفلوا بعض الاحيان. يعني بعض الناس اللي بيقولوا الناس جامعين ما هو الاحتفال، بيطلعوا هو عائلته عصر يشوفوا الاحتفاليه وكل شيء،
4: تصور القريح
3: ينزل يشغلنا انه عادي بدعه، مع خلالنا بقع طالع، هم اللي بيحجزوا البقع في عصر في العشاء. ايوه، وينزلوا يفسحوا لنا نتبدع جنبكم. هؤلاء كلهم بيقولوا انه بدعه. يعني اقصد هذا كلهم بيحتفلوا بالمولد النبوي، 2 مليار مسلم مؤمنين برسول الله على اقل تقدير، بيصلوا عليه، بيفدوا بارواحه، فداك يا رسول الله كذا. معقوله هذا العدد كله بيشوف ما بيحصل في غزه وساكتين؟ إذن هناك ارتباط شكلي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ارتباط مثل ما قال الفرزدق الإمام الحسين، قلوبهم معك وسيوفهم عليك. معقولة ما فيش أي تحرك، ما فيش أي بادرة، ما فيش حتى مجموعة من هذه الدول مجموعة تقول والله لا نتبنى مثلا خط الدفاع عن غزة ويكونوا جماعة الضغط على دولهم؟ مثلا عندنا إيران حزب الله اليمن. وأنا عندما أتكلم على اليمن مش لأني يمني قد تكون شهادتي مجروحة على أبناء بلدي، بل بشهادة الأخوة في حزب الله والأخوة في إيران أن موقف اليمن موقف متصدر متقدم.
4: نعم، وهذا الموقف المتصدر والمتقدم مع الأسف كان هنالك من يناوئه من أبناء الأمة الإسلامية نفسها. الجارة السعودية كانت الصواريخ والطائرات المسيرة عندما تنطلق إلى تل أبيب يأتوا لاعتراضها
3: سطوحة، بل
4: يعني شكلوا حجر هكذا عثرة في وجه من يحاول إسقاط هذا المعتدي والمحتل.
3: الأردن،
4: كل المنطقة العربية التي حولنا،
3: يعني هذه هي المأساة الكبيرة. عندما نشوف أنه يعني مثل السعودية هذه وهذا الموقف، مثل الأردن موقفها، قد للأسف الشديد أصبحنا نطلب منهم أنه اسكتوا. في الوقت الذي كنا نقول لهم لا تسكتوش، دحين نقول لهم اسكتوا،
4: خلوا لنا حالنا،
3: خلونا نتقاتل مع هذا رأس برأس، ما تدخلوش. حزب الله كان دائما يتكلم مع الحكومة اللبنانية، خاصة في حرب تموز 2006، عندما انكشف في أيام فؤاد السنيورة أنه فعلا كان هناك قوى لبنانية تدعم إسرائيل في تلك الحرب الكونية. قال ما يعني بدنا ما تطعنوا ظهرنا، اسكتوا ساكتين، خلينا نتواجه مع إسرائيل، ما شطعنا الظهر. الآن المعارك الآن القائمة اليوم في الجبهات في تعزم هذا الشيء، أنا بتقديري نحن نحارب أذرع إسرائيل، بل نحن نحارب إسرائيل. لأن مثل هذه الجماعات عندما حاصرنا الكيان الصهيوني وحاصرنا ميناء أم الرشراش كانوا ساكتين طول الفترة،
4: بل فتحوا جسر بري من الإمارات إلى إسرائيل.
3: أنا أتكلم عن اليمنيين، عن يمنيين ساكتين دهرا. عندما تكلمنا عن قطع وعن حصار ميناء أم الرشراش اللي يسمى إيلات، تكلموا عن أمن البحر الأحمر. يمنيين ليش يتكلموا عن أمن البحر الأحمر؟ بالعكس، هذه فرصة كان بينتظرها أبوك وجدك أن احنا نقطع هذا الإمداد ونقاتل إسرائيل. هذا كانت أنت المرتزق، كان أبوك وجدك بتمنوا هذا اللحظة، بس يعني والله أنت كيف جيت وتخيله. لذلك نحن نقاتل أدوات رخيصة لإسرائيل، إلا بنقاتل إسرائيل نفسها، ومتخوفين إسرائيل من أنه هؤلاء يسقطوا لأنه أدوات لهم. أمام هذا المشهد ككل احنا دخلنا فيه تحدي كبير. يعلم الله ان الدنيا افتتحت للسيد، بس توقف عن غزة ما هو اللي تشتي. ربما نعطيك شيء كبير وقع عليه وانت فعل طلباتك، بس توقف عن غزة. رفض هذا الشيء وبقى مع غزة. يعني في مشاهد ابناء الدنيا لا يفهموها، طز فيهم لا يفهموهاش، مش شرط انهم يفهموها. ألا يتجلى هذا المشهد العظيم بأنه فعلا اقتداء فعلي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه فعلا نبذنا كل خوف وكل الحسابات اللي هي مطروحة في الساحة، وجاءوا لنا بسلاح الترغيب والترهيب الذي يخضع الدول والجماعات، ومع ذلك بقينا
2: ثابتين.
3: النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا تعرض لمثل هذا الموقف عندما جاءه عمه أبو طالب، إنه بيقولوا قريش بيقولوا للنبي أو لأبو طالب ما له بأخوك هذا جالس معردد على حق وتن آلهة، إن اشتهي ملك ملكنا والله لا نخليه أحسن واحد في قريش، محمد عاد ابننا ومننا وفينا، وإن أردنا أن نزوجه من أفضل نساء قريش تزوجنا وعن ديلك كذا، وإن كان مريضا أو به عارضا طببنا، عندي أحسن دكتور. ما كانش بألمانيا هذا الكلام، كان بروما. هذا صك مفتوح يا محمد، اللي تحتاج إحنا جاهزين في مكة، الإبل الكذا، بس بطل هذا الطبيعة حقك تسب آلهتنا. أبو طالب جاب هذا العرض المقري عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولو كان النبي يدعي النبوة كما كانوا يقولوا، أنه قال يلا على طول بسم الله تنازلنا، ولا قد وقعت مشكلة رجعنا للنبوة. قال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الدين؟ ما تركته. القيمة، المبدأ، هذا الشيء نغرسه في نفوس أبناءنا حتى يظهره الله أو أهلك دونه. والله لن نترك غزة مهما كان الثمن. أموالكم يا الخليج، يا أمريكا، الوعود الكذا، الاتحاد الأوروبي طارح ترغيب وراء ترغيب، لا نسوي عن هذا ترهيب، لا، احنا مع غزة. هناك مادة وهناك مبدأ، هذا هو الصراع الأزل ما بين الحق والباطل، أو جوهرية الصراع، المادة والمبدأ. عندما تنعكس هذا كلها في واقعنا الحياتي ما بين مادة وبين مبدأ، نكون من أبناء المبادئ. هذه هي السيرة النبوية، وكذلك كانت السيرة العلوية. الإمام علي عليه السلام كان باستطاعته أن يعيش مثل بعض الناس، إنه أنت يا طلحة عن الديلك كما كان مش مشكلة، أنتوا بتدوروا مشاكل، أنت يا زبير مش مشكلة، عن عديك عدك ابن عمتي وإحنا حبايب، ودي لك كذا كذا. وأي واحد يزوبع عند الإمام علي يقول ماش مشكلة جي، وهذا حقك وسكته، بس ها وقع معي لا بحاجة ولا شيء. ومعاوية خلوه مش مشكلة، لو ما تتهيئ الفرصة ويمني أقلعه من بقعته ولن يبقى. لكن الإمام علي لم يداهن في هذا الأمر، بل أنه في إحدى خطبه عندما جاء أخوه عقيل بن أبي طالب وطلب منه أنه يدي لحاجة من بيت المال فيها نوع من التنازل عن حق من حقوق الله، الإمام علي قرب حديد الله عنده وتألم عقيل. قال أتئن من أذى ولا أئن من لضى؟ إلى أي مستوى؟ لم يهادن ضلحة والزبير ووقف ضده. ومثل ما قال الشهيد القائد في منزمة وحي عاشوراء، قال لم يجعل معاوية حتى لحظة، هذك الساعة لابن عزلة. هنا مبدأ وهنا مادة، الإمام الحسين مبدأ مقابل مادة، وهذا هو الصراع اللي موجود الآن. النبي علمنا أن نكون أصحاب مبادئ لا أصحاب مادة. مثل ما كان حزب الإصلاح في 2011 ركبوا موجة الثورة باسم المبادئ، عندما استحكموا قبضتهم باعوا كل شيء أمام أبواب السفارات ليلا، معروف هذا الشيء. صح. احنا لسنا هكذا في واقعنا العملي والمعيشي والمؤسساتي والحكومي. الوجع حانا، والمسألة الواقع المجتمعي الوجع حانا، الصراع ما بين المادة وبين المبدأ. لو التزمنا خط المبدأ مهما كانت المغريات سيتغير هناك واقع كثير جدا، لأننا في حربنا ضد الصهاينة التزمنا بالمبدأ مقابل وفرة من المادة عرضت لنا. فشوفوا أي موقع متقدم، حتى ترامب نفسه عندما شافنا هكذا ما عم بيجزم حتى يتحاكى، ما عم بيجزم حتى يهدد.
4: نعم. وفي سياق الحديث عن مؤسسات الدولة، عن القطاعين العام والخاص، الهدف الأسمى للاقتداء بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم هو إقامة القسط وترميم واقع الناس. هذه المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص، كيف يمكن لها استثمار الزخم التكافلي الذي ينشأ بين أوساط المجتمع في هذه المناسبة، يعني لنقله من مجرد هذه المناسبة في هذا الوقت إلى واقع يعيشه المجتمع بشكل عام، ويكون واقعا ملموسا طوال أيام السنة وليس في ربيع فقط.
3: أحسنتم. ربما أنتم لمستوا نوع من الوجع، والكلام فيه نوع من لكن لابد أن نخوضه. المسألة من باب التواصي بالحق والتواصي أيضا بالصبر. أنا بتقديري أنه لا توجد هناك مؤسسة حكومية أو حتى مؤسسة خاصة إلا وكان لها حضور وإقامة حفل للمولد النبوي الشريف ومشاركة في هذا الشيء، تم توزيع الشيلان والأشياء واوا، جميل جدا. بالعكس يعني نوعا ما بيطمئن النفوس مثل هذه المناسبات، بترد بعض الأمور يعني إلى وصولها الطبيعية. لكن مثل ما احنا تكلمنا انه الالتزام بالمبادئ هو اكبر تحدي بيتحداه الانسان في هذا الزمن وفي هذه الحياة ككل. اذا تكلمنا عن مبدأ الرحمة، اذا تكلمنا عن مبدأ الالتزام، اذا تكلمنا عن مبدأ الاتقان مثلا، اذا تكلمنا عن مبدأ حسن العشرة والادارة، مبادئ اجتماعية انسانية النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث عليها. ونشوف مثلا، يعني أنا شخصيا أحد الأخوة يعني حفظه الله من عز الأصدقاء بيشكولي في أحد الأيام في هذا السنة أنه أنا في المستشفى الفلاني والمرضى موجودين مثلا في الطارود، والناس بيأنه أولئك القوم محتفلين خارج. قال كيف أميز عن هذا؟ يعني لو جاء رسول الله وشاف، اهتم بواقعك العملي وأحيي هذه الذكرى، مطالب إحياء الذكرى
4: من باب فمن أحياها فكأنما أحيا الناس
3: جميعا. عندما أشوف أن هناك ظلم حاصل وفي نوع من الإضطهاد، في نوع من القهر والألم في بعض الدوائر مثلا، واحد الإنسان يعيش في الأخير نوعا من التجاذبات، نوعا من الاضطراب للأمانة في تقييم واقع، أنه هؤلاء احتفلوا ولكن في الأخير لم ينعكس هذا حتى على شيء بسيط جدا، حتى أدبية الرحمة كرحمة غائبة بشكل كبير جدا.
4: وهؤلاء من يسمون ملائكة الرحمة، يعني
3: هذه المستشفيات أنا أتكلم بعض، نعم. يعني في مع احترامي وتقديري المستشفيات متميزة رائعة، في بعض الدوائر الحكومية بتحصل هكذا هذه الأشياء. مشكلتنا ماذا؟ أننا ركزنا في خطابنا سواء الإعلامي والثقافي على أنه الاحتفال كاحتفال أمر مطلوب، لكن تركيز وجود القدوة كقدوة ووجود المراقبة كمراقبة على الواقع العملي غائب، وكأن نجاح الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو إقامة فعالية. احنا جعلنا هكذا المقياس والمعيار، أقمنا فعالية، استطعنا أن نقوم فعالية، خلاص هذا بالعكس لديهم خطوة طيبة، لديهم ارتباط طيب، لديهم كذا. ما عم نقيس المسألة مثل ما نقول ما بعد هذا المولد، أين أدبيات وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المجتمع مثلا؟ ما عم نقيس هذا الشيء، ولا عم نركز على هذا الحاجة أو نضعها من ضمن المشاكل القائمة التي لابد أن تكون برنامج عملي مستوحى أو نقول منبثق من هذه المناسبة الطيبة العظيمة. ما بش هذا الحاجة، ركزنا على وجود شكليات. فلذلك بعض المسؤولين القائمين قد بيفرح بمثل هذه التقييمات، بيفرح بمثل هذه التقييمات، إنه ما دام أنا أقمت الفعالية، ما دام أنا استطعت أني أوزع الهدايا وكذا والعصائر الشيلان الكذا التورتة قطعناها وهذا الشيء، معنى أنا أصبحت في محل التقييم، لدي ارتباط بالنبي ولدى مؤسستنا ارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهى الموضوع، ما انتهى الحفل، وهكذا جعلنا المعيار والقيمة.
4: طيب ماذا عن يعني الارتباط العملي؟ عندما يأتي المواطن يريد خدمة ما من مؤسسة معينة بدون ذكر أسماء، ولا يجد في واقعها فعلا ارتباط بالنبي صلوات الله عليه وعلى آله،
3: هذه الإشكالية قد تكون مش بس الإشكالية عند المؤسسة نفسها، بقدر أن احنا كيف أردنا أن نعطي مفهوم عام للاحتفال بالمولد النبوي الشريف والارتباط ككل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا يعني نقول هذه المناسبة مناسبة عظيمة جدا، لو نجعلها انطلاقة لحياتنا ككل. فرق بين أن نجعلها انطلاقة أو تكون عبارة عن طريق بداية لباقي حياتنا، وبين أن نجعلها محصورة من يوم كذا إلى يوم كذا وانتهى الموضوع.
4: طيب الإنسان نفسه، يعني مثلا عندما وشاهدنا المرأة التي تحبو بلا أقدام لكي تصل إلى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. يعني الإنسان في نفسه بتسأل أي روحية تملكها هذه المرأة، أين أنا من هذا السمو وهذا القوة؟
3: أحسنتم. لذلك في ميزان الله وميزان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ماذا تحمله من مبادئ من أخلاق وما تلتزم فيها؟ يعني قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المسألة مش فقط حب، المسألة فيها اتباع. لذلك من أدبيات القرآن الكريم أنه الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ما يسوي للإيمان بدون عمل صالح، ما يسوي للإيمان بدون عمل صالح. تلك المرأة مثلا عندما مثلا أشاهد أنه المؤسسة الحكومية مثلا أو الدائرة الحكومية الجمهور اللي بيحتاجوها وبيصيروا يراجعوا فيها أنه والله خدمات متميزة، ما فيش هذك العراقي، ما فيش هذك الفساد، الأمور سهلة جدا، انعكس الرضا على الناس. أقول انعكس الواقع المولد النبوي الشريف كأخلاق. ما شيش أن نحتفل بالمولد النبوي الشريف بعيد عن مفاهيم الأخلاق ككل. هناك من يريد أن يؤطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن مصلحته أن يؤطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعالية واحتفالية ويتغلق القوس في نهاية يوم 12 ربيع أول. في ناس مصلحته ما هكذا الشيء، عايش هكذا، هو شتي يعيش هكذا أصلا. لكن عندما نبين للناس أن المصلحة الحقيقية أن يكون أيام ربيع أول والمولد النبوي الشريف هي عبارة عن انطلاقة جديدة في الحياة، وعليها رقابة، وعليها فهم، وعليه تواصي، وعليه تقي وتقويم فيما بعد، بتكون هكذا الأمور. عندما نجعل هذا الشيء من أدبيات حياتنا، وأن ننتقل من الموقع مثلا الضعيف في تقييم الأشياء إلى الموقع القوي في تقييم الأشياء، بحيث تكون الأعمال هي المقام الأعلى والفهم الأعلى في تقييم الأمور. بالعكس نشوف أنه الناس كلهم قد بيقيموا بيفهموا، أصبحت مسؤولياتهم أن يكون هذا الموقع أو هذا الواقع واقع إسلامي في أخلاقه، إسلامي في تعاملاته. لأنه انتقلنا من إدار أن نؤطر مسألة المولد أو مسألة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من إدار احتفالية إلى إدار منهج حياة هو المطلوب، ولكن عند البعض لا يستساغ. ليش؟ لأن هذا الشيء قد يصارع معه مصالح الشخصية، هذا شيء حاضر طبعا.
4: نعم. وقبل قبل أي تقييم بشري نتذكر أنه في رقابة إلهية قبل كل شيء. أنت احتفلت بالمولد النبوي الشريف، خرجت باحتفال، قطعت تورتة، وزعت شينان، فعلت حفل عظيم. طيب ما تأثير هذا على نفسيتك أنت؟ يعني ليش ما تستحي من الله سبحانه وتعالى وأنت بتفعل هذه المظاهر لمجرد أنه أنا أشتي يطلع لي تقييم أنا احتفلت بالمولد؟
3: لأن نقدر نقول الجو العام أو المناخ العام جعل من البعض مثلا أنه كيف أكون أمام الناس. يعني قد بيفكر الإنسان مثلا إذا جاء المولد كيف أكون أمام الناس. أنا عندما مثلا أصل إلى هذا المرحلة أن الناس يكون مثلا راضين عني في هذا الموضوع، علامة صح وتنتهي المسألة. أنا أكون صريح وصادق، الأدبيات المطروحة والخطاب المطروح في الساحة قبل كل شيء ليس الخطاب هو المسألة التي تجعل المسألة لها شموليتها في الحياة ككل أو منهج حياة في الحياة ككل. نشوف دائما كيف أن السيد القائد يركز سواء في أيام المولد النبوي الشريف، وكان هناك سنوات لعله في 2017 أو 18 كان السيد يركز على محاضرات قبل المولد، في محاضرات يومية في هذا الشيء، كلها محاضرة تدعو إلى ما كان يعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويزكيهم ويعلمهم زكاء النفس والعلم والحكمة. إن المسألة لابد أن تخرج من الإطار النظري إلى الإطار العملي، ولابد الإنسان أن يعيش التقييم كحالة روحية نفسية كليا في حياته. المشكلة أنه الخطابات موجودة، الكلام موجود، ولكن الكثير لا يتبنى مثل هذه الفكرة. لأن عندما أكون أنا اهتمامي أن يكون هناك واقع عملي صحيح، وأنه الله سبحانه وتعالى هو الذي يراقب قبل كل شيء، فتبقى عندنا ثقافة عالية واسعة في هذا الجانب، يكون خطابنا أن المسألة لا تتوقف عن احتفالية بس،
2: صحيح،
3: بل تتوقف على كل شيء في الواقع الحياتي. نشوف ظلم، نشوف اضطهاد، نشوف كذا، نشوف كذا، مأساة. حتى على واقع الأسرة مثلا، فلان الفلان يخرج مثلا يحتفل، قلت فعلا مشكلة مع أبوه، مع عياله، مع مرته، الصياح، هذا الشيء، وخرج لبيك يا رسول الله، طرحت لك ناس بيبكوا من تحت راسك في البيت. ولا مثلا يعني زوجة صايحي وزوجها مصياحي، هذا الشيء، وتفلت أنا شو أسير احتفل وهذا مدري إيش، وقع إشكالية. الواقع العملي لا نهرب، إحنا بنهرب إن إحنا نتكلم عن واقع عملي، لأن هذا الشيء عيقيض ألف شيء وشي فينا. إيش المسألة فيها جهاد؟ المسألة إشتهاها حتى يرضى عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أمير المؤمنين عندما تكلم عن علاقته مع النبي قال: ولقد كنت تتبعه اتباع الفصيل إثر أمه في خطبة الشكشكية، يرفعني في كل يوم يعني من أخلاقه علما. المسألة فيها نوع من التطور، يرفعني في كل يوم من أخلاقه علما، ويأمرني بالاقتداء به. فلذلك كانت علاقة الإمام علي بالنبي هي علاقة اقتداء، يرفعني في كل يوم من أخلاقه علما.
4: نعم، وهذا ما يجب أن نحاول الوصول إليه فعلا مع هذه الاحتفاءات. لابد أن جانب المظاهر لابد أن يتبعه عمل. صحيح. هذا ما سنتطرق إليه أكثر بعد هذا الفاصل. إذن مستمعينا الكرام، يقطعنا فاصل قصير ومن بعده نواصل، تفضلوا بالبقاء معنا.
0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
5: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4-0 أو 775-4-5 أو 01-25-4-5.

0: إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، بادر إلى تقديم إقرارك الضريبي خلال الفترة القانونية عبر نظام الربط الذاتي وفقاً لقانون ضرائب الدخل، والمقصود به قيام المكلف بتحديد الضريبة واحتسابها وسدادها في نفس يوم تقديم الإقرار، وتقبله المصلحة على مسؤولية المكلف. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
1: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
2: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
1: بصف لي المسألة عشان أفهم.
2: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
1: ما لها؟
2: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
1: وما؟
2: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
1: أوهو.
2: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
3: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عن القاهم
2: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
1: أوهو.
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: سام اف ام، والعود احمد.
9: هذا النبي العظيم الذي نجتمع في هذه الليلة المباركة لنحيي ذكرى مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن مولده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر مولدا للنور، مولدا للعزة، مولدا للهداية والكرامة، مولدا للإبا والحرية، مولدا ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، على حد التعبير القرآني، على حد التعبير القرآني المنزل من الله سبحانه وتعالى. ونحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون بإحيائنا لهذه المناسبة العظيمة قد شاركنا في الإشادة بذكره صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نشيد بذكر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يريد منا أن نحيي ذكرى، يريد منا أن يكون محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه حيا في مشاعرنا، حيا في عقولنا، حيا في وجداننا، الله سبحانه وتعالى عندما أجرنا اسمه باسمه، عندما أجرنا الشهادة بوحدانيته بالشهادة برسالته، عندما قال سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك وجعل ذكره مبرورا بذكره كل يوم 5 مرات في الأذان وفي الصلاة، إنما ذلك ليبدأ محمد بن عبد الله جدوة لهذه الأمة.
10: من جديد نعود إليكم مستمعينا الكرام في فترة فبذلك فليفرح، ونستمر عن الأثر في الحديث عن الأثر الذي يجب أن تتركه فعاليات المولد النبوي الشريف في نفوسنا. وما زال معنا في الأستوديو الأستاذ أمين المتوكل، مرحبا بكم من جديد.
11: حياكم الله
10: أستاذ أمين. مع انتهاء الاحتفاليات بالمولد وبقاء أثارها الوجدانية، كيف نقرأ الأثر لإصرار المجتمع على ابتكار ملامح فرائحية خاصة في الابتهاج؟ إلى أي مدى يشكل هذا الفرح ملاذ يسمح للنفس بالذهاب إلى نزهة في حضرة المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟
11: اللهم صل على محمد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، عنوان برنامج. طبعا سبحان الله، كيف لكل إنسان أو لكل مجتمع أو لكل دولة نوع من النمط اللي من خلاله يعبروا عن حبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعل ذلك النمط الذي يختلف عن الآخر لديه حضور وقابلية في الارتباط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا نشوف الأخوة الصوفيين سواء في مصر سواء في بعض الدول، تلك المدائح واللي ما زالت حتى مستمرة إلى اليوم، هذا تعطي لهم أثر طيب وجميل جدا في قلوبهم. احنا في اليمن طبعا كان هناك اجواء جميله حتى من زمان وان كانت محصوره، انما ازدادت جمالا مع وجود هذه الايام، اصبحت عباره عن ثقافه عامه والكل يتفاعل معها. زمان كان مثلا معنا جامع النهرين، كنا نسيره في صنعاء القديمه، جامع الفليحي،
12: جامع بدر.
11: جامع بدر كان بعض الاحيان يجتمع الناس في جامع الشهداء اللي عند باب اليمن، هناك فعالية بالبخور بالأشياء هذا والصلوات الصنعانية، هذا اللهم صل على محمد وآل محمد، الصلوات الصنعانية الجميلة جدا. لكل حقبة كان في نوع من الاحتفالية والاحتفاء حتى في ذاك الزمن، رغم ما لديهم من إجرام و لكن كان بعض الأحيان رئيس يهنئ رئيس آخر بمناسبة المولد النبوي الشريف هم رؤساء دول.
10: نعم.
11: كان موجود هذا الأيام. حتى أنا أتذكر كان في هناك ميزة جميلة جدا في صنعاء القديمة، كان بالساحة اسمها ساحة الخراز. هذا كنا ننتظرها كل سنة في يوم معين، كان يوم ربما يوم المولد النبوي الشريف أو قبل المولد بيوم هكذا. يجتمع المنشدين في تلك الساحة وتكون هناك زفة. يعني زفة لرسول الله، ويسمى بالرزفة الصنعانية، يعني دائرة حلقة هكذا وتكون رزفة ملان ساحة الخراز. الناس يحضرون من كل بقعة، تكون هناك احتفالية أول شيء بالكراسي، وتزال الكراسي وكان بس على القبة هكذا، تذكر إلى اليوم وتقعد رزفها في الساحة كلها، المنشد من جاء بزال الميكروفون من جاء، هذا شيء ساعة والناس على هذه الرزفة، احتفالية جميلة جدا تترك لها أثر. احنا في هذا الفترة الحمد لله هذا الشيء الذي كان موجود زمان حاضر ما زال على ما هو، في إضافة جمالية، في إضافة أجمل. هذا الزينة الخضراء، طبعا الزينة الخضراء حول المولد مش بس عندنا، احنا في باكستان موجودة، في مصر موجودة، في أماكنها في أسيوية موجودة، يتبنون اللون الأخضر في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. هذا شيء عام مش خاص فينا طبعا.
10: لكن لماذا ظهرت ما تسمى بالبدعة، كيف ولماذا؟
11: بتقديري أنا الشخصي هي مشكلة نفسية ليست مشكلة عقائدية، اللي يقولوا بدعة مشكلة نفسية بلحاظ أو بدليل، أنه خاصة هذا الأيام اللي يجي يشغلنا أنه هي بدعة وأني كذا، أن تغير على دين محمد بحيث أصبحت أن ترى مثل هذا العمل بدعة على عيني ورأسي، أن تناقش فيها فكريا أنا وأنت. بس ليش ما بتشوف موسم الرياض بدعة؟ صح. والفنانة الأسترالية التي تسب الله وتسب الأنبياء بدعة، وإحراق القرآن الكريم بدعة، وقصف غزة بدعة،
10: إنك تجيب المغنية الفلانية ليلة المولد مش هو بدعة؟
11: أنت ليش هذا الأشياء ساكت عنها ولم تنبس ببنت شفاه تجاه هذه المظاهر؟ وحبي دبي لا عندنا بدعة. مشكلة نفسية ولا مش مشكلة نفسية؟ مش مشكلة عقائدية. لا والله أنا ضد موسم الرياض وضد محمد بن سلمان وضد كذا وضد الفساد اللي موجود ومدينة نيوم واللي كان يحصل فيها وكذا وكل المنكرات الذي قاموا بها أنا ضدها وضد البدعة. المولد أبو شريف يقول حاضر، أنت نظرك موقع عقائدي أحترمك فيه، لكن جيت ناقش أنا وأنت فكريا وبينك أني مشي بدعة، هذا على عيني ورأسي. هذا أقول هي مشكلة عقائدية.
13: نعم.
11: بس ذا الحين جيت ساكت لي، ولا لما تجي تقول لي مثلا انه والله لو محمد بن سلمان، يعني للاسف الشديد بس مضطر اني اقول، بيقولوا هكذا انه لو يطلع ولي الامر يزني في التلفزيون نص ساعه بيزيد حدد الوقت كم هو، ما بش عندي اشكاليه انا. ويجي لا عندنا اللي بنفرح فرحه مثل ما فرح الانصار بالنبي، هل النبي جاء لعندهم قال ها انتم تبتدعوا الان ايها الانصار في يثرب هذه بدعة، اتركوا سعف النخل والدف واسكتوا. بالعكس رحب وكان شيء جميل، عبروا عن حبهم لرسول الله بهذا التعبير طبيعي.
10: الأبواق هذه نفسها التي تقول أن مولد رسول الله بدعة احتفلوا بميلاد محمد بن سلمان
11: بيوم البيعة سميه بيعة. بس أزيدكم للبيت شعر عشان نعرف أن المسألة مش عقائدية، مشكلة نفسية. حزب الإصلاح في 2013، هذا أتذكر اليوم بالموضوع هذا، تم إحياء المولد النبوي الشريف في ساحة المياه، ساحة اسمها ساحة المياه في 2013.
13: سنكمل هذه ما تريدون قوله ولكن بعد هذا الفاصل. أعزائنا المستمعين، لازال حديثنا مستمر معكم عن الأثر الذي يجب أن تتركه الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف، ونناقش هذا مع ضيفنا الموجود معنا في الاستوديو، الكاتب والباحث أمين المتوكل. نحن مستمرون في الحديث عن هذه المناسبة وعن هذا الموضوع ولكن بعد هذا الفاصل.
14: سام اف ام، وقفة إعلانية.
15: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى انترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
14: سام اف ام، عدنا.

0: بارك الله فيكم، نفسي لكم الفداء، طب الله أجركم وجزاكم خير الجزاء، ونور قلوبكم وبصائركم، رعاكم الله.
1: الشعب الذي فوضت عليه حرب منذ 8 سنوات، الشعب المحاصر الذي يعاني من كثير من الأزمات المعيشية والحياتية والصحية والأمنية، يحتشد بملايينه في مشهد ليس له مثيل على امتداد العالم. هذا جدير أن ننحني أمام هذا الشعب، أمام حبه وعشقه لرسول الله، أمام حضوره الكبير، بكل احترام.
0: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيمان هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. بارك الله فيكم، بارك الله فيكم يا أهل الوفاء، يا أهل الشهامة، يا ذوي المحبة لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. نفسي لكم الفداء، أنتم الأوفياء دائماً في أي ظرف وفي أي مرحلة ومهما كانت التحديات.

0: نعم مستمعينا الكرام، مستمرون معكم في هذه الفترة الصباحية المباشرة من فبذلك فليفرحوا. أستاذ أمين، تحدثتم عن أنه في 2013 كانت هنالك فعاليات معينة، تفضل.
1: علشان نبين أن أولئك القوم لا يتحركوا من موقعهم العقائدي لتبديع المولد، إنما المشكلة نفسية قد تكون.
2: نعم.
1: أتذكر أنه كان المولد في 2013 في شهر واحد، طبعا ما يوعى يعني ما يوافق يناير، كان مولد نبوي الشريف. وكان ساحة الاحتفال في شارع المياه، شارع كبير موجود في قبل سنحان في المحاقرة. الأبواق الإصلاحية آنذاك في ذاك الوقت قبل المولد النبوي شغالين على موضوع البدعة، بدعة بدعة بدعة. قبل أن يتفاجأ الإصلاح تفاجأ نحن بذاك الزخم الكبير الذي حضر ناظر في الدنيا.
2: صحيح.
1: يعني مشهد مهيب بشكل يجعل الواحد حتى نحن لما روحنا بيوتنا وشفنا، حتى وإحنا مروحين كنا نشوف أي حين ينتهي هذا الحضور الكبير. يوم ثاني حزب الإصلاح اللي كان يقول إن المولد بدعة وإنه مخالف لما يعمله لا كذا ولا كذا، أقاموا احتفالية بالمولد النبوي الشريف في صنعاء القديمة ودعوا الناس إليه وخطب فيه الزعتر وفعلوا مهرجان. ما انتو قلتوا بدعة؟ ما انتو شغلتونا؟ ما انتو كسرتوا روسنا؟ ما انتو يا ما ناس مساكين حرمتوهم انه يكونوا موجودين في الساحة هذك بحكم الفتاوي وبحكم الكلام هذا الذي لا يرتقي الى ان يكون حتى في محل تجاذب؟ جيتوا انتو تقيموا المولد في صنعاء القديمة؟ مشاهد كثيرة تبين أنهم لا ينطلقوا من موقع عقائدي بما أنهم ينطلقوا، بل من موقع حقد على من يحتفل بالمولد النبوي الشريف. وإلا الإصلاحين الذي كانوا يضحكوا علينا ليش نحتفل بالمولد بالزينة الخضراء، احتفلوا بالزينة الخضراء في يوم المدري إيش السعودي هذا، ورقصوا وغنوا وفي قنوات يمنية وسعودية موجودين. في المسألة هي ازدواجيات معاهير، هي لا تقوم على قاعدة أو على عقيدة أو على مبدأ. يعني هؤلاء، يعني أنا أتذكر أنه كان فترة من الفترات الأغاني حرام، الكذا حرام، المدري إيش عند السعوديين. طبعا هؤلاء
0: سياقة السيارة حرام، فما بالكم بالأمور الأخرى.
1: مشاكل كان موجودة. في يوم ليلة علشان نشوف المسألة ليست مبدأ إنما قدوس على بيع وشراء، حتى لما يقولوا بدعة هي بيع وشراء مش هو مبدأ. نشوف إمام الحرم المكي عادل الكلباني، اسمه
0: الكلباني،
1: اسمه عادل الكلباني هكذا اسمه، ما نسوي لهم. هذا الشخص تعرض عليه فتوى وبيشوف الناس يعني بالتلفزيون، وبجيت له فتوى لتلفونه، واحد سأل السؤال الشرعي، يعني من السؤال الشرعي القوي جدا. قال يا شيخ، إنسان حريص على دينه، قال يا شيخ أنا أحضر إلى الحفل ولا أجيد التصفيق بل أجيد الرقص، لا أجيد الرقص ولا أجيد التصفيق. فأنا في حيرة من أمري، شلقى الله سبحانه وتعالى وأنا أجيد حاجة. أيوه موجود هذا فيديو طبعا. فقال أنت مطالب، شوف إن رده إلى الله سبحانه وتعالى، قال أنت مطالب بالذي تستطيع والذي تتقنه أمام الله. إن أتقنت الرقص فارقص، وإن أتقنت التصفيق فصفق، أنت مطالب بالذي تتقنه. وانتهت الفتوى ما شاء الله. كان زمن هذا الشيء حرام، هذا الشيء ويجوا لعندنا يبدعوا، ويجوا لعندنا هذا الشيء. صالح الفوزان بالقرب من مهرجان الرياض بيشوف الـ الـ الـ الشواذ والمثليين جنسيا في الرياض. مشكلته هي مع الشيعة، مشكلته مع المولد. هذا دشتونا نجس نحرق قلوبنا نرد عليهم انه مشو بدعة، هذا حديد ندكهم للبحر هذا ولا.
2: صح.
0: إذن أستاذ أمين، وصلنا إلى الدقائق الأخيرة من هذه الفترة، نريد منكم خلاصة لما نريد قبله في هذه الفترة.
1: بالنسبة إحنا الآن ما بعد أيام المولد النبوي الشريف، إذا وقفنا أمام الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الله يريد مننا واقع عمل. ما الله ما يشتي منك، يعني أنت إذا أنت إنسان مثقف من هنا للسماء، الله ما عاد يقول ما هي ثقافتك أو كيف تثقفت أو مدري إيش أو هذا، وما يوجد هناك واقع عملي لك. ما ينفعني أن حفظت القرآن كله وأنا لم أستطع أن أقدم شيء في واقع العملي. ما ينفعني أن قرأت كتب الفقه والسيرة والحديث وأصبحت مطلع عن الدين وأنا كالقبر يمشي على الأرض، بينما نشوف الناس السيئين أصبحوا ينتجوا واقع ويحرضوا على الإسلام. فبشكل عام أولا نركز على أن الأعمال هي محط كل شيء. عندما الله سبحانه وتعالى يتكلم أو يقول في القرآن الكريم عن الواقع القرآني، جزاء بما كانوا يعملون، كل شيء، إنه الجنة هي لك بما عملت، بما يعملون كلها أعمال، هذا الواقع. الواقع الثاني اللي أيضا يعني نحن نحب نحن نركز عليه، أن الإنسان في واقع لابد أن يفهم من الإسلام شامل، من النفس إلى الأسرة إلى المجتمع إلى الإعلام إلى كل شيء. لا نجيش نحصر الإسلام مثلا في الجانب العسكري الجهادي ونترك كل شيء. نقرأ الإسلام بشموليته، فعندما نقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقرأه بشموليته، هذا شيء مهم جدا. عندما نقرأ تاريخ النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقرأه من واقع أن نحسن واقعنا، لأن كلنا ترى فكري وفهم فكري وكذا وكذا، وإحنا أبعد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا نتكلم الآن عن مستقبل ينتظرنا أمام الله سبحانه وتعالى، نركز على هذا الشيء. عشنا أجواء المولد، عشنا أجمل أيام، عشنا وكأننا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عشنا يعني وجدان ومشاعر لا نعيشها في باقي السنة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جميل جدا. هذا يكون عبارة عن محطة عبور إلى ما هو أجمل، ونتحمل كما تحمل رسول الله الذي قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، مش ما أوذي بشر، ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، ونتحمل كل تحديات الحياة، وكلما استصعب علينا أمر وكلما تألمنا وكلما اشتدت علينا الحياة تذكرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
3: إذن لنحمل معنا المشاعر التي كنا نكتسبها بعد كل فعالية، بعد كل خطاب، بعد كل زينة، بعد كل شيء، لنحمل هذه المشاعر معنا قولا وعملا إلى باقي أيام العام. الباحث والكاتب الأستاذ أمين المتوكل، كنتم معنا للحديث أكثر عن الأثر الذي يجب أن تتركه فينا فعاليات المولد النبوي. شكرا كثيرا لكم.
1: لكم أيضا.
3: ولا نختم معكم أعزائنا المستمعين ولا نبارك هذا الختام إلا بالصلاة على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، حمل الرسالة فأداها، وأمر بالنصح لأمته فنصح لها، أرسل بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تقبلوا خالص التحايا من كنا معكم في هذه الفترة، إعدادا وتقديما خديجة النعمي، رحاب عبد الحفيظ، وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. إلى فاصلة ظهيرة بعد نصف ساعة من الآن، كونوا على الموعد، في أمان الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من الملاريا وحمى الضنك ومن أجل منع تكاثر البعوض الناقل لها، يجب تغطية خزانات مياه الشرب سواء الموجودة في أسطح المنازل أو الأرضية بإحكام، وإصلاح الثقوب والشقوق الموجودة فيها. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: اقتصاد أخضر يبدأ من بيئة عمل خضراء تقودها الجمعيات التعاونية بوعي مستدام. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تسعى مصلحة الضرائب والجمارك إلى تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير بيئة استثمارية مثالية عبر تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال الوطني وتسهيل الإجراءات الجمركية وتبسيطها. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

0: صوت الربيع المحمدي.
1: في السنة الخامسة للهجرة تآمرت القبائل العربية واليهود للقضاء على الإسلام نهائيا، فجاءوا بجيش عظيم يزحفون نحو المدينة كالسيل الجارف، يتقدمهم زعماء الكفر. عندما علم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الحلف، جمع المسلمين وأوصاهم بالصدق مع الله والثبات على الحق، وشاورهم في الأمر، واختار مشورة سلمان الفارسي بحفر الخندق، وهي مكيدة لم تعرفها العرب من قبل. بدأ المسلمون العمل، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفرون، وقلوبهم مليئة بالتوكل على الله. وعندما وصل المشركون صدموا بمنظر الخندق الذي حال بينهم وبين المدينة، لكن سرعان ما عظم البلاء على المؤمنين حين نقضت قبيلة بني خريضة اليهودية عهدها، وأصبحت تهدد المسلمين من خلفهم، مما أثار خوفا شديدا على النساء والأطفال في المدينة. في تلك اللحظات العصيبة كانت النفوس تغربل، فقد كشفت هذه الغزوة حقيقة الإيمان في القلوب، وميزت المؤمن الصادق عن المنافقين والذين في قلوبهم مرض. وفي ذروة الحصار برز أقوى وأشهر الفرسان العرب حينها، عمرو بن ود العامري، متحديا المسلمين، فخرج لمبارزته فتى يقال له علي، إنه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. يرافقه صوت عال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: اليوم برز الإيمان كله للشرك كله. لم تدم المبارزة طويلا، فقد أرد الإمام علي عليه السلام عمرو بن ود صريعا، فكان مقتل بن ود هو الضربة القاسمة في هزيمة تحالفهم. بعد ذلك جاءت رحمة الله للمسلمين، وأرسل على المشركين ريحا عاتية اقتلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم، فهرب المشركون يجرون أذيال الهزيمة والخيبة. وهنا وفي هذه المعركة تحديدا، لنا أن نعرف مستوى حجم الثقة بالله التي كان يحملها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول الآية الكريمة: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. واليوم فإن التاريخ يعيد نفسه بتحالف اليهود والنصارى وبتعاون بعض العرب للقضاء على الأمة الإسلامية، وما يحدث في غزة اليوم خير شاهد ودليل، وإنه لغربلة جديدة للمسلمين، ميزت المؤمنين الصادقين وكشفت المنافقين والذين في قلوبهم مرض، ولم يتقوا الله ولم يثقوا بوعده بالنصر ولم يكتدوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل ويدعمون هذا العدوان ويشاركون فيه. والله المستعان.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: في كل قرية وحي مدرسة للتكافل، اسمها الجمعيات التعاونية، ومسار نهضة لا يتوقف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتطبيق الأنظمة والقوانين التي تحافظ على المنتجات المحلية الوطنية وتضمن عدالة المنافسة مع المنتجات المستوردة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بسط لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن.

0: كويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
1: يقول عم نلقاهم
2: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
1: عاي أخرونا.
2: بالعكس، سوي فحصك وروح.
1: والنتائج
2: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو،
2: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم
5: في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.
7: هنا سام،
8: تاريخ حي،
7: ثقافة مكتملة.
8: هنا سام،
7: حياة اجتماعية مرصودة.
8: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
7: سام اف ام،
8: إذاعتك أنت.

إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام من صنعاء تقدم. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة. حياكم الله أعزائنا المستمعين أينما كنتم تستمعون إلينا عبر البث الإذاعي المباشر لإذاعة سام اف ام بتردداتها العاملة 99.1 و 99.3 و 93.5. كل التحايا أيضا للأعزاء المستمعين إلينا عبر تطبيقات راديو البث المباشر راديو جاردن ومكسنر وتيون إن أو عبر موقعنا الإلكتروني المباشر samyaman.fm. ملتقى جديد وفترة جديدة نرافقكم بها أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم مفضل. نحن معكم على مدار ساعة من عمر يومنا هذا في موضوعنا الذي يسعدنا جدا أن تشاركونا فيه على أرقام الرسائل 27091991 أو عبر الاتصالات 01322653. أننا مستمعينا الكرام ما زلنا في شهر ربيع الأول تحديدا في 24 منه، أوشك على أن ينقضي هذا الشهر وأن تغيب عنا هذه الأيام العظيمة التي اعتدنا فيها أن نبتهج وأن نفرح بالمولد النبوي الشريف وأن نعيش الفرحة بكل الطرق الممكنة. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو الأثر الذي تركه فيك المولد النبوي الشريف، الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة؟ هل أحيت روحك؟ هل تركت أثر ملموس أنت بتلاحظه في حياتك؟ ما هو الأثر الذي خرجت به من ساحة المولد النبوي الشريف؟ هل طرحت عهد بينك وبين الله أنه أنا أغير من روحيتي، أنه أعرف نقاط ضعفي أحاول أن أصححها؟ هل عرفت مشاكلك فعلا وحاولت أنك تحلها؟ هل في تغيير في حياتك؟ ما جلستش على نفس الروتين اليومي الذي بتعيشه، حاولت أنك تغير في نفسك بحيث تكون شخص يحبه الله ويحبه رسوله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. ما هي السلوكيات التي تغيرت في حياتك؟ إيش الحاجة الذي طرأت على حياتك بعد الخروج من الاحتفال من ساحة الاحتفال بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم؟ أحياء روح الاقتداء، يعني من الاكتفاء مش مجرد أن أنا أسمع عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم وعن أخلاقه وعظيمها فقط، أنا بحاجة أن أنا أعيش هذه الأخلاق، أعيش هذه القيم في واقع حياتي، أمثل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في كل مناحي الحياة. خرجت من ساحة الفعالية بعهد أنه يا رسول الله أنا في نقاط معينة في حياتي 1 2 3 4 مش سابرة مش مناسبة، خرجت من هذه الساحة بعهد بيني وبين الله وحبا فيك وحبا في الاحتفال بك يا رسول الله أن أنا أغيرها. هل تجددت روحية الإيمان؟ ترسخت روحية الرحمة في داخلك؟ يعني الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم جاء رحمة للعالمين، فكيف تجد الرحمة في داخلك أنت؟ الطمأنينة الذي في داخلك أنه ما يأتي من الله سبحانه وتعالى هو خير مهما كان وكيف ما يكون. ترسخت الثقة فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى أن كل آتي من الله سبحانه وتعالى خير، وهذا ما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم عليه. روحية أيضا الجوار والتكافل، بنعيش يمكن في عمارة واحدة في حي واحد في قرية واحدة، لا نوعا ما القرى لا بأس، لكن المدن ما مش أنا عارف من هو جاري هذا، هذا الذي جنبي مش أنا داري منه، ما عرفش هذا الجار ليش وكيف كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، يا أبا ذر إذا طبخت مارقة فأكثر ماءها وتعهد جيرانك. يعني أين نحن من تجسيد أخلاق رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في واقع حياتنا؟ مبادرة الإحسان يعني الذي بنبصرها في كل مكان، ليش بس في أيام المولد؟ ليش ما تتحول إلى سلوك مستدام في حياتنا؟ نحاول أن احنا
يعني مش هو شرط ان انا مدري ما افعل بالحاجة البسيطة. جاري طبخت يعني طبخة معينة، احاول انا اكثر منها، اجيب منها شوية وادي الجاري ذي، ادي الجاري ذي، احاول انا ارسخ روح التكافل فيما بيننا، روح الاخاء، روح التعاون على صعيد الانسان نفسه. انا في نفسي ما هي القيمة التي خرجت بها من احتفالي بالمولد النبوي الشريف؟ يعني تجسيد روح الاخاء، روح التعاون، روح التكافل. احاول ان ارتبط بالله سبحانه وتعالى اكثر، ارتقي بنفسي اكثر، احاول ان اقترب من الهدى اكثر واكثر. وكلما اقترب من الله سبحانه وتعالى كلما كان الله سبحانه وتعالى معك، وكلما كان عونا لك في كل الظروف، في كل الصعاب، في كل حاجة بتمر بها. فانت استغل هذا، استغل هذا القرب من الله سبحانه وتعالى، وكن قريب منه اكثر واكثر. نحاول احنا نقرأ الملزمة، ملزمة الأسبوع، في معانا ملزمة ما تجاوز يعني تقريبا 15-16، إذا زادت 20 صفحة الله المستعان. يعني أنا ما أقرأش هذه الملزمة يعني وقد معك أسبوع كامل، في معك يومين تتحاول تقرب من هدى الله سبحانه وتعالى فيها، مدارس الكوثر أو حتى دورات طوفان الأقصى الذي بدقان في كل حي وفي كل مكان. يعني الإنسان بنفسه يحاول أنه يربي نفسه. أنت يعني وأنت صغير كان أهلك يحاولوا أنهم يشتغلوا على هذا الجانب، على جانب التربية، السلوك، يحاولوا أنهم ينموا فيك قدوة معينة. اليوم أنت كبرت فأنت المسؤول عن نفسك، أنت المسؤول عن نفسك، إلى أين توجه طاقتك، إلى أين يكون اتجاهك في هذه الحياة. الأثر الحقيقي للاحتفال بالمولد النبوي مش بجمال الزينة ولا بكثرة الفعاليات فقط، هذا جانب مهم وهذا كبير يعني عميق جدا، وهذا جزء بسيط، لكن الرصيد الأخلاقي، السلوك الذي بنخرج به في المجتمع بعد انقضاء أيام الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، لابد أن تتحول إلى منهج عمل في الشارع، في البيت، في عملك، في المكان الذي تذهب إليه. لابد أن نكون حققنا المقصد الأسمى يعني من الاحتفال بهذه المناسبة، لابد أن نقدم نموذج راقي وحي لنبي الإسلام محمد صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. فهنا هو السؤال، ما هو العهد الذي خرجت به من ساحة المولد النبوي الشريف وعاهدت فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ أنتم أعزائنا المستمعين شاركونا على 720-991-991، لمن أراد الاتصال على 322-653 مسبقة ب01 لمن هم من خارج العاصمة صنعاء.

مستمعينا الكرام، نبدأ باستقبال رسائلكم التي وصلت إلينا على رقم الرسائل 7909919991. وهنا رسالة تقول: لبيك وحشتونا روحي ونفسي لكم الفداء، نكلوا يا رفاق، سلموا لي على السيد والدعاء. رسالة مفصولة من بعضها، لكن شكرا لمن أرسل، ورسالة بدون اسم. أيضا هنا رسالة، الرسالة تقول: قالوا تحبه

0: هنا رسالة تقول السلام عليكم، كيف حالك أختي خديجة؟ معك اختيار الدمارية، تحية لكم وكل المشاركات المبدعات، وأطلب زامل معنويات عالية وشكرا. أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نقول السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا سيدي أبشر بعزك واشتد، ونقول لابن طارق والله أن لكم بالمرصاد، وستلقون الويل والتنكيل أشد مما سبق، ونصيحتنا للمغرر بهم عودوا إلى حضن الوطن، فالوطن يتسع للجميع، وأطلب زامل عيسى الليث قحية تهامي، معك أبو همام وهكام الوصابي. أيضا هنا رسالة تقول يحيى عبد الملك من الراهدة، يقول المعنوية عالية، أنصار الله هم رجال، الرجال هم صدق الكلام، وطن لا نحميه لا نستحقه العيش فيه، وصرخات أنصار الله جاءت من القرآن. في الختام صلوا على النبي، مستمعون إذاعة سام اف ام، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل الجهود على

0: مستمعنا لدينا اتصال ونقول الو.
1: الو السلام. سلام الله عليكم في إذاعة سام اف ام صوت الحكمة اليمانية، وأسعد الله بالخير صباحكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. من معنا؟
1: معك علي شوقي مكين إصلاحية الروضة.
0: من؟
1: علي شوقي مكين إصلاحية الروضة من الإصلاحية.
0: حياكم الله، تفضلوا. سمعتوا موضوع اليوم؟
1: أكيد.
0: تفضل.
1: الموضوع هو مش إلا من اليوم، الموضوع هو من زمن، لكن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل مرتزق، في كل خائن، في كل عميل يبيع بلده. يفتك لك للمطبلين للمال السعودي المدنس، يعني يبيع بلده ويبيع بلده بحفنة وعد يحصلهاش، ما يحصلهاش يمكن يموت من دونها.
0: نعم.
1: أنا بسمع درامي، أنا من النوع اللي يعجبني أوصل رسالتي بشكل درامي.
0: طيب تفضلوا أخي علي، نتحدث عن الجانب الذي تركه الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في أرواحنا نحن كمحتفلين برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم ومقتدين برسول الله.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمولد النبوي الشريف ترك أثر نفسي وترك أثر إيماني وأثر يبقى إلى السنة القادمة بإذن الله، يعني إذا تقول النور داخلي. المهم نبدأ بالمسمع الدرامي حول المولد.
0: طيب.
1: حتى يا سعيد كيف كانت المنوار وكيف كان المولد؟ إيه والله مولد النبي صلى الله عليه وآله، حتى الخروج المشرف اللي يرفع الرأس، حتى نعم إيه والله إن حتى حضور مشرف مش إلا في صنعاء، كل محافظات الحرة. لا وزيدك من الشعر بيت، بس بعض الناس احتفلوا بالمولد حتى في مناطق محتلة، بس خوفا من المرتزقة وخوفا من السعوديين احتفلوا سكتة، يعني ما قدروش يظهروا فرحتهم. لكن إن شاء الله شيء في يوم من الأيام والسنة القادمة بحوله وقوته شنيتي، وإحنا إن شاء الله نحتفل به في أذان، في حضرموت، في شبوة، كل المناطق التي إن شاء الله تتحرر على يد السيد الله يحفظه ويبارك فيه ويمده بتأييده ونصره إن شاء الله. لكن أقول لك كيف انطباعك في المشاركة في المولد؟ الله انطباعي أقول لك والله أني خرجت بروح معنوية آلية، والسيد يكفينا السيد لو ما أطل علينا بنوره وزاد النور نور وشرف التشريف تشريف وزاد الشرف شرف. السيد عبد الملك حتى كيف طل بمهابته، حتى كيف حتى السكينة نزلت في كل الساحات، سواء في الساحة اللي حضروها رجال أو في الساحة النسائية في كل المحافظات المحررة. إن شاء الله بإذن الله إننا سنحتفل إقبال ألف سنة بإذن الله بحوله وقوته، ونقول لكل مرتزق وكل خاين كل أميل رغما أن أنفكم سنحتفل بمولد، لكن بحاجة يا أخي ما هي أن مرتزق قاموا شغلوا لك الوسائل الاجتماعي هذه لك لما إن نقرح أو نطلق ألعاب نارية في احتفالا بالمولد، هذا لك مجانين وحصل الواحد يخزن بعشرة ألف ويسأل لا اشترينا حاجة من أجل المولد، حاجة بسيطة والله لو أنها بمئة ألف إنها بسيطة من أجل المولد، من أجل مولد النبي صلى الله عليه وآله. ألا نفرح بسيد البشر؟ يرجى السيد نقرح قلوبنا فرحة ابتهاجا بهذا المولد، وهم يسألوا من أنا من المولد يقول لك لما هب أهلا مساكين هب أهلا فقراء. طيب ما تهب أنت أهلا مساكين ولا فقراء انتهت بدل ما جعلت تقلق على إحنا، هب أنت أهلا فقراء ومساكين اللي رح تفزل لي بشهين ألف ثلاثين ألف ها وإيد الكريسمس ده مش تسألوش منا، ولا إيد الجلوس الملك ولا إيد جلوس حق الإمارات مش تسألوش منا، اللي يحتفلوا ويرقصوا ويغنوا هذا عندكم سنة، لكن الاحتفال بالمولد كان يدنا بدعة منكرة. المهم دمتم ودام الوطن.
0: نعم شكرا كثيرا لكم.
1: تمام
0: جميل جدا. طيب هنا رسالة أيضا تقول أقول لسعد

رسالة تقول السلام عليكم ورحمة الله، المولد النبوي فرحة كبيرة معاكم أمل. هنا أيضا رسالة تقول أنا والله أنار الله ظهرتكم بالصلاة على رسول الله، أختي خديجة وأختي المخرجة. الموضوع ضخم أكيد، على كل شخص أن يقرأ ملزمة في الأسبوع والله أن يستفيد منه في الدنيا والآخرة. نعيد ونبارك لأبطال الجيش الانتصارات المتتالية على مرتزقة العدو السعودي، ونقول للمرتزقة عودوا إلى صوابكم، ارجعوا إلى الوطن، الجميع الوطن للجميع، ولا يهددكم العدو السعودي مقابل الريال، فأنتم عنده لا تساوون شيء. عودوا إلى رشدكم، اليوم الوطن يتطلب مننا يد واحدة في وجه العدو لكي نحرره من العدو السعودي ومن المستكبرين. أمريكا وإسرائيل تسعى لتفكيك اليمن، نقول لأبناء الجنوب لا تدفعوا بأبنائكم إلى محارق الموت وإلى الدفاع عن السعودي والأمريكي واليهودي، خلوهم ينزلوا في أرض الميدان لكي يواجههم رجال الرجال، وهم رجال الرجال يتلهفون لقتل العدو السعودي ومواجهة الأمريكي والسعودي وجها بوجه. لا يريدون أبنائكم المرتزقة الذين يشتريهم العدو السعودي بالريال السعودي، وبعد ما تنتهي المعارك ويقتلون ويجرحون لا يلتفت إليهم. تحية المجاهدة مع الله أخت الشهيد، شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم وأحييكم وأحيي إخواننا المجاهدين في كل الجبهات إن شاء الله ربي يحفظهم في كل الجبهات. وأنا أقول للمرتزقة إن شاء الله اليمن بتكون مقبرة لكم. تحياتي اسمهان من الحديدة، شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، أخباركم غاليتي خديجة، انتهت مظاهرة الاحتفال لكن حكاية العشق الأبدي في القلب لا تنتهي، كأنما المولد لم يكن يوما في التكييم بل نبضا مستمرا ولد في صدورنا ولن يموت. المولد لم يكن مجرد أحداث ومشاهد عابرة فقط، بل كان له أثر عميق جدا في قلوبنا. بنت أبو نجوم المحاجري وزامل من المايسترو الضخمة أماني الحلة الخضراء.

القصة. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالك أختي خديجة؟ الله يحفظ السيد عبد الملك، وأطلب زامل عشقك عنواني. هنا أيضا رسالة من أبو أهيل عماد عبد الله علي السعيدي، يقول: احتفالات الشعب اليمني بالمولد النبوي الشريف رعبا أرعبت العدو الصهيوني، وأطلب زامل احتفل يا يمن وافرح بميلاد طه.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: الجمعيات التعاونية تزرع الثقة بين المزارع والمائدة وتختصر الطريق من الحقل إلى المستهلك. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة ريع العقارات، إذا كان إيجار عقارك المؤجر 50,000 ريال شهرياً أو أقل، فسارع إلى تقديم إقرارك إلى مكتب البريد أو إلى فرع الوحدة التنفيذية لضريبة ريع العقارات في منطقتك للحصول على شهادة الإعفاء مجاناً. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي إلى 211 مجانا. سبعفون، قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: نعم، نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضاً يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

الله قال في القرآن الكريم: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. وقال جل شأنه: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فتأتي مفردة وعزروه، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. التعزير للنبي صلوات الله عليه وعلى آله، التعظيم، تعظيم المتبعين المقتدين المناصرين المؤيدين الذين يحترمون مكانته، يعون موقعه منزلته دوره رسالته فيعظمونه. أي مسألة أكد عليها القرآن الكريم كثيراً.

مستمعين الكرام، مستمرون معكم في فاصلة ظهيرة لقراءة رسائلكم أيضا والاستقبال اتصالاتكم. نذكركم بأرقام الرسائل 7909919 أما الاتصالات ف3222653 مسبقة ب01. لمن هم من خارج العاصمة صنعاء، لدينا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالكم أخواتي الغاليات خديجة والمخرجة أماني؟ كن مع الله يكون الله معك، من كان الله معه لم يصبه هم ولا حزن، ثق بالله ولا تخف. نعم المولد ترك فينا أثر جميل جدا. من براء الفقيه من الحديدة وبتقول: شتي زامل تجارب الأيام. شكرا يا براء. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ الحمد لله، والله أنه شعور ما تتخيليش، محبة الجنة وارتباط بالله سبحانه وتعالى وبنبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وبالأهل والأقرباء والأصدقاء. الحمد لله كان الخروج مشرف في ميدان 70 وبقية المحافظات، حبا وولاء لنبينا. تحياتي لكن وجميع البنات المشاركات: هجر صدام وزامل هامة الأرواح.

أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا أختي خديجة؟ منورة بنورك. أيوة، الإذاعة منورة بنورك. أيش الموضوع لو سمحتي؟ تلبي دامل لأخي نوري. لبيك يا من من رب السماء، ها من رب السماء ذكرك. إن شاء الله أنا فهمت الزامل، فهمتي أماني إيش الزامل؟ لبيك يا من رب السماء ذكرى. يمكن أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال أستاذة خديجة؟ منور الأثير. الأثر ترك أثر إيماني، ترك أثر إيجابي، فعلينا تجسيد أخلاق الرسول صلوات الله عليه وعلى آله. فنحن في مدارس الكوثر القرآنية ندرس كتاب خاتم الأنبياء، وعلى المستمعات الكريمات أن يقرأن هذا الكتيب المهم جدا. التحية ملؤها المحبة لك الغالية خديجة، والتحية للمخرجة، والتحية لصديقتي الغالية فداء أهل البيت، التحية لبنت الشهيد من الخوخة، والتحية للغالية قاهرة الأعداء. واطلب زامل البادي أظلم من فتاة المسيرة. شكرا كثيرا يا فتاة المسيرة. وفعلا الذي يريد أن يتعرف على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم بعيدا عن الثقافات المغلوطة ووفقا لفكر أهل البيت سلام الله عليهم، مهم جدا أن يقرأ كتاب خاتم الأنبياء. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، أنا من المنظمات حق ساحة الرسول الأعظم. رأيت النساء يتوافدن إلى الساحة بكثرة، وكنت أتأمل في النساء كبيرات السن والنساء المعاقات. حسيت بروحانية، حتى عملي حسيته خفيف وطعمه طعيم، وتحسرت على النساء القاعدات في البيوت. تحياتي أم العزي من بني حشيش. ما شاء الله، كتب الله أجركم وهانئا لكم هذا العمل من أجل الله ومن أجل رسوله في تلك الساحة العظيمة. أيضا هنا رسالة تقول: من فداء أهل البيت، بالنسبة لموضوع الاحتفال برسول الله أثره كبير، إيماني روحي جهادي معنوي. أعاهد رسول الله أن أجعله قدوتي وأسوتي دائما، أن أغير من سلوكي إذا كانت سلبية إلى الإيجابية، وأطبق صفاته خطوة خطوة: الأخلاق، التواضع، الرحمة، الإحسان، كل صفاته. ونسأل الله التوفيق دائما والرشاد. كل التحايا والتقدير لك العزيزة خديجة والعزيزة أماني وكل المشاركات كلهم باسمها وصفتها، وأخص أختي الغالية المبدعة أخت الشهيد من الدريهمي من فداء أهل البيت. شكرا كثيرا يا فداء. أيضا رسالة تقول: موضوع جميل، أنا بالنسبة لي والله شهر ربيع أعتبره نقلة نوعية في وضعي وفي واقعي العملي، فحاولت بكل جهدي أن أغير الروتين اليومي وأضع لي جدول وأحاول تطبيقه في حياتي. من ضمن هذا الجدول أن أقوم السحور وأصلي وأستغفر وأدعي للمجاهدين وأستمع لبرنامج رجال الله وأحفظ القرآن وأنفق وأتفقد الفقراء والمساكين الذين يتواجدوا في كل حارة وفي كل مكان. في المولد النبوي يترك فينا أثر كبير، وكما قال تعالى: وشكرا وأرسل سلامي للأخوات المجاهدات حوثية حيث وفداء أهل البيت وشذى الأزهار وهاجر صدام وتسبيح حسن ومحبة القرآن. عودة حميدة، والمعذرة لمن لم أذكر اسمها لكن أنتو في القلب. وشكرا والحب والاحترام للأستاذة المجاهدة الغالية على قلبي خديجة، وأسفة على طول الرسالة. وشكرا وتحياتي للجميع. ملك الوائلي، شكرا كثيرا يا ملك، حقيقة افتقدنا رسائلك، شكرا كثيرا لك. هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف الحال؟ المولد النبوي ترك الشوق والحب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم للمولد الثاني في العام القادم. المرسلة أم المجاهدين همدان بيت الشوية. شكرا كثيرا.

هنا أيضا رسالة تقول: التحرك والعمل والإنفاق والنفير بجد في سبيل الله، من زوجة الشهيد فهدى فيصل الأغربي من بني حشيش. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بكل خير وعافية أستاذة خديجة، كيف الحال وكيف المخرجة؟ ربنا يدي لكم العافية، تحياتي وتقديري لكم جميعا. إيمان من ملحان، شكرا كثيرا يا إيمان. أيضا رسالة تقول: السلام عليكم، كيف حالك يا خديجة؟ صباحك إن صباح. تغيير من نفس الإنسان، من إنسان عادي إلى إنسان فاضل مقتديا برسول الله، بأخلاقه، بمولد نبينا محمد صلى الله عليه وآله. نحاول نجسد سيرة النبي صلى الله عليه وآله بأخلاقه الطيبة، وليس المولد فقط بزينة وفعاليات واكتفينا بهذا، وإنما هو احتفاء واقتداء، نتعرف نعرف على ماذا تدل المناسبة وما الهدف منه، ولا سيما ونحن نحتاج إلى الرجوع إلى الله بكل الوسائل المتاحة، وإلى سلوك نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كان الحضور كبير في ساحة الرسول الأعظم من جميع المحافظات، وكأن رسول الله حاضرا بيننا. لا يمكن هذا الخروج لأجل ملك ولا زعيم، بل لمولد خير المرسلين. تحياتنا المشاركات إعلاميات المستقبل بنات تعز بثين العبسي وبنت العبسي، وشكرا. والبث انقطع حاليا، شكرا كثيرا، إن شاء الله بإذن الله يتصلح البث. أيضا هنا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد ثبت فشل كل الخيارات والبدائل التي تشبثت بها الأمة وبنت عليها توجهاتها ومواقفها ونظرتها ورؤيتها، فلماذا لا تجرب العودة إلى القرآن الكريم وإلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فلا صلاح لهذه الأمة إلا بما صلح به أولها، ولا خلاص من الجهلية الأخرى إلا بنور الله الذي أخرج الناس من ظلمات الجهل الأولى. اللهم صل على محمد وآل محمد من صمود الدحملي وأطلب زامل يا شرارة يا شرارة ويابها. طيب هنا أيضا رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نشكر إذاعة سام على برنامج المولد النبوي الشريف، ونأمل أن يستمر. شرحتم صدورنا، منا مجموعة جالسين نستمع للحلقة الثقافية، وواحدة من رفاقي يشتي يسجلها صوت بس. خلصنا المجاهدين أبو صفوان قرسوس وأبو أحمد حيدر وأبو حمزة مدومي جبهة تعز الخطوط الأمامية، ونطلب منكم أنشودة أو قصيدة عبده إسلام المتميز، بارك الله فيه وزاده وعي وبصيرة، ونحن وأنتم جميعا. شكرا كثيرا لكم ومجاهدين الأعزاء، وحفظكم الله جميعا أنتم وكل المجاهدين في ثغور بلدنا الحبيب.

هنا أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم، هذه الانتصارات الذي شاهدناها بفضل الله وببركة المولد النبوي. طبعا في كل سنة بعد المولد النبوي بيجي انتصارات تثرج صدور المؤمنين وتفرح قلوب المجاهدين. الحمد لله الذي مدنا بنصره وعاننا على أعداء دينه. أهني وأبارك لسيدي عبد الملك حفظه الله وكل المجاهدين والشعب اليمني بهذه الانتصارات، وأهنئ حوثية حيث وأقول لها هنأت اليوم في بلدك محررة وشامخة وأبية. أسأل الله أن يكون اليمن من نصر إلى نصر. أترككم في حفظ الرحمن ورعايته، معكم البراء عبد الله من صعدة، تحياتي وزامل صرح العروبة من المخرجة المبدعة لو سمحتوا قوة. شكرا كثيرا. هنا أيضا رسالة تقول سلام عليكم، عاهدت نفسي أني ما عاد أكره الأرض لأنه قد زرع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وتعلم الصبر معه كل شيء، وأن أقدم كل ما في وسعي للآخرين للآخرة أهم من الدنيا، تحياتي محبة الجنة. شكرا كثيرا. هنا رسالة تقول أتحايا للقوات المسلحة اليمنية الانتصارات على العدوان السعودي، كما هي إلى المجاهدين في جبهات العز والشرف، مع خالص تحياتي لكم المبدعين من إعلامية المستقبل من المراوعة وزامل وحدة الساحات. هنا أيضا رسالة تقول سلام الله عليكم أختي خديجة، أنت والمخرجة ما شاء الله الموضوع جميل، أشكركم على طرحكم له. بصراحة المولد النبوي كل سنة يترك أثر في كل النفوس، لأن الاقتداء به واجب إلزامي للإنسان كإنسان مسلم. معكم المحب لطه وآله من أعالي جبال الشرق تمار، ويقول البث الإذاعي لإذاعة سام في فترة الظهيرة انقطع لمدة ربع ساعة، مديرية صلاة عز، إن شاء الله بإذن الله يرجع البث. شكرا لكم. أيضا هنا رسالة تقول صباحكم بكل خير وسعادة وراحة البال، يا رب. كيف حالك يا نجمة الإبداع والتميز والمتألقة دوما رسول الله، حبه يجري في دمائنا، والتحية والتقدير والاحترام للمجاهدين، ونقول للمجاهدين اضربوا بيد من حديد ولا تخلوا مرتزق يرفع راسه، صفوا المرتزقة في ادخل حياكم الله يا المجاهدين. التحية للبنات المشاركات وعلى رأسهم فداء أهل البيت وفتاة المسيرة وكوثر المسيرة وحثية حيث وأخت الشهيد وبنت باجل وبنات تعز وكل البنات المشاركات، على قلبي زي العسل، أطلب زامل قاح يا تهامي وأهديه لحوثية حيث وكثر المسيرة، وأقول لهم التحرير قريب إن شاء الله مع خالص دعواتكم لنا بالنصر، مع خالص تحياتي بنت الشهيد من منطقة الخوخة المحتلة. شكرا كثيرا.

أيضا هنا رسالة تقول السلام عليكم، تحياتنا للقوات المسلحة اليمنية وتحياتي لكم من أبو أصيل من الحديدة. أيضا رسالة تقول السلام عليكم، انتهى الاحتفال، إليك حب الرسول لازال، لكن حب الرسول لازال في مشاعرنا وفي أرواحنا واقتدائنا به في كل تحركاته. ما ننصحه للمغرر بهم، ارجعوا إلى صوابكم، فالسعودية لن تنفعكم ما غركم بالمال. وأقول السيد عبد الملك يحفظه الله، نحن في أتم الجهوزية ويدنا على الزناد ونطلب زام المغازي الليل من المجاهد في جبهة تعز. شكرا كثيرا. أيضا رسالة تقول، في مشهد يتجاوز نطاق الجدل ليحكي لغة الفطرة الخالصة التي لا تقاس بالأرقام ولا تفهم إلا بصدق المشاعر والحب لرسول الله صلوات الله عليه وآله، بل هو نبض يحيي القلوب من لمياء النعم من صعدة. وتحياتي لك خديجة، شكرا كثيرا ولك كل التحايا. أيضا رسالة تقول، سلام الله عليكم، كيف حالك أغلى مذيعة؟ والله احتفال هذه السنة أكبر وأروع من كل سنة، واحتفلنا بذكر نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وأهنئ شعبنا بالانتصارات وأقول لكل مجاهد الله معاكم والنصر حليفكم بإذن الله. الرسالة من أم عمران، وأطلب زامل لبيك يا من رب يا من رفع رب السماء ذكراك. أيضا رسالة تقول، السلام عليكم، كيف حالك؟ لبيك يا رسول الله. ندعو المغررين الذين مع المرتزقة أن يعودوا إلى أهلهم. أخوكم بن هاشم الوصابي.

هنا رسالة تقول السلام عليكم، مشاركتي اليوم خارج الموضوع وبعتذر. اشتي أبشركم المجاهدين قد وصلوا ليحررونا، وجودهم في أطراف مدينة حيس الأبية، ببشركم وأكشف لكم هذا السر. دعواتكم للمجاهدين من حوثية حيس. شكرا كثيرا يا حوثية حيس، وبإذن الله تتحرر اليمن، كل اليمن بلا استثناء. أيضا رسالة تقول السلام عليكم يا أستاذة خديجة، إحنا نتبع الرسول في فعل الخير، وأطلب زامل الإيمان لأخت من دم. شكرا كثيرا. أيضا هنا رسالة تقول البث الرسالة مش مفهومة، شكرا كثيرا لكم. هنا أيضا رسالة تقول السلام عليكم من الأخوات جواهر ووجدان، المولد نور وهداية، شعرنا بسكينة إيمانية ووجدانية، الإيمان بحبه وبحب آل بيته الطيبين الطاهرين، وكم أحيا قلوبا قد أضلت عن الإيمان وحب رسول الله، شيمتنا دائما وتحياتنا لكن يا غاليات، ونشتي زامل نور الهداية لعيسى الليث.

إذن مستمعينا الكرام، لا بد من الاقتداء برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم في كل أفعالنا وفي كل أحوالنا، في كل ما نعيشه في حياتنا، لكي يكون الأثر فعلا أثر ملموس في حياتنا، في واقعنا، لكي عندما نحضر بين يدي رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم نكون قد خرجنا بنتيجة من احتفائنا بهذا المولد العظيم وبهذه المناسبة العظيمة. كلنا لا شك أن لنا أمور نريد إصلاحها في أنفسنا، وكلنا معرضين للخطأ، وكلنا يجب أن نحذر من الشيطان ومن كل ما يريده منا، وهو لديه الكثير من الأساليب التي لا تخفى على أحد منا. فالحذر واجب، والعودة إلى رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم لابد أن تكون عودة صادقة، وأن يكون الأثر الذي تركه المولد النبوي في أرواحنا وفي أنفسنا أثر جميل وأثر كبير، وأثر قبل كل هذا أثر عملي، أن نخرج بنتيجة، أن نعاهد أنفسنا مع أنفسنا مع رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، أن نصحح من وضعنا أكثر، أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى أكثر، أن نرتبط بهدي الله سبحانه وتعالى أكثر وأكثر. شكرا كثيرا لكم جميعا، كل من شاركنا بالاتصال أو بالرسائل في هذه الفترة المباشرة من فاصلة ظهيرة التي قضيناها بصحبتكم، أعدادا وتقديما خديجة النعمي وإخراجا أماني عبد الكريم، وفضلا إلى الملتقى دائما وأبدا، كونوا بخير.

0: إذاعة سام اف ام، إذاعة المحور.
1: فمع اقتراب قيام الساعة ونهاية التاريخ في الحقبة الأخيرة للوجود البشري، والتي أكد عليها القرآن الكريم في قول الله سبحانه وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، كان في حكمة الله تعالى وفي رحمته أن يمن على البشرية بأعظم وأسمى وأزكى وأهدى قائد ومعلم على مر التاريخ، يختم به النبوة ويتم به الرسالة ويقيم به الحجة ويتم به النعمة، ذلكم هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.

0: أهله يا أهل التقوى وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على محمد وآله.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
0: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقضي هذا الوقت وهذه الدقائق في قراءة آيات الله ما تيسر من ذلك وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة مريم إلى الآية رقم 29 عند قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نواصل قراءة الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. المعنى أي تكلم الصبي فظهرت براءتها، فهذا الفضل العظيم لا يكون لابن زان كما لا يخفى عليهم. وقوله إني عبد الله آية عظيمة تبطل قول الغلاة فيه، فكانت أول ما كلم قومها به. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المعنى وجعلني مباركا أينما كنت هي البركات الدينية، لأنه طبيب القلوب بحكمته وبأمثاله العجيبة التي تؤثر في النفوس. وقد اشتمل كتاب الاعتبار وسلوة العارفين على كثير من الحكم المؤثرة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين، قال: قد اشتمل كتاب الاعتبار وسلوة العارفين على كثير من الحكم المؤثرة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام، ولا يبعد صحتها كلها أو أكثرها. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة هي ذات السجود لله، والزكاة هي الإنفاق لله للفقراء ونحوهم، وأمر بالدوام عليهما ما دام حيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي، وفي هذا إشارة إلى براءتها مما رموها به. ولم يجعلني جبارا شقيا، وعد للناس بحسن السيرة فيهم وترك الجور. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إما أنه يسلم على نفسه فهو الحق لأن الله أنطقه بذلك، وإما أنه يحكي ذلك عن الله فهو كالسلام على يحيى. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: إما أنه يسلم على نفسه فهو الحق لأن الله أنطقه بذلك، وإما أنه يحكي ذلك عن الله فهو كالسلام على يحيى النبي عليهم جميعا السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. المعنى أي هذه حقيقة عيسى بن مريم لا ما يدعيه الغلاة الذين يشكون لجهلهم بالله وبعيسى عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ليس من شأنه ولا يصلح منه ولا يليق بعظمته وجلاله وغناه عن كل شيء أن يتخذ ولدا، أي ولد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعصر عليه خلق مولود من غير أب ولا غيره، فلا حجة للغلاة في زعمهم أنه ابن الله لئلا يكون ابنا بلا أب. ويقول الله: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. المعنى وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي طريق واسع قويم لا ينقطع بسالكه دون بلوغ الجنة ولا عوج فيه، لأنه الحق. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وما نسمعه من آيات الله ومن معاني هذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا للسير على خطى هذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا لفهم معانيه والعمل بما في هذا الكتاب العظيم بحوله وقوته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
0: هنا سام اف ام،
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد.

جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

وسام اف ام وقفة إعلانية. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن،
1: أختي المواطنة،
0: فقر الدم،
1: الملاريا الدماغية،
0: الفشل الكلوي،
1: تضخم الطحال،
0: انخفاض سكر الدم،
1: إجهاض الحامل،
0: ولادة أطفال ناقصي الوزن،
1: التشنجات العصبية،
0: الحمى الشديدة والوفاة.
1: أخطر ما يتعرض له الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل
0: جراء إصابتهم بالملاريا.
1: احمي أسرتك وأولادك من خطر الملاريا،
0: جنبهم الإصابة ومضاعفاتها القاتلة.
2: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تمنح كل متطوع دوراً منتجاً، وتحول التطوع إلى رافد اقتصادي حقيقي. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، اختيارك المندوب أو المخلص الجمركي المفوض والمعتمد لدى مصلحة الضرائب والجمارك يسهل إنجاز معاملاتك بسهولة ودون عراقيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
8: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش وانت مرتاح.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
9: سام اف ام، والعود احمد.

شعبنا العزيز بوقفاته الجبلية الكبيرة الحاشدة العظيمة القوية أثبت أيضاً أن هذا خياره. لا يكون خيار شعبنا إلا الحرية، إلا الكرامة، إلا الحقوق المشروعة والتمسك بها والجهاد في سبيل الله من أجل ذلك. كذلك الموقف الرسمي لشعبنا العزيز هو واضح، والمسألة واضحة، خيارنا واضح، نفوسنا طيبة مهما كانت الطريقة. لن يتمكن السعودي ولا سيده الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا أحد من هذه الدنيا من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا.

لبيك لبيك. أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والقصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك.

كل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. حرب حرب.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية. الجمعيات التعاونية تبني شراكات مع الجماعات فتترجم الأبحاث إلى منتجات ترفع الناتج المحلي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تساعدك في إنجاز إجراءاتك الجمركية بسهولة ويسر. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
3: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
4: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي،
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.
7: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
6: سام اف ام،
7: إذاعتك أنت.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل شيطان مارد ومتحرك وساكن في الارض والسماء. الحكاء اليوم للعياء للعقاء للكبار لوجهاء القوم. مشولهم كلهم مع ما بالله لذوليك الذي هم هاجعين سكته مخري رجل هنا ورجل هناك سمعت بيفلخ رجله قصته هي من أين ما هبت مذحنا ومن أين ما برقنا سبحانك سبحانك يا أرحم الراحمين من قدرتك ومن تدبيرك ومن رحمتك ومن عفوك سبحانك يا أرحم الراحمين بروك بدل مع إن أمانة يا خلق الله السعودية ما بدفع عليه في الشعب اليمني بشكل عام هو حق ولا باطل جاوب حق أو باطل ما رأيك قال باطل كان في مه هكذا يفعله ويسوه باطل وما هو الحق الذي يقع وما هو الواجب عليك أنت أول واحد تفعله ما هو موقفك مدري والله ما أقول لك الله خير كان أمانة عليك لا عظم رقبتك أنت راضي بما بيقع يرضى ضميرك بما بيقع إهانة في الشعب اليمني سواء هنا في الشمال ولا في الجنوب قال ماشي ما ماشي ماشي ولا حاجة لا ولا لك موقف ولا لك ولا حاجة هذا بالناس ساكتي بيخرج نفسه وكأن ما هوش لا من البلاد ولا يهمه ولا حاجة يا ذاك عيب ما يسبرش ما يسبرش والله ما يسبر أخي ولو شتت مايله هذا السعودي فرضت في الشعب اليمني كامل ما عاد ينفعش المجابرة كان قد إحنا هو عمل هذا هو عمل هذاك السعودية غريمنا أنت مقتنع أن السعودية غريمنا أو ماشي لا ها أنت راضي بسكوتك هذا مدري نام عجب لك السكوت لو ما أنت هاجع وسكوتك هذا لصالح من هو من بيستفيد من هجعتك قال والسكوت عند العارفين كلا أيوة مشو سعما واحد يدخل موقف قال يا فلان أنت هجع مشو عليك وأنت يا فلان رحلك ما حد بيحاكيك وأنت يا فلان قدك مالك شيء رحلك من هذا وأنت يا فلان رحلك وأنت يا فلان هجع عبث فيكم ضمير حي أو ماشي تقوى الله في نفوسكم بعض الناس مال الشيء سمعت تغمر قال حرم ما تمت ولا هانت ولا كانت ما نسمع الله وقل ذا فعل باخسه هذك الخضيان مش يسوي مش خاضي بصدق الناس صدق يصدق ارحم الراحمي بيفتضح بساعته وهذاك يا رفيق السلامة انه مكور لك كواره منطلق انطلاقه لا وعي ولا ناس ما تقول آدمية فاهم ولا بيكب بس هي ما لهم ما يفعلوا ما لهم ما يسووا ياي توقع توقع توقع عب من هو أكبر منك وعقل منك وعرف منك عقل النوب عقلي وبعد أقضك بدي بصير كم من قرص بيخرج منهن عسل وهذا الواحد يعقل ويتوقع مشو غير يلا هي وذيك الذي بيجي يستعرض بالمنطق والحديث والمجابرة قريج عرض بيستعرض بروحه سمعت ويطلع لك منفر للنقص ما هو قال يا بسرها بسرها اندق خير ولا هجعت احنا بنمثل قرآن كري وعاد احنا بعيدين بعيدين ما نكلو قد احنا من الغلاف للغلاف عفو الله بس وذا الحين ما هو الذي بر علي يسبر ويحسن سألتكم بالله لا ما فعلتوا موقف عند أرحم الراحمين وتعبروا ما بيقع في غزة بسبسروا كم جوع كم أهانة كم بهذلة والقادة والرؤساء حق المسلمين عرب وغير عرب هاجعين ما استروا يقولوا لإسرائيل أبح وهم قادرين يوقفوا الإسرائيلي والأمريكي عند حده في سنابه في خلال ساعة ووقف ما بيقع في غزة ما هي الهجعة بهم؟ يعلم عليهم السماء تقول إن وزاق من عليهم فضايح فضايح يفضحوا بهم بيلقفوهم صلات بعض الناس ما عادوش بحاجة صلات قدوا لكن للعرعرة شابع صلات لكن يعلم عليهم السماء ما به خلي الله يحكم حكمه ياي من هو نظيف ما يخليش أحد يفتح لقفه ولا يقدي ملغبثه خلاص قدوا ذكو ما عبش فايدة فايش ما درعه لا تخيل لبارك ايد لايت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قلوا دل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
9: جارح بشليل.
10: شعبنا العزيز، ومن واقع معرفتي بهذا الشعب وإيماني بهذا الشعب وثقتي بهذا الشعب ووعي هذا الشعب وإيماني هذا الشعب، سيتصدر إحياء هذه المناسبة قبل كل الشعوب وأكثر من أي شعب آخر. أنا أثق كثيرا بأنه كما في الأعوام الماضية في هذا العام كذلك، وبإذن الله وبتوفيق الله لهذا الشعب وبالبركات العظيمة لرسول الله والانتماء لهذا الدين العظيم الراسخة في وجدان هذا الشعب، أثق أن شعبنا في هذا العام كما في كل عام سيتصدر بحضوره المهيب والكبير والعظيم الساحات أكثر من أي شعب آخر. هذا شعب الأنصار، شعب المحبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله.
0: صوت الربيع المحمدي.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
2: إن من واجب المسلمين جميعا أن يعيدوا صلتهم بالقرآن الكريم اتباعا واهتداءا، وبالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم اقتداءا وتأسيا، كما قال الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وإن من أبرز ما حفلت به سيرته في القرآن الكريم وفيما نقله التاريخ هو الجهاد في سبيل الله تعالى، بل كانت الميزة المهمة الشاهدة على مصداقية الانتماء الإيماني هي الجهاد في سبيل الله تعالى.

0: صوت الربيع المحمدي. هنا سام اف ام صوت الربيع المحمدي.
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

0: سام اف ام
1: صوت الربيع المحمدي. سام اف ام وقفة إعلانية.
2: الجمعيات التعاونية تعيد الاعتبار للحرف التقليدية وتفتح لها أسواقا رقمية عالمية. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
3: بسط لي المسألة عشان أفهم.
4: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
3: ما لها؟
4: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
3: وما؟
4: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عم نلقاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77 30 66 700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555555.
6: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود احمد.
9: الى يمن الايمان والحكمه، يمن الجهاد والفتوحات، انتم اهل الوفاء، اهل الثبات، اهل القيم، الشعب المحب لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والوارث لهذه المحبه وهذا الوفاء وهذا الولاء من ابائه واجداده الانصار والفاتحين.

0: هنا صوت الربيع المحمدي سام اف ام.
1: صلوا وسلموا على سيدنا محمد وآله.
2: كل من يعشق محمد بأمان وسلام.
0: مولد الرسول الأكرم هو مولد للنور والعزة والهداية والكرامة والإباء والحرية.
1: ذكرى المولد النبوي الشريف.
0: سام اف ام
1: كل عام وأنتم محمد.

0: سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: سام اف ام تحبك يا رسول الله.
2: ولا يزال هناك الكثير مما أفاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في أحاديثه وتوجيهاته وتعاليمه في الحث على الرحمة ونشرها بين الناس، ما يجعل المطلع عليها محبا وعاشقا لقائلها صلى الله عليه وآله وسلم، تسمو روحه إلى أقصى درجات الإنسانية. رسول الرحمة جاء للتأليف بين القلوب المتباعدة وإصلاح ذات البين، وما أحوجنا في مثل هذه الأيام إلى اقتفاء أثر رحمته فيما بيننا في زمن يتربص بنا العدو فيه ويكيل كيله لندمر بعضنا بعضا فيستريح من همنا. سفك دماءنا في كل مكان بأبشع الوسائل، وبأيدينا أحيانا دون أن يكلف نفسه عناء أو خسارة. لقد كان احتفاظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقضايا الحياة والعلاقات الإنسانية بشكل باهر ليصوغ وشائج التواصل والتكامل في علاقاتنا، لا لينشد الكمال لأتباعه فقط بل للناس أجمعين. وما زال بتعاليمه في نور قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. القول فيك معطل الكلمات يا صاحب الآيات والسورات، أيام مولدك الكريم مضيئة في كل ماض في الزمان وآتي، يوم أتى بك للوجود فإنه تاج الزمان وغرة السنوات.

0: هنا سام اف ام، صوت الربيع المحمدي.
1: السلام عليك منا ومن مستمعينا يا رسول الله.
2: يا حبيبي يا محمد،
1: أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: يا مؤيد يا ممجد،
0: لبيك يا رسول الله،
1: لبيك يا رسول الله.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. تزامنا مع احتفالات شعبنا اليمني والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم تحت شعار محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. خلال الفترة من 25 إلى 27 من ربيع الأول لعام 1448 هجرية، الموافق من 7 إلى 9 من سبتمبر لعام 2026، والله الموفق.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها، فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
0: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
0: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
0: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
0: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
0: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية تخلق صناديق ادخار جماعية تمول الأفكار الواعدة بلا فوائد مرهقة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. أخي التاجر، أخي المستورد، احرص على التسجيل في خدمة الرسائل النصية القصيرة التي تقدمها مصلحة الضرائب والجمارك، والتي تصلك في كل مرحلة من مراحل التخليص الجمركي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: هذا خبز ملك التوفير من يوم كان صغير. يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير، كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
4: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
3: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين والمستمعات في كل ربع وطننا الحبيب والغالي. أنا أقسم بالله العظيم إن أنا بنتألم ألم كبير كبير جدا عندما أشوف دماء اليمنيين تهدر بتهدر بتهدر أباء المنثورة لمجرد عقليات تافهة. يعني أنا مثلا ما أشوف يعني بصرف النظر عن أنه أنا أقبل بالشرعية أو لا أقبل بها، لكن عندما أشوف هذا الوزير وجالس وزير له 14-20 سنة ليه؟ يعني ما فيش كفاءات في البلد ليه؟ وهذا الثاني لأنه من فلان الفلاني وزعدان ليش؟ في كفاءات على مستوى الشارع، كفاءات ممتازة جدا وخبرات وكذا، ليه ما يتعينوش مثلا الوزراء ليش؟ يعني فعلا مثلا زي معمر الإيراني هذا يعني عريبة غريبة جدا، يعني من شاب عاد ما كانش عنده أي خبرة، ولا حتى الآن ما عندهش أي خبرة سياسية أو ثقافية أو علمية أو حياتية أو اجتماعية، ما عندهش وجالس وزير، مفروض عليك يقع وزير، وهذاك ثاني مفروض عليك يقع وزير. ليش تفرض علي أنت شخصيات أنا ما تقبلهاش؟ المجتمع سواء كان هنا أو هناك ما يتقبلهاش، ما أدريش إلا ما اللهم هكذا، لأنه من فأنا لا أريد هنا عندنا في صنعاء أن نتبع هؤلاء. من كان عنده كفاءة هنا في صنعاء فليمسك منصب، ما عندهش كفاءة يتوكل على الله، بصرف النظر يكون ابن زعضان أو فلتان أو حيتان أو قلدان أو بصرف النظر. الآن عنده كفاءة، عنده قدرة، عنده حنكة في التعامل وفي التخاطب مع الآخرين، عنده كاريزما، عنده يعني باع طويل في الفكر وفي التخاطب الاجتماعي، وعنده احترام من الناس الآخرين يحترموه لعقليته لثقافته لوعيه لطرحه للأسباب للمواضيع. أما أنه هكذا هذه لا نعمل ساعة كأنه هذا بيت زعضان لا عينه وزير، وهذا بيت فلتان لا عينه وزير، وهذا عينه، وهذا بيت قرحان عينه محافظ، لا ما يصير هذا الكلام. هذا إحنا علينا أن نهتم بالكوادر الممتازة والوطنية المخلصة لله وللوطن وللشعب، لا نريد أن يكون عندنا صفاقس من هذا النوعية. يعني يخفي هذا الركاك هم بيعملوا ما يعملوا لأنه همهم المال. لما تشوف أنه معظم اللي بيستلموا إذا عند الشرعية أو البرعية بيستلموا بالدولار والشعب بيدور الريال، هذا كلام فاضي، كلام في منتهى الإسفاف ومنتهى الاحتقار ومنتهى الدناء. عايشين في قصور وعايشين في فيلال وعايشين في أجنحة ضخمة جدا في الفنادق ومجتمعهم بيدور ما يأكل، هذا فيها نوع من المغالطة. على العموم يعني نرجع نخرج من موضوعنا إلى موضوع الأثيوبيين المتواجدين في بلادنا. علينا التنبؤ واليقظة لتواجدهم أينما كانوا، لأنهم يشكلون خطر على البلد ومتابعة، يعني قصي أنا متابعة لهم، يجب أن نتابعهم في المدن الذين لديهم مساكن ومتابعتهم، لأن وجودهم بهذا الشكل يعتبر خطر وخبر كبير جدا. هؤلاء قد يشكلوا قنبلة موقوتة وعلينا الحذر منهم، وعلينا أن ندخل إلى مساكنهم، يعني البعض اللي هم ساكنين وكذا، وهذا علينا أن نتنبه وندخل إلى مساكنهم ونعرف ما عندهم، قد يكون معهم سلاح يستغلهم من الوقت. الله الله، أنا شفت مرة واحد من الفيديو يقول لك هذه بلادنا، بلادك يعني يستقبله وتحيي تقول له أهلا وسهلا، وفي الأخير يقول لك هذه بلادنا خرجوا منها عن حاربكم وعن هكذا، يعني قد بيشكلوا خطر لما يصلوا فوق 2000-3000-4000، قد بيشكلوا خطر، وقد تستغلهم مهلكة بني مردخاي وقد يستغلهم من يتعون نفسهم بالشرعية. فإذا علينا أن نتنبأ، يعني اللي موجودين في المدن علينا أن على الأقل يعني من بعيد لا بعيد، يعني مش بالصورة هذه اللي هي فيها العنجهية وفيها التحدي، لا نكون نعرف إيش داخل بيوتهم، قد يكون معهم أسلحة مخزنة داخل البيت الوقت الله الله على ما بيقولوه، على يعني إحنا نجب علينا أن نكون حذرين. هؤلاء بيشكلوا خطر كبير جدا على بلدنا، وعلينا أن نتنبه ونستفيق لهم ونواجههم مواجهة عقلانية، يعني ما مش ضروري بهذه العنجهية وهذه العنترية، لا بالعقل وبالمنطق وبالأسلوب الجميل، الأسلوب اللي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاصة وإحنا في أيام مباركة. دوم تعدل الوطن حر نابين، ودائما الوطن حر مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام، والصلاة القائمة، والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقضي هذا الوقت وهذه الدقائق في قراءة آيات الله ما تيسر من ذلك وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة مريم إلى الآية رقم 29 عند قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نواصل قراءة الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. المعنى أي تكلم الصبي فظهرت براءتها، فهذا الفضل العظيم لا يكون لابن زان كما لا يخفى عليهم. وقوله إني عبد الله آية عظيمة تبطل قول الغلاة فيه، فكانت أول ما كلم قومها به: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المعنى وجعلني مباركا أينما كنت هي البركات الدينية، لأنه طبيب القلوب بحكمته وبأمثاله العجيبة التي تؤثر في النفوس. وقد اشتمل كتاب الاعتبار وسلوة العارفين على كثير من الحكم المؤثرة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين، قال: قد اشتمل كتاب الاعتبار وسلوة العارفين على كثير من الحكم المؤثرة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام، ولا يبعد صحتها كلها أو أكثرها. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة هي ذات السجود لله، والزكاة هي الإنفاق لله للفقراء ونحوهم، وأمر بالدوام عليهما ما دام حيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي، وفي هذا إشارة إلى براءتها مما رموها به، ولم يجعلني جبارا شقيا. وعد للناس بحسن السيرة فيهم وترك الجور. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إما أنه يسلم على نفسه فهو الحق لأن الله أنطقه بذلك، وإما أنه يحكي ذلك عن الله فهو كالسلام على يحيى. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: إما أنه يسلم على نفسه فهو الحق لأن الله أنطقه بذلك، وإما أنه يحكي ذلك عن الله فهو كالسلام على يحيى النبي عليهم جميعا السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. المعنى أي هذه حقيقة عيسى بن مريم لا ما يدعيه الغلاة الذين يشكون لجهلهم بالله وبعيسى عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ليس من شأنه ولا يصلح منه ولا يليق بعظمته وجلاله وغناه عن كل شيء أن يتخذ ولدا، أي ولد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعصر عليه خلق مولود من غير أب ولا غيره، فلا حجة للغلاة في زعمهم أنه ابن الله لئلا يكون ابنا بلا أب. ويقول الله: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. المعنى: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه، هذا صراط مستقيم، أي طريق واسع قويم لا ينقطع بسالكه دون بلوغ الجنة ولا عوج فيه، لأنه الحق. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وما نسمعه من آيات الله ومن معاني هذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا للسير على خطى هذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا لفهم معانيه والعمل بما في هذا الكتاب العظيم بحوله وقوته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
1: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي.
0: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الأخيار المنتجبين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. نسأل الله العلي القدير في البداية أن يهدينا بكتابه وأن يوفقنا لفهم كتابه لنزداد إيمانا نزداد إيمانا نزداد إيمانا. نستمر أيها الإخوة المؤمنون في ملزمة معرفة الله نعم الله، الدرس الخامس. وقبل أن ندخل في القسم الثاني منها نذكر أبرز النقاط التي وردت بالأمس. بالأمس بدأنا من بداية الملزمة، أكد السيد الشهيد القائد الحسين بن بدر الدين رضوان الله عليه أنه أو أتى بخلاصة عن الدرس السابق الذي سبق الدرس الخامس من معرفة الله نعم الله، وهو الدرس الرابع من معرفة الله نعم الله. قال في الدرس السابق أن الله سبحانه وتعالى يطلب من عباده أو يأمر عباده أن يذكروا نعمه، يرشدهم إلى أن يتذكروا نعمه، فهو قد عدد كثيرا من نعمه عليهم، وهو أيضا قد أرشدهم إلى قيمة كثير منها في أثرها في حياتهم، وبين حاجتهم الماسة إليها. هذه كانت عبارة عن خلاصة ربط بها الشهيد القائد رضوان الله عليه ما بين الدرس الرابع والدرس الخامس. ثانيا، بدأ الحديث في ملزمة الدرس الخامس بالحديث عن النعم بالأسلوب الذي ذكره في سورة الواقعة. قال في سورة الواقعة وبأسلوب آخر يقول: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذا أنت لم تتذكر بأسلوب تعداد النعم فسنذكرك نحن، فيأتي على هذا النحو من الاستفهام: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. بأسلوب الاستفهام يحاول أن يجعلك تتذكر، تتذكر نعمته عليك لأهمية أن تتذكرها لكي لا تصبح ظلوما كفارا. ثالثا، قال لأننا لم نروض أنفسنا على أن نتذكر دائما نعمة الله العظيمة علينا وأن نتذكر قوله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لأننا لا نتذكر ترسخت هذه الحالة أن المزارع لنا ونحن من نقوم بالعمل فيها ومن نجني ثمارها ونحن من لنا الحق أن نتصرف فيما نجنيه كيفما نشاء، فنتج عنها حالات سيئة لدينا في أنفسنا جعلت كل واحد منا يتحول إلى أن يصبح ظلوما كفارا. رابعا، قال أن الذي يبعدك عن أن تكون من الظالمين الكافرين بنعم الله سبحانه وتعالى هو أن تتذكر. إذا أردت أن تبتعد عن أن تكون أو من أن تكون من الذين قال الله عنهم أو من أن تكون ظلوما كفارا فحاول أن تتذكر نعمة الله عليك، تذكر لكي لا تصبح ظلوما كفارا. خامسا، قال إذا كنت أنت لا تتذكر تلقائيا، لا تتذكر نعم الله عليك تلقائيا بمجرد أن تراها، فأجب على هذه الأسئلة التي ذكرك الله فيها: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. والذي أنت بالطبع لا تستطيع أن تقول نحن، ما من أحد ربما يستطيع أن يقول نحن إلا وهو يتوقع عقوبة من الله لأشجاره لزراعته لو يقول نحن، فكل واحد مقر في نفسه أن الله هو الزارع. إذا كنت أنت مقر بأن الله هو الزارع فاحذر من أن تولي بوجهك، من أن تدبر عنه، من أن لا تستجيب لتوجيهاته. أيضا في نهاية المقطوعة التي قرأناها بالأمس تحدث عن شجرة القات وقال بأنها نعمة في وقت وفي مرحلة معينة فقط، ولكن يجب على الناس أن يبحثوا عن البديل وأن يفكروا في البديل، لأنها نعمة مؤقتة سينتهي وقتها. بالنسبة لشجرة القات يجب أن نفكر في شيء بديل لكي نستطيع أن نقف على أقدامنا في مواجهة أعدائنا. ويستمر الموضوع في هذا الإطار، يقول رضوان الله عليه: التعداد السكاني متزايد كل سنة. أصبحت الأسر ما بين 20 شخصا إلى 15 شخصا، ما بين 30 إلى 10 إلى 12، فيأتي الرزق بواسطة هذه الشجرة، شجرة القات. إذن اشكر الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، حتى وإن كان في الواقع أن وضعيتنا تفرض علينا أن نهتم بزراعة الأشياء التي هي ضرورية بالنسبة لنا كالحبوب والبقوليات الأخرى، ولكن هذا يحتاج إلى دعم من الدولة، وأيضا يحتاج إلى دعم إلهي. طبعا الله سبحانه وتعالى دعمنا بكثير من الأمطار في ظل هذا الحصار، وهناك أيضا اهتمام من جهة الدولة في المرحلة الحالية، اهتمام بالغ جدا بالزراعة، فيجب أن نتفاعل مع الدولة وأن نستغل هذه الأمطار والدعم الإلهي في زراعة الأشياء الأخرى التي نحتاج إليها كالحبوب والبقوليات والأشياء الضرورية التي لها علاقة بقوتنا الضروري. نحن قد فسدنا، نحن فسدنا، فلم تعد البركات بالشكل الذي كنا نسمع عن أجيال سابقة. الأمطار قلت، أليس كذلك؟ الغيول والأنهار أيضا قلت وانتهى بعضها، وتلك المناطق التي كان يعتمد الناس فيها على الآبار الارتوازية أيضا قلت المياه فيها بشكل كبير. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلم يرى الناس أنفسهم متمكنين من زراعة الحبوب ومن زراعة البقوليات الأخرى حتى يوفروا أو يؤمنوا لأنفسهم الغذاء. السماء لم تعد تعطي بركاتها، الأرض لم تعد تعطي بركاتها، فسدنا كلنا كبيرا وصغيرا، كما قال الإمام علي عليه السلام: إذا فسد السلطان فسد الزمان. أولسنا نسمع من الدولة نفسها أنهم يشكون من الفساد المالي والفساد الإداري والفساد في القضاء وفي الجانب الأمني وفي مختلف المجالات، في الجانب التعليمي وفي الجانب الصحي، في مجالات كثيرة. ألسنا نسمع وهم يشكون؟ ألستم تسمعون برنامجا يقدم من هو المسؤول؟ برنامج اسمه من هو المسؤول كان يقدم آنذاك في عام 1422 هجرية. أليس يتحدث عن من المسؤول عن أخطاء في هذا المجال أو هذا المجال أو هذا المجال؟ فساد على مستوى الدولة والشعب. لكن ماذا؟ يبدو وكأن الله سبحانه وتعالى منحنا جرعة إسعافية مؤقتة لسكان الأرياف القات من شمال اليمن إلى معظم المناطق الغربية هذا، وهو يشير إلى مناطق مران والجبال الغربية في صعدة. معظم المناطق الغربية في محافظة صعدة ومحافظة حجة ومحافظة أب وهكذا يعتمد الناس فيها على القات. في محافظة صنعاء وعمران والمحويت والجوف يعتمدون فيها على القات، مع أننا نصيح من زراعة القات أنه ليس هو ما يجب أن نعتمد عليه باستمرار. هذه شجرة إذا ظل الشعب معتمدا عليها باستمرار فبالتأكيد لا يستطيع أن يكون له موقف من أعداء الإسلام. هذه الشجرة لا تستطيع أن تمضغها إلا بعد أن يكون بطنك ممتلئا وأنت شابع. أما إذا كنت جائعا فهل تستطيع أن تمضغ القات؟ لا لا. إذن فيجب على الناس أن يفكروا في البداية في زراعة الحبوب، أن يهتموا بزراعة الحبوب، لأن القات فرضا إذا استمريت على زراعته هل تستطيع أن تمضغه وأنت جائع؟ لا ينفع، لا ينفع أبدا. إذن فبالنسبة لشجرة القات مناسب أيضا أن تكون لنا نظرة صحيحة بالنسبة لهذه الشجرة. هي في الواقع نعمة، لكن أعتقد أنها أشبه شيء بنعمة مؤقتة من جانب الله سبحانه وتعالى في فترة التيه. نعمة مؤقتة من جانب الله في فترة التيه. هذه الأمة خاصة نحن اليمنيين في فترة التيه كما كان بنو إسرائيل، والله سبحانه وتعالى رحيم، ف فالجات بالنسبة لنا كأنه أشبه شيئا بطائر السلوى الذي منحه الله بني إسرائيل أيام التيه، المن والسلوى. بنو إسرائيل عندما كانوا في زمن التيه أنعم عليهم بطائر أنعم عليهم بالمن والسلوى، يأكلون من لحم الطائر ويتذوقون من حلاوة المن. إذن قال لك هذا الجات أيضا هو أشبه شيء بنعمة في زمن التيه، لأننا نحن في زمن التيه، وهذا الحديث في الماضي. اليوم بفضل الله أنقذنا الله من هذا التيه بعلم بصرنا وأرشدنا وضحى بحياته من أجل الأمة الشهيد القائد، وعلم أيضا في أوساطنا يقدم لنا الهدى، تتساقط الحكم من فمه كالدرر، وأمة تتحرك وتجاهد وتقف في وجه أعدائها. وقد أسلف رضوان الله عليه أننا إذا استمرينا في زراعة الجات يعني أننا لن نستطيع أن يكون لنا موقف في مواجهة الأعداء. شريطة أو من الأشياء التي يشترطها أن يكون لنا موقف، أن يكون لنا موقف يتطلب منا ويشترط منا ذلك أن نهتم بتوفير قوتنا وحاجتنا الضرورية من بلدنا، يعني ألا نستمر في زراعة الجات وأن نزرع الحبوب والبقوليات لنكتفي ذاتيا، لنستطيع أن نقف على أقدامنا من أجل ماذا؟ أن يكون لنا موقف من أعداء الله كما يريد الله، لنعد إلى أنفسنا فنصلحها، نصلح أوضاعنا ليعيد الله سبحانه وتعالى بركات السماء والأرض إلينا من جديد. لأنه في الواقع بالنسبة للجات، محصول الجات عندما تبيع فيجتمع لديك مبلغ من المال، ماذا ستعمل بهذا المبلغ؟ ألست ستشتري حبوبا وتشتري مواد غذائية، تشتري فولا وفاصوليا من الصين وعدسا من تركيا، وتشتري بقوليات من خارج وحبا من خارج، تشتري ملابس من خارج، تشتري بهذا كله من خارج. أليس بالإمكان أن يعمل الناس ليتوفر ما يحتاجون إليه داخل بلدهم؟ لكن متى بالإمكان أن يعمل الناس ليزرعوا ويوفروا حاجتهم من داخل بلدهم؟ متى ما حاولنا أن نصحح وضعيتنا فنخرج من حالة التيه حتى لا نعود محتاجين إلى طائر السلوى كما احتاج بنو إسرائيل؟ إذن إذا تشبثنا بالجات فكأننا نتشبث بزمن التيه وبحالة التيه، والحل أن نخرج من زمن التيه، أن نصحح وضعيتنا، أن نعمل على أن يكون لنا موقف، أن نعمل على أن نزرع لكي نوفر حاجتنا الضرورية من داخل بلدنا. هل كان طائر السلوى ممكن أن يكون بديلا عن الأغنام والأبقار والإبل؟ مؤقتة، نعمة مؤقتة، فالجات هو نعمة مؤقتة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نشكر الله عليها. في الوقت نفسه يجب أن لا يترسخ لدينا بأنها هي الشجرة التي يجب أن تبقى، فأزرعها أنا ثم يزرعها أولادي من بعدي ثم أولادهم وهكذا. ما دمنا مفتقدين إلى تأمين غذائنا فلا نستطيع أن نعمل شيئا. ولو كانت كل الصحاري جات، ولو كانت كل الجبال جات، لا نستطيع أن نقف موقفا واحدا ضد أعداء الله. أصبحت، هذا نص مهم جدا، أصبحت حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجة المسلمين إلى السلاح. هل تفهمون هذا؟ حاجتنا إلى الغذاء أشد من حاجتنا إلى السلاح في ميدان وقفتنا ضد أعداء الله. الغذاء، القوت الضروري، لا تستطيع أن تقف على قدميك وتصرخ في وجه أعدائك وأنت لا تملك قوتك، وإنما قوتك كله من عندهم. ولكن نحن نقول إن اتخاذ المواقف هو في الوقت نفسه من مقدمات العودة إلى الله سبحانه وتعالى، أو بداية العودة إلى الله، لنعد إلى أنفسنا فنراه سبحانه وتعالى يطلب منا ويأمرنا بأن نكون أنصارا لدينه، وأن نعتصم جميعا بحبله، وأن نكون أمة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، تدعو إلى الخير، تقوم بهذه المهمة في الناس جميعا. فأملنا كبير في الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلينا بركات السماء والأرض، فيستطيع الناس أن يعودوا إلى زراعة الحبوب وزراعة مختلف الأصناف من الثمار التي هم بحاجة ماسة إليها. إذا كنا نعتقد أو كانت أنفسنا مطمئنة هكذا إلى أن هذه الشجرة أصبحت هي الشجرة الرئيسية التي نزرعها، فيزرعها أبناؤنا من بعدنا إلى آخر أيام الحياة، هذه نظرة خاطئة فعلا، هذه نظرة خاطئة. أن نبقى مفكرين في القات، أن نستمر على زراعة هذه الشجرة باستمرار، ألا نفكر في البديل، ألا نبحث عن البديل، فكأننا نتشبث بزمن التيه، وكأننا نرفض أن يكون لنا موقف من أعداء الله. فلا نعتبرها مصيبة ولا نعتبرها طامة في ظروف كهذه، لا، هي نعمة في ظروف كهذا. طبعا هذا الحديث في بداية اتخاذ الموقف، في بداية تصحيح الوضعية، في بداية انطلاق المشروع. أما اليوم وقد انطلق المشروع وأصبح لنا موقف من أعداء الله، وأعداء الله اليوم يحاصروننا، نحن بحاجة إلى أن نهتم وبشكل سريع بتوفير حاجتنا الضرورية داخل بلدنا. إذن هي نعمة في ظروف كهذا، هي رحمة من الله، رحمة من الله، كما رحم بني إسرائيل بطائر السلوى في فترة التيه وهم تائهون في صحراء سيناء. فكثير من الناس يلعنون هذه الشجرة، يلعنونها وينسبون إليها كل سوء. هي رحمة، هي نعمة، ولكن في الوقت نفسه ليحذر أولئك الذين يعملون على أن يبدلوا نعمة الله كفرا، وأن يحلوا قومهم دار البوار، من يبيعون القات فيدخلون في مبايعات محرمة، يدخلون في مبايعات فيها الكثير من الأيمان الفاجرة، فيها الكثير من الكذب. لا يجوز للناس أن يبدلوا نعمة الله كفرا. ماذا لو ضرب الله هذه الشجرة ونحن في أوضاع كهذا، ماذا سنعمل؟ لو حاول الناس أن يزرعوا حبوبا من جديد، فحتى لو قلنا بالإمكان أن يكون هناك مضخات، لكن الماء في الأرض قد ضرب أيضا. الله بيده كل شيء، هو مالك الملك. إذا كنت تعتقد بأن بإمكانك أن تستغني عن المطر، لا يمكن، الله بيده كل شيء، كل شيء بيده. هي مؤشرات خطيرة، نقول للناس لا بد من عودة إلى الله. وحتى لو قلنا الحكومة نفسها تعمل شيئا، ماذا يمكن أن تعمل؟ أن تعمل مضخات؟ الماء في الأرض مشرف على الانتهاء. تعمل سدودا؟ السدود تحتاج إلى أمطار، ثم إذا جاء سد يكون الناس بحاجة إلى اغترافه لبيوتهم ومواشيهم بالدرجة التي لا يكادون يوفرون إلا القليل للزراعة. ثم في هذه الجبال الشاهقة أين مواقع السدود الكبيرة التي يمكن أن تكون سدودا كبيرة تكفي لسقي المزارع وحاجات البيوت والمواشي؟ عندما قال ثم في هذه الجبال يشير إلى منطقة مران والمناطق المجاورة لها من المناطق الغربية الجبلية في محافظة صعدة. إذن لا مجال. القات نعمة مؤقتة في زمن التيه، نحن نريد أن نخرج وقد خرجنا بفضل الله من زمن التيه، وأصبحنا نعيش في نعمة العلم ونعمة الهدى ونعمة الموقف في مواجهة العدا، الموقف من وجه الموقف في وجه اليهود والنصارى. هذه نعمة، يجب أن نعود إلى الله، أن نتمسك بالله، أن نتذكر نعم الله، أن نشكر الله على ما أنعم علينا، أيضا أن نهتم بالزراعة، أن نعمل على أن نكتفي ذاتيا فلا نعد محتاجين إلى أعدائنا أبدا. لا مجال إلا العودة إلى الله سبحانه وتعالى، فنشكر الله على هذه النعمة، نبتعد عن الأيمان الفاجرة، عن الكذب، عن الغش، عن الخيانة، لا يلهن العمل في التجارة في هذه الشجرة عن ذكر الله، عن ذكر الله تعالى، عن أن تؤدي بنا إلى التقصير في طاعته. هذه نعمة سنحولها إلى كفر. البعض من الناس المقاوتة ومن يعمل في زراعة شجرة القات أو من يعمل أحيانا في أي عمل آخر، يكون العمل والثمرة نعمة فيحولها إلى نقمة. لماذا؟ لأنه يشتغل بها ويغفل، لا يتذكر أنها نعمة ولا يذكر الله، ويقصر في جنب الله مقابل الاهتمام بتجارته أو مزرعته فيحولها إلى نقمة. نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، وفي الوقت نفسه نحاول أن نهيئ أنفسنا بالشكل الذي نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا بركات السماء وبركات الأرض. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. أليس هذا من وعود الله سبحانه وتعالى؟ وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. والحياة مرتبطة بالماء، الأرزاق مرتبطة بالماء، بل حريتنا مرتبطة بالماء، بل نصر ديننا مرتبط بالماء. والماء بيد من؟ خزائنه بيد الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى متى ما رجعنا إليه فهو رحيم بنا، هو من يرحمنا حتى ونحن في حالة الإعراض عنه، فيسعفنا بجرعات اقتصادية ليست كالجرعات الاقتصادية التي تأتي من قبل الحكومة كرفع أسعار ونحوها، بل يعطينا أشياء، يهيئ لنا المعيشة بأشياء في حالة مؤقتة حتى نصحح وضعيتنا، وحتى يمكننا أن نعود إلى وضعنا الطبيعي، وضعنا الطبيعي الذي يمكننا من أن نعتمد على أنفسنا فيما يتعلق بغذائنا، فيما يتعلق بحاجاتنا ولو على الأقل الضرورية، بحاجاتنا الضرورية. حتى البيضة تأتي من الخارج، الدجاجة تأتي من الخارج، كل ما بين أيدينا، كل ما في مطابخنا، كل ما في أسواقنا، كله من الخارج، من عند أعدائنا. أليست هذه وضعية سيئة، وضعية خطيرة جدا؟ ثم إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. هذا نص مهم جدا. ثم إذا كنا مصرين على أن نزرع القات جيلا بعد جيل، هذا أيضا من الإصرار على أننا لسنا مستعدين أن نقف موقفا يرضي الله سبحانه وتعالى في مجال نصر دينه وإعلاء كلمته، وأن نقف في وجه المفسدين في الأرض، اليهود والنصارى وأوليائهم. إذا كنت مصرا على زراعة القات باستمرار وأن تورثها للأجيال من بعدك، فإنك مصر على قعودك عن نصر دين الله. لأن الله عندما يقول لنا يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يأمرنا بأمر يوجب علينا أن نهيئ وضعيتنا بالشكل الذي نستطيع أن نكون فيه ممن يحقق نصر الله، ومنه الجانب الاقتصادي، تأمين غذائنا، لأن الجانب الاقتصادي مرتبط بمسألة الوقوف في وجه أعداء الله. فليحاول الناس، وقد كثرت الأسر، أن يحرثوا، يحاول الناس أن يحرثوا أي أماكن لا تزال غير مزروعة، يحرثوها، وليس كل مكان يجهزونه للزراعة يغرسونه قاتا. يحاول الناس أن يزرعوا الحبوب ولو بنسبة بسيطة. ونرجع قليلا قليلا إلى وضعنا الطبيعي في رجوعنا إلى الله سبحانه وتعالى، من خلال رجوعنا إلى الله قليلا قليلا حتى نعود بالشكل الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن نكون عليه. إذن لنخرج من حالة التيه، لا نكثر من زراعة هذه الشجرة، نبتعد عنها، نزرع بدلا عنها، نعمل على أن نكتفي ذاتيا لنتمكن من الوقوف في وجوه أعداء الله. ومررنا بنص خطير ومهم، الذي هو مصر على الاستمرارية في زراعة القات هو مصر على القعود وعلى ألا يكون له موقف في مواجهة أعداء الله ولنصرة دين الله. وهذه قضية خطيرة، يترك واجب أمره الله به: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله العلي القدير أن يجعلنا وإياكم من أنصار دينه، ممن يهتمون بأن يسلموا لتوجيهاته، ومنها أن يقفوا في وجه أعدائه فيهتموا بكل شيء في كل الجوانب. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وارحم إلهي شهداءنا واشف جرحانا وفرج عن أسرانا وانصرنا بنصرك، إنك سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر. الموت في أمريكا، الموت في إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: في حضرة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي،
3: في حضرة الشهيد القائد دروس من هدي القرآن.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، تؤدي الإيرادات الضريبية دوراً تنموياً هاماً، وتعتبر مصدراً أساسياً لتمويل المشاريع الخدمية والتنموية. فضريبة مبيعات القات وضريبة ريع العقارات تشكل 90% من الموارد المحلية، وتستخدم في تمويل المشاريع التنموية والخدمية والبناء الاجتماعي المنفذة حالياً في أمانة العاصمة والمحافظات وفقاً للخطط المعتمدة من وزارتي المالية والإدارة المحلية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد. إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص ألا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا خاتم النبيين. الإخوة والأخوات المستمعون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ومع أولى فقرات هذه الحلقة حلول قرآنية بصوت السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: حلول قرآنية
1: أول عنوان في الحفاظ على الوضع الداخلي وفي تعزيز الجبهة الداخلية، وأول معني في هذا العنوان هو الجانب الرسمي. الأخوة في الجانب الرسمي معنيون بأداء مسؤولياتهم والارتقاء في أداء مسؤولياتهم في خدمة الشعب ومعالجة الاختلالات وتجاوز الأنانيات والأهداف الشخصية والمصالح الشخصية. هذا له أهمية كبيرة جدا حتى في تعزيز وتماسك الجبهة الداخلية. كلما كان الأخوة المسؤولون يؤدون مسؤولياتهم ويبذلون الجهد في ذلك بشكل صحيح وهم على قرب من الناس واهتمام بأمر الناس ويبذلون كل جهدهم في ذلك، لهذا أهمية وتأثير إيجابي كبير في الوضع الداخلي وفي تماسكه، في تماسك مختلف المجالات، تماسك مؤسسات الدولة، تماسك الوضع الاقتصادي وغير ذلك. ويجب أن يحمل النظرة الاستيعابية الأخوة في موقع المسؤولية كافة، أن ينظروا إلى الشعب بشكل عام، مسؤوليتهم تجاه أبناء هذا البلد بشكل عام، تتجه اهتماماتهم نحو أبناء هذا البلد بشكل عام، تجاه المجتمع اليمني بشكل عام. هذه النظرة مهمة جداً.

تفسير آية يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل أتحاجوننا في الله إذ أسلمنا له وعبدناه وحده وهو ربنا وربكم، فنحن وأنتم مجمعون على أن عبادته حق وأنه المالك لنا ولكم، فكيف نجعل له شريكا بعد علمنا بهذا؟ ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولا نحن مسؤولون عن أعمالكم، فلأي سبب تجادلوننا في أعمالنا ونحن له مخلصون؟ نحن له مخلصون أنفسنا وعبادتنا، ولا شك في استحقاقه الإخلاص لأنه ربنا وحده لا شريك له، فلماذا تحاجوننا في ديننا؟ فلا باعث للجدال إلا الحسد. ويقول الله سبحانه وتعالى أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله، فقد بين سبحانه أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى وهو علام الغيوب. ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله في التوراة أو غيرها مما أنزل، وهي تبين الحق في هذا الشأن وتوضح أنهم لم يكونوا هودا ولا نصارى وتشهد لنا أنهم كانوا مسلمين، فكيف كتمتم شهادة الله التي عندكم لنا وافتريتم خلافها كأنكم تدعون أنكم أعلم من الله؟ وكيف لم تخافوا الله وما الله بغافل عما تعملون؟ فهو يجازيكم جزاء موفورا. ويقول الله سبحانه وتعالى تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. المعنى تلك أمة قد خلت، أي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، أمة أي أهل دين واحد قد مضوا، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، فليس لكم من دينهم شيء، ولا تسألون عما كانوا يعملون، فلا تحتاجون لمعرفة ما كانوا يعملون لأنكم لا تسألون عنه، ولذلك فلا حاجة للجدال فيما

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: مستمعينا الكرام، أيضا ما زلنا في هذه المسابقة المباركة، مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا من إذاعة سام اف ام، مع أحد الطلاب المتسابقين. اسمك؟
2: عبد الله علي علي داود.
1: عبد الله، كم عمرك؟
2: عمري 21 عاما.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: أحفظ قرابة 6 أجزاء.
1: طيب، مشي تقرأ لنا مما تيسر من القرآن الكريم، مما هو مقرر عليك في هذا الفصل.
2: سأتلو من قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة. نعم. ومن الناس من يقول آمنا.
1: تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واستعين بالله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون.

ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.

0: وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون.
1: ما شاء الله عبد الله، تلاوتك ما شاء الله طيبة، وأسألك في التجويد من خلال ما قرأت: في قلوبهم مرض فزادهم، مرض فزادهم، ما هو الحكم التجويدي؟
0: هنا الحكم التجويدي إخفاء وجود التنوين وبعدها حرف الفاء.
1: أحسنت. السؤال الذي بعده: إلا أنفسهم، طيب، ولهم عذاب أليم، عذاب أليم، ما هو الحكم التجويدي في قوله تعالى عذاب أليم؟
0: هنا يوجد حكم الإظهار وهو وجود التنوين وبعدها حرف الهمز.
1: أليم بما،
0: هنا إقلاب، والسبب هو وجود التنوين وبعدها حرف الباء.
1: كم عدد حروف الإقلاب؟
0: حرف واحد وهو الباء.
1: طيب عبد الله، فزت معنا أيضا في هذه المسابقة، في هذه الحلقة، جائزة مالية قدرها 8,000 ريال مقدمة من إذاعة سام اف ام. بارك الله فيك، وواظب وطور نفسك، أنت يعني ما شاء الله في طريق الصحيح، ومستواك يعني قابل للتطور بسرعة إن شاء الله.
0: نسأل الله التوفيق، شكرا جزيلا.
1: في أمان الله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعين الكرام، متابعي برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا، هذه الحلقة مع مجموعة من طلاب الأكاديمية العليا للقرآن الكريم وعلومه. طبعا نرحب بأول المتسابقين، الطالب
2: محمد فهد عقلان.
1: محمد فهد عقلان، كم عمرك؟
2: 20 سنة.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: 7 أجزاء.
1: طيب، محمد عقلان، يعني أقول لك اقرأ من أول سورة الفتح، ونبدأ على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر

ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما.

0: ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
1: ما شاء الله ما شاء الله. محمد
2: فهد عقلان.
1: محمد فهد عقلان، يا محمد أسألك السؤال الأول في التجويد من خلال ما تلوت. السؤال الأول في قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، من ذنبك، ما هو الحكم التجويدي؟
2: الحكم التجويدي إخفاء.
1: لحظة،
0: الحكم التجويدي إخفاء.
1: وضح.
0: لأنه أتى نون ساكن وبعده حرف الذال، والذال من الحروف الإخفاء.
1: جميل ممتاز. والحكم التجويدي في قوله تعالى نصرا عزيزا.
0: نصرا عزيزا هنا الحكم إظهار، لأنه أتى تنوين وبعده حرف العين، وحرف العين من حروف الإظهار.
1: طيب إذا قلنا عزيزا هنا ما هو الحكم التجويدي؟
0: عزيزا هنا مد عوض.
1: مد عوض.
0: مد عوض الله.
1: طيب ما شاء الله، أحسنت يا محمد فهد، أنت فزت معنا في هذه المسابقة بجائزة مالية مقدمة من إذاعة سام اف ام قدرها 8000 ريال. شكرا لك يا محمد، في أمان الله.
0: شكرا. سلام.
1: مستمعين الكرام، ما زلنا معكم في هذه الفقرة مع الإخوة المتسابقين ومع متسابق جديد. عرف نفسك.
3: عمار ياسر صالح أحمد السباعي.
1: عمار السباعي، كم عمرك؟
3: 23 سنة.
1: كم تحفظ من القرآن؟
3: 8 أجزاء.
1: 8 أجزاء. طيب افتح لي المصحف على سورة، ايش المقرر عليكم؟
3: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله. المقرر على سورة غافر.
1: طيب افتح لي على سورة غافر.
3: بسم الله.
1: ونبدأ التلاوة من سورة غافر من قول الله تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت. أعوذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب.

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير.

بهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم

0: واق.
1: ما شاء الله يا عمار. طيب السؤال الأول من حيث ما انتهيت، شوف بس، وما كان لهم من ما هو الحكم التجويدي؟
0: يعني
1: لهم من،
0: وما كان لهم من. أيوة. هذا إدغام.
1: ما نوعه؟
0: إدغام متماثل.
1: إدغام متماثل. طيب، وما لهم من الله من واق. من واق هنا حكمين تجويديين، استخرجهم.
0: هنا اللهم صل على محمد وعلى آله، هنا إدغام ناقص بغنة.
1: وضح للمستمعين، نون ساكنة
0: بعدها. نون ساكنة بعدها حرف الواو، والواو من حروف الإدغام الناقص.
1: طيب، وإذا قلنا من واق.
0: من واق هنا اللهم صل على محمد وعلى آله، مد عارض.
1: من واق. أيوه.
0: الحكم التجويدي قلقلة.
1: قلقلة ما من أي درجة؟
0: قلقلة كبرى.
1: قلقلة كبرى، هذا في حال الوقف، لكن في حال الوصل، حال الوصل
0: ما فيش
1: قلقلة. طيب أحسنت يا عمار، يعني أنت فزت معنا في المسابقة بجائزة مالية قدرها 8000 ريال. شكرا جزيلا وفي أمان الله. مع

مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل في مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. أترككم مع القرآن، مع الوعي، مع البصيرة، والدعاء للسيد القائد بأن الله يحفظه حفظا مانعا من كل ما يسيئه، وأن يحفظ المجاهدين في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا ويشفي جرحانا ويعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن،
2: أختي المواطنة،
1: تفقدوا مياه المنزل وغطوها بإحكام
2: وتخلصوا من كل مياه غير نافعة مهما كانت قليلة،
1: كي لا تجد بعوضة حمى الظنك وبعوضة الملاريا متنفسا لوضع البيوض والتكاثر.
3: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
4: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف ضريبة الدخل، المكلفون المعفيون من الضرائب هم الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي إجمالي قيمة مبيعاتهم السنوية أو إجمالي إيراداتهم السنوية مبلغ 20 مليون ريال. فإذا انطبقت عليك هذه الشروط فسارع إلى تقديم إقرارك الضريبي إلى مكتب هيئة البريد الواقع في منطقتك أو الإدارة الضريبية المختصة الواقع نشاطك في نطاقها للحصول على شهادة إعفاء مجانية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم

0: Motion. سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-95.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية تهتم بجودة المنتج بقدر اهتمامها بعدالة التوزيع، فلا يظلم جهد ولا يهدر مورد. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالتأكد من سلامة السلع الاستهلاكية التي تدخل عبر المنافذ الجمركية، وتتأكد من حصولها على الشهادات والتصاريح التي تضمن صلاحيتها للاستخدام. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
6: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
5: بسط لي المساله عشان افهم.
6: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
5: ما لها؟
6: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
5: وما
6: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
5: أوهو.
6: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
8: وبا تقول عن القاهم؟
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
8: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
8: والنتائج؟
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
8: أوهو،
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

أهلا بكم إلى نشرة الخامسة من إذاعة ساء، نبدأها بأبرز العناوين. الإعلام الحربي ينشر مشهد لاستهداف اجتماع عدد من قيادات تحشيدات العدو السعودي. غزة تشيع 100 شهيد انتشلت جثامينهم من تحت الركام. استشهاد وجرح أكثر من 20 مدنيا في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان. إلى التفاصيل، بسم الله الرحمن الرحيم. نشر الإعلام الحربي في القوات المسلحة اليمنية مقطعا مصورا يوثق لحظة استهداف القوات المسلحة لاجتماع ضم عددا من قيادات

بمديرية مقبنة. تنطلق غدا الاثنين في العاصمة صنعاء أعمال المؤتمر الدولي الرابع للرسول الأعظم، بمشاركة واسعة من جامعات ومراكز بحثية وأكاديمية وباحثين ومفكرين من داخل اليمن وخارجه. ويهدف المؤتمر الذي يستمر 3 أيام إلى ترسيخ النهج النبوي وتعزيز الارتباط العملي بالرسول الأعظم ومناقشة التحديات المعاصرة وتقديم حلول وفق المنهجية القرآنية. ويناقش المؤتمر نحو 295 مشاركة بحثية من أصل 546 مشاركة، بينها 45 بحثاً و36 ورقة عمل خارجية و214 مشاركة داخلية موزعة على 7 محاور سياسية وتربوية واقتصادية وثقافية وإعلامية ومهنية وأمنية وعسكرية. شيع الفلسطينيون في مدينة غزة اليوم جثامين نحو 100 شهيد بينهم نحو 70 طفل بعد انتشالها من تحت أنقاض المنازل والمباني التي دمرها العدو الإسرائيلي خلال الحرب على قطاع غزة. وتجمع الأهالي في حي الزيتون لتشييع الجثامين والرفات التي تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشالها خلال عمليات البحث في المناطق التي تعرضت لدمار واسع. ووفق مصادر في القطاع فإن نحو 70 من الشهداء الذي جرى تشييعهم أطفال. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء 4 شهداء وإصابة 20 آخرين بينهم 3 أطفال في حصيلة أولية لغارات العدو الإسرائيلي على جنوب لبنان صباح اليوم. وأوضحت المصادر أن 2 ارتقيا في غارتين للعدو استهدفتا 2 مبنيين في بلدة عبر صاليم بقضاء النبطية بينهما المواطنة إسراء بهجت وزوجها. وشن العدو الإسرائيلي غارات على النبطية الفوقة ومحيطها، وأغار على منطقة سكنية في كفر رمان، ما أدى إلى تدمير مبنى من 3 طبقات وإصابة 5 أشخاص بقصف استهدف منزلهم. واستهدف العدو بمسيرة محيط دار المعلمين في أطراف النبطية، إضافة إلى حي الراهبات، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، فيما دمر مستشفى غندور في النبطية الفوقة بشكل كامل. قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف بأن أي اعتداء على أمن إيران ومصالحها سيقابل برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما، مؤكدا أن قواعد اللعبة تغيرت وأن الضربات الأخيرة على قواعد المعتدين كانت مجرد بداية. وأضاف قالباف أن إيران تخوض حربا شاملة، مشددا على أهمية الحفاظ على التماسك الداخلي والردع الخارجي. نهاية النشرة. تذكير بأبرز العناوين. الإعلام الحربي ينشر مشهد لاستهداف اجتماع عدد من قيادات تحشيدات العدو السعودي. غزة تشيع 100 شهيد انتشلت جثامينهم من تحت الركام. استشهاد وجرح أكثر من 20 مدني في عدوان إسرائيلي على جنوب لبنان. نشرتنا انتهت، شكرا على كرم المتابعة، في أمان الله.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: السادس من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.

0: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 3 غارات على قرية آل قراد في باقم، ما أدى إلى تدمير منازل ومحلات تجارية، وشن غارة على منطقة بني معاذ في سحار، واستشهد طفلان رضيعان وأصيب عدد آخر من الكوادر الطبية بمستشفى 70 للأمومة والطفولة جراء استهداف العدوان لمنطقة 70 في العاصمة بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان بسلسلة غارات منازل المواطنين بحي النهضة وحديقة 21 من سبتمبر وقاعدة الديلمي ومعسكر قوات الأمن الخاصة، واستهدف سفارتي السعودية والإمارات بالعاصمة، كما استهدف منزل الشيخ محمد بن عبد العزيز الأمير بمنطقة الأشراف بغارتين ما أدى إلى تدميره كليا، ومنزل الشيخ فيصل بن حيدر الشريف بعدة غارات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان أكثر من 12 غارة على صرواح وجبل هيلان ما أسفر عن استشهاد مواطن وتضرر منازل، ونفذ 5 غارات على منطقة الفرشة بحريب ما أدى إلى تدمير مسجد وعدد من المنازل، وشن 6 غارات على مفرق الجوف والخط العام الرابط بين صنعاء ومأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف العدوان ب11 غارة محال تجارية ومركبتي نقل، إحداهما كانت تحمل مولد كهربائي والأخرى فارغة بقرية الكدمية في بني حسن بعبس، واستهدف مزرعة مواطنين بمنطقة الجر ب4 غارات خلفت كثيرا من الأضرار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 22 غارة على آل سبحان وقول للشيباني ومندبة، و27 غارة على آل مجدع ومندبة، وخلف دمارا كبيرا في منازل المواطنين ومزارعهم، وشن غارة على منزل أحد المواطنين في منطقة السودة بباقم ما أدى إلى تدميره كليا. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 5 غارات على منطقة البقع في كتاف، بالإضافة إلى 4 على مناطق الملاحيض والحصامة بمديرية شدة والظاهر، أحدثت دمارا في ممتلكات المواطنين والطريق العام، كما شن 2 غارة على مديرية حرض بحجة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدف العدوان بغارتين منزلا في قرية السادات بحيران ببحجة ما أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة 5 آخرين، بالإضافة إلى تدمير المنزل بشكل كلي وتضرر عدد من المنازل المجاورة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن العدوان غارة على قبالة منفذ علب عسير، وشن 6 غارات على أماكن متفرقة من مديرية الظاهر خلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.
1: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
0: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 شن طيران العدوان غارة على منطقة مذاب في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، واستهدف بغارتين مديرية صرواح، وشن 4 غارات أخرى على مناطق متفرقة في مديرية مدغل، وشن العدوان 19 غارة على مناطق متفرقة من مديرية ماهلية، و5 غارات أخرى على مديرية العبدية في محافظة مارب. وفي الجوف شن العدوان 6 غارات على مديرية خب والشعف، وشن 2 غارة على مديرية سفيان في محافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 505 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية، وتضمنت الخروقات 5 غارات للطيران التجسسي على حيس، وتحليق 35 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمدينة والدريهمي والجبلية وحيس والتحيتة، و30 خرقا بقصف مدفعي لعدد 121 قذيفة و426 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة جرعاء بمديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان 2 غارة على منطقة الفرع في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، كما شن العدوان 10 غارات على مديريات جبل مراد وصرواح ومدغل بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 59 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها هجمة لطيران تجسسي على حيس، وتحليق طيران استطلاع في جبلية وخروقات بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 116 خرقا في الساحل الغربي، من بينها استحداث تحصينات قتالية في جبلية وحيس. وتضمنت الخروقات أيضا تحليق طائرات تجسسية وإلقاء قنابل على حيس ومقبنة، وخروقات بالقصف المدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة في خروقات متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. ذاكرة الانتصار. في مثل هذا اليوم من العام 2015 تمكن المجاهدين من تأمين عدة باب في جبهة الجرة، بالإضافة إلى إحدى القرى وتبت الخزان بتعز من القاعدة والمرتزقة، وكبدوهم خسائر كبرى في العديد والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 تمكن الأبطال المجاهدين من السيطرة على مواقع الدفينية والسفينة والقرن وعدة مواقع مجاورة في الخوبة بجيزان، وتمكنت وحدة الدروع من تدمير 4 أطقم سعودية شرق معسكر العين الحارة وآليتين خلف موقع الكرس بالخوبة، واستهدفت القوى الصاروخية تجمعاً لقوات العدو السعودي في مواقع أبو مضي بالطوال مكبدة العدو خسائر كبيرة، كما لقي 12 مرتزقاً مقتلهم بغارة لطائرات العدو على اجتماع لهم في أحد المنازل بالجو. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت المدفعية بعشرات القذائف تجمعات العدو السعودي في موقع الشرفة وموقع شرق شرق الشرفة ورقابة الفواز في قطاع نجران، كما دكت بصلية صواريخ كاتيوشا موقع عسكري غرب موقع الفواز بنجران، وأطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي خلف موقع السديس وموقع الحمر في قطاع نجران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل رئيس عمليات ما يسمى لواء الأمل وقائد جبهة مزوية العقيد المرتزق علي السعدي، بالإضافة إلى 3 من مرافقيه وإصابة 6 كانوا على متن طقم استهدفه المجاهدون بعبوة ناسفة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 استهدفت وحدة الدروع طقمين عسكريين محملين بمجاميع كبيرة من المرتزقة بصاروخ واحد، ما أدى إلى تدميرهما ومقتل وإصابة من كان على متنهما شرق فرضة نهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات الأبطال المجاهدين عملية نوعية على تجمعات وتحصينات عسكرية للمرتزقة في تبة المطار بسرواح، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة منهم، بالإضافة إلى تدمير تحصينات وعتاد عسكري لهم. واستهدفت وحدة الدروع مدرعة وآلية عسكرية للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أسفر عن تدميرهما ومقتل 8 مرتزقة كانوا متواجدين بجانب الآليتين شرق جبل هيلان بمديرية سرواح. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات خاصة عملية نوعية على مواقع العدو في مديرية موزع بتعز، تمكنوا خلالها من قتل وجرح أعداد كبيرة وتدمير مدرعة عسكرية، وقتل عدد آخر بقصف مدفعي استهدف تجمعاتهم في الهامل بذات المديرية. واستهدفت وحدة الهندسة آلية عسكرية بعبوة ناسفة في منطقة طول السادة بمديرية عسيلان في محافظة شبوة، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أحبطت وحدات المجاهدين محاولة تسلل فاشلة للمرتزقة باتجاه التبة السوداء في منطقة الصفراء في مديرية عسيلان، قتل وأصيب خلالها عدد منهم، كما أحبطت وحدات المجاهدين محاولة زحف واسع للمرتزقة وعناصر القاعدة باتجاه مديرية ذي ناعم وأجبروهم على التراجع وكبدوهم خسائر في الأرواح والعتاد. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 أطلقت القوة الصاروخية صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات العدو السعودي في موقع عاكفة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه. واستهدفت وحدة الدروع دبابة تابعة للمرتزقة بصاروخ موجه، ما أدى إلى تدميرها ومقتل وإصابة من على متنها في تبة أبو نورة قبالة منفذ الخضراء الحدودي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون آليتين عسكريتين المرتزقة في مديرية المتون بالجوف، وقتل وأصيب من على متنهما في حام بالمتون، كما أطلقت القوة الصاروخية صاروخين باليستيين من طراز بدر واحد على مطار جيزان الإقليمي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 قتل أكثر من 150 من ضباط وجنود المرتزقة والغزاة والاحتلال، وأصيب العشرات في 6 جبهات بالساحل الغربي بمواجهات مع أبطال الجيش واللجان الشعبية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عدة هجمات بطائرات قاصف توكي استهدفت هدف عسكري هام في خميس مشيط وبإصابة مباشرة، وأطلقت صاروخ بدر واحد على مطار نجران الإقليمي، وأطلقت صاروخ متوسط المدى من نوع قاسم على تجمعات العدو والخونة قبالة السديس أصاب هدفه بدقة عالية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 سقط عشرة المرتزقة قتلى وجرحى في كسر زحفهم باتجاه منفذ الطوال قبالة جيزان، وطهر المجاهدون عدة مواقع في عملية هجومية على مواقع العدو والخونة قرب منفذ الطوال، وكبدوهم خسائر مادية وبشرية في صفوفهم، كما قتل عشر مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم في صحراء ميدي وحرب وحيران. وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية وأهدافا حساسة، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: قرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصل النبي صلوات الله عليه وعلى آله إلى المدينة المنورة وتحدثنا عن الموضوع، وبدأ ببعض الخطوات المهمة في بناء المجتمع المدني، وأولا بالمسجد، بناء المسجد نفسه، وتحدثنا عن الموضوع. بعدها أيضا النبي فعل خطوة مهمة لتعزيز تماسك المجتمع الجديد، لأنها الجزيرة العربية ضربتها الثارات وضربتها الخلافات والتمزقات والتفرقات، وأيضا هناك أناس من المهاجرين ما عاد معهم لا أرض ولا مال، جاءوا إلى هذا المكان. وهناك أيضا الأوس والخزرج كانوا في صراع فيما بينهم، وكان لابد من قضية ترسيخ حالة التماسك، ترسيخ حالة التماسك فيما بين المهاجرين مع بعضهم البعض، والمهاجرين مع الأنصار، والأنصار مع بعضهم البعض. وكان هذا كل لترسيخ أواصر الأخوة بين أفراد المجتمع. فالنبي أخى بين المهاجرين والأنصار، وبين المهاجرين مع بعضهم والأنصار مع بعضهم، أخوين أخوين. وقالوا، كان يكرر موضوع المؤاخاة. الإمام علي قال له: يا رسول الله، إنك قد أخيت بين أصحابك، فمن أخي؟ فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنت أخي في الدنيا والآخرة، أنت أخي في الدنيا والآخرة. وهذا الأخوة هي بتفرض على المتآخين التناصر، النجدة، المغرم، المغنم، أمان الدم والمال، بمعنى مثل ما يشوفوا في عرف القبائل اليمنية بيسموها المخاوي. لما يجي واحد مستضعف يخاوي قبيلة ويدخل معهم في المغرم والمغنم والنصرة وطبعا المؤاخاة ما حق النبي هي عادها أعمق وأشد مما هو موجود في أعرافنا القبلية الآن، يعني مؤاخاة قائمة على أساس الأخوة الإيمانية. فهذا كان جانب آخر من حالة التماسك والترابط الاجتماعي. واستطاع النبي أن يؤلف بين القلوب بعون من الله سبحانه وتعالى، وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بعد أيضا الصحيفة اشتهر في كتب السيرة حاجة اسمها الصحيفة أو الوثيقة السياسية التي في بداية الهجرة فعلها النبي صلوات الله عليه وعلى آله فيما بين مكونات المجتمع المدني. كان هناك مجموعة من المكونات داخل المجتمع المدني، كان بها المهاجرين اللي ضحوا بأرضهم وأموالهم وعلاقاتهم طلب للحرية، يعني طلب للحرية والحفاظ على عقيدتهم الدينية. وكان هناك الأنصار الذين هم سكان المدينة الأصليين من قبيلتي الأوس والخزرج. وكان هناك أيضا المشركين، وهم أيضا جزء منهم من قبيلة الأوس والخزرج، ممن ما قد دخلوا في الإسلام في بداية هجرة النبي. وأيضا قبائل أخرى مثل بنو سليم وغيرهم تأخر إسلامهم إلى السنة الرابعة على الهجرة. وأيضا بها المتهودون، هذولا كانوا ما هم يهود أصليين لكن تهودوا لمجاورتهم خيبر وبني قريضة وبني قينقاع وبني النضير. وكان بها أيضا الفئة الخامسة اللي هم اليهود الأصليون من أصل إسرائيلي، هذولا جو من فلسطين يعني ومكثوا ضواحي المدينة وهم من أصل إسرائيلي. هذولا كانوا عارفين أن المدينة مهاجر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ولذلك كان الله بيقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، كانوا بيقولوا: احنا عرويكم عايجين بآخر الزمان ونفعل بكم ونسوي ونعمل. ها، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. يعني تخيلوا يعني كيف حصل الموضوع. هذه الطوائف الخمس كانت علاقاتها متوترة، بالذات المهاجرين والأنصار العلاقات يعني كانت جيدة، رغم أن اليهود كانوا يشتوا يفرقوا بينهم بين مرحلة أخرى على أسس قبلية. كان لابد من أن النبي يفعل وثيقة، يعني وثيقة تنظم العلاقات ما بين مكونات الدولة الإسلامية وبالشكل الذي يكفل الثغرات على الأعداء. طبعا اليهود شعروا بأنهم عزلوا، يعني اليهود الأصليين شعروا بأنهم عزلوا وما ظهروش كمكون مستقل، داخلتي الوثيقة، بل كانوا يعني هم كانوا تابعين لبيوت من الأوس والخزرج، يسري عليهم ما يسري على حلفائهم. فكان النبي يفعل الاتفاقي ما بين الأسر التابعة للأوس والخزرج، ويسري على اليهودي ما يسري على حليفه، يعني لأنهم كانوا تحت حلف القبائل العربية، فما كان ما دخلوا بشكل مستقل في تي الوثيقة. وكانت الوثيقة فيها حكمة نبوية كبيرة جدا، حكمة نبوية كبيرة جدا، يعني خرجوا بهذا النقاط مضمون هذا الكلام، يعني المسلمين أمة واحدة من دون الناس رغم اختلاف قبائلهم وانتماءاتهم، رسول الله وقائد الأمة هو المرجع في حل المشكلات بين المسلمين وغيرهم، مركز السلطة في المدينة هو النبي صلوات الله عليه وعلى آله، وأن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق الجميع ولا تقع على من وقع الظلم عليه. وهكذا أصبح النبي هو القائد الأعلى، وكل المكونات منقادة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فهذا من حكمة رسول الله، استطاع أن يحرك كل المكونات، واستطاع أن يعزل اليهود ويخليهم تبع، ما هم مش مستقلين في تي الوثيقة وجهة مستقلة دخلت في هذا الاتفاقية، كانوا تبع القبيلة كذا وتبع القبيلة كذا بهذا الشكل. أيضا النبي صلوات الله عليه وعلى آله بدأ يعد القوة العسكرية، بدأ النبي يرتب على التدريبات العسكرية والاستعدادات والتهيئة للجانب التعبوي القتالي والثبات والصبر فكان النبي صلوات الله عليه وعلى آله يتحرك في هذا الجانب بشكل كبير، يعني كان يهيئ للمعارك العسكرية القادمة، لأن النبي عارف أن الكفر لن يهدأ له بال إلا ويواجه المسلمين، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردكم عن دينكم إن استطاعوا. فالنبي كان يبني الجيش، وما كانش الجيش أيام رسول الله مثل ما هو الآن، جيش مستقل كذيه له موازنة لحالة ومتفرغ الموضوع، لا، المجتمع بكل كان جيش، يخرجوا المقاتلين من داخل المجتمع نفسه يعني، ولما تهدأ الأمور كل واحد يرجع إلى عمله، الذي يرجع إلى مزرعته، والذي يرجع إلى تجارته، والذي يرجع إلى عمله، وهكذا استطاع النبي صلوات الله عليه وعلى آله بطريقة حكيمة جدا أن يبني جيشا قويا دون أن يتكلف بموازنات هائلة تثقل ظهر الدولة نفسها. ونفس طريقة الحج، شوفوا لو الحج كله على الدولة، من كان يستطيع يدي تكاليف الحجاج؟ لا، خلى المسألة مرتبطة بالناس نفسهم، الدولة عليها تنظيم أمور معينة وغيرها، والناس هم الذي يتكفلوا بالموضوع، وتستطيع مكة المكرمة لولا وجود آل يهود هذولا آل سعود أن تستقبل يعني بالملايين، يعني 20-30 مليون حتى في مواسم الحج، من الذي يستطيع يمون 30 مليون 20 مليون 15 حتى 10 مليون؟ يعني تثقل ظهر أي دولة. فالإسلام لطريقته في أن يجعل المجتمع نفسه والناس هم يمولوا نفسهم بنفسهم، وتصبح على الدولة مسألة التنظيم والترتيب وبعض الأشياء التي لابد للدولة أن تدخل فيها. فالنبي استطاع أن يبني جيش هو أعظم جيش، واستطاع صلوات الله عليه أن يهيئ هذا المستضعفين الذين شردوا وطوردوا وعذبوا، أن يهيئ معنوياتهم ونفسياتهم للمعارك القادمة مع كفار قريش الذين ظلموهم واستعبدوهم. فإن شاء الله نستكمل الموضوع في حلقات قادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا وأن يهدينا وأن يجعلنا ممن يتأسون برسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وممن يستفيدون من سيرة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله التي هي مليئة بالدروس والعبر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
0: قرآنيون.
2: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: سام اف ام،
1: كادر ومعرفة،
0: خطة ومنهج،
1: علوم ومعارف،
0: قضايا وتواصل،
1: جماهيرية تامة
0: ومنوعة بامتياز.
1: سام اف ام،
0: إذاعتك أنت.

0: خاتم الأنبياء.
1: لا بد لنا من قتل محمد، إنه علي. لا تفوتنكم الجائزة، إنها 100 ناقة. عودوا بمحمد حيا أو ميتا، لا يفلتن من أيديكم الأمجاد. هيا تحركوا
2: يا النبي، إنه رسول الله.
3: محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينتي.
4: كفى يا ابن أبي، كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة نصادره.
3: إن قافلتهم المحملة بأموالكم تمر أمام أعينكم إلى الشام، ألا تحاربونهم؟
5: الحرب؟
6: أغيثوا قافلتكم، محمد وأتباعه يريدون السطو عليها.
1: ماذا قلت؟ تريد البقاء مع النساء؟
7: تذرعت بالقافلة وأخرجتنا مكرهين لقتال محمد؟ لأنك تمقته.
1: ضلات والعزى سنوقع فيهم مقتلة تدخل الرعب في قلوب كل من تسول له نفسه معاداة قريش وحلفائها.
8: الحرب!
1: إن حملنا عليهم سيفرون فرار القطيع أمام الذئاب.
9: من الذي سيفر؟ أهو حمزة بن عبد المطلب أم علي الذي افتدى ابن عمه ليلة مبيته في فراشه؟ كف يا أبا الحكم،
10: قد رميت بنا في ساحة الموت المحسوب.
5: وأخيرا مات أبو لهب ميتة مرعبة.
4: أريد خوض حرب بجيش يجمع أبطال العرب من القبائل المتحالفة معنا، من رجال نزهتهم حصد الرؤوس وضرب السيوف.
7: ما تقول يا ابن أبي؟ أي عار بعد هذا العار إن قعدنا في البيوت ننتظر العدو ليغزو مدينتنا؟
3: لا أظنك تتوقع مرافقتي لكم في حربكم هذه.
11: الآلهة وحدها تعرف كم يمقت بنو أمية هذا الفتى حمزة صياد الأسود الذي لن أشتفي منه إلا بأكل كبده.
5: خرج النبي صلى الله عليه وآله لحرب المشركين في أحد بألف مقاتل، وقبل أن يصل جيش المسلمين إلى جبل أحد خان عبد الله بن أبي وأصحابه، خانوا الرسول وانسحبوا من الجيش عائدين إلى المدينة. وبأمر من النبي اصطف المسلمون أمام المشركين وجعلوا جبل أحد خلفهم ليحمي ظهورهم ولكي لا يحاصرهم العدو.
7: هيا بنا يا رجال،
12: هيا يا رجال.
4: إننا أكثر عدة وعددا منهم، يجب أن نقضي عليهم ونثأر لقتلانا في بدر.
5: كانت الثغرة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يتسلل العدو ويحاصر جيش المسلمين هي وادي جبل أحد. لهذا وضع الرسول 50 من أمهر الرماة على الجبل وعند رأس الوادي، وأمرهم ألا يتركوا مواقعهم ويحموا ظهر الجيش. وكان خالد بن الوليد في 200 من رجاله ينتظر فرصة الالتفاف على المسلمين من وادي جبل أحد.
4: أصدر أمرا بالهجوم يا خالد.
13: الآن عليهم يا رجال.
14: Ah!
5: ولم تمضي ساعة من الحرب حتى بان الانكسار والهزيمة في جيش المشركين. فالمسلمون قاتلوا قتال الأبطال، وظهر فيهم بأس شديد وبسالة دحضت جيش المشركين وأرغمته على الهزيمة واللوذ بالفرار، مما زاد في عزم المسلمين والإصرار على الزحف نحو العدو وملاحقته. لكن الحرب لم تحط أوزارها بعد.
0: نعم، فقد باسل المسلمون في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما حمزة فقد قتل في المشركين مقتلة كبيرة، إلا أنه كان من يترصد له ليقتله.
8: حمزة، سأجوع حتى أظفر بلحمك وكبدك، سأصيدك يا صياد الأسود.
0: وأصاب السهم هدفه بدقة، ووصل إلى كبد أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، إلا أنه استمر يقاتل حتى استشهد.
14: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله.
15: استشهد حمزة، استشهد حمزة، من دخل
5: النصر الذي حالف المسلمين في بداية الحرب وفرار المشركين أدى ببعض ضعاف النفوس من الرماة الذين أوكل إليهم النبي حماية الوادي ليتركوا مواقعهم ويخالفوا أوامر النبي طمعا في الغنائم. وهكذا خلا ظهر جيش المسلمين لخالد بن الوليد الذي كان يتربص الفرصة للالتفاف عليه.
13: والآن عليهم يا رجال.
5: وهكذا تجرأ الفارون من الكفار على العودة والقتال، وأصبح على المسلمين القتال في جهتين. كان هدف المشركين هو قتل رسول الله، تراجع جل المسلمين نحو جبل أحد، ولم يبق مع النبي إلا ثلاثة أو أربعة، أولهم علي بن أبي طالب الذي كان إذا قصدت نحو النبي كتيبة قال له النبي اكفني هؤلاء، فيحمل علي عليهم ويطردهم عن الرسول. وكان على هذا الحال حتى سمع نداء جبرائيل بين السماء والأرض، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار. كان ذلك اليوم من أصعب الأيام وأكثرها حزنا على النبي والمسلم، فقد استشهد من المسلمين 80 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ومن بين هؤلاء الشهداء حمزة بن عبد المطلب، أسد الله ورسوله، الذي لم يدخر جهدا في الذود عن رسول الله ودفع شر الأعداء عنه. وبعد استشهاد حمزة عمدت هند أم معاوية وزوجة أبي سفيان لعنة الله عليها، عمدت إلى التمثيل بجسده الطاهر انتقاما لقتل أبيها وأخيها يوم بدر، إذ شقت صدره وأخرجت كبده ولاكته بأسنانها وجدعت أنفه وأذنه. بكى النبي عمه حمزة بكاء شديدا وأطلق عليه لقب سيد الشهداء. ومع أن يهود المدينة كانوا يدعون انتظار النبي الخاتم، لكنهم عندما علموا أنه ليس من بني إسرائيل لم يكتفوا بعدم الإيمان به، بل عاضدوا قريشا ومنافقي المدينة للقضاء على النبي والإسلام. وهكذا نقضوا عهودهم التي تعاهدوا بها مع رسول الله. ولم تبق منهم قبيلة متمسكة بعهدها إلا بني قريظة.
3: هذه المرة سنقضي على محمد يا أبا سفيان، صدقني لقد فاوضنا بعض القبائل وهم عاهدون على قتال محمد لقاء قوت سنة واحدة، وأنتم إن دعوتم حلفاءكم من القبائل للنصرة سنتمكن من تجيش 10,000 لقتال المسلمين. بهذا العدد سنغرس الرعب في كل شبر من أرض يثرب.
16: يا ابن الأخطب، كنا في بدر أكثر منهم عددا وعدة، لكننا هزمنا.
3: لكنكم انتصرتم في أحد.
16: نعم، لو لم يترك رماة المسلمين مواضعهم على جبل أحد لما وجدت اليوم أثرا لأبي سفيان.
3: يا أبا سفيان، عندما يهاجم جيشك المتألف من 10,000 رجل مدينة يثرب من الأمام، سيهاجم المسلمين 4,000 مقاتل من بني قريظة من الخلف، وهكذا سنقضي عليهم وإلى الأبد.
16: ماذا قلت؟ وهل نقضت بنو قريظة عهدها مع محمد بن عبد الله؟
3: ليس بعد، لكننا سنرغمهم على نقض عهدهم مع محمد وأصحابه، فهم منا وعلى ديننا، ونحن نعرف كيف نجبرهم على مطاوعتنا. إن أصبحت يثرب بقبضتنا سنريحكم من محمد ودينه إلى الأبد.

كان يتجمل للعيد والوفود ويحب النظافة، أكان يكره أن يقوم له أحد، وكان يحب السواك ويبدأ به إذا دخل بيته، وكان ينام أول الليل ثم يقوم يصلي، وكان يطيل صلاة الليل حتى تنتفخ قدماه، ثم يوتر آخر الليل قبل الفجر، وكان يحب أن يسمع القرآن من غيره، وكان كثير الحياء، وكان إذا كره شيئا عرف في وجهه،

كان يتكلم بجوامع الكلم يحفظه من جلس إليه، ويعيد الكلمة ثلاثا إذا لم تفهم حتى تفهم عنه، ولا يتكلم في غير حاجة. وقد جمع الله له مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، فكانت معاتبته تعريضا، وكان يأمر بالرفق ويحث عليه، وينهى عن العنف ويحث على العفو والصفح والحلم والأناة وحسن الخلق ومكارم الأخلاق.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.

إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الأكارم المسلمون الأكارم والمكارمون الأكارم في عبد الله صلى الله عليه وسلم ورحمة الله وبركاته. قلنا تعديات الأنوار النبوية في المساجد اليمنية اليوم هنا في محاضرة الفكرية في جامعة سيدنا علي في جامعة العلوم الشرعية ننفذ نحن مؤسسة سالم للإنتاج التعليمي ومؤسسة المنطقة بالتعاون مع الإدارة العامة لجامعة العلوم الشرعية الموالد اليمنية ذات طابع الأصيل الذي نبع منه الإسلام حيث أن الإيمان يمان والحكمة يمانية كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه الأثناء سيتلو عليك من مقاطر علماء الجامعة الشيخ سالم الأهلب مجربة المولد النبوي الشريف ويشاركه بإنشاء الأخ محمد المرشد محمد حسين ورفاقه للمدائح النبوية التي يشكلها سطور النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي تكون منها الأنفاس والأرواح. فلنلقى مسلمين للمولد النبوي ومع الشيخ سالم الأهلب رحمه الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، القائل سبحانه وتعالى في الذكر الحكيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القائل سبحانه وتعالى لحبيبه: وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، القائل صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا رحمة مهداة. نبي بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، عدد من صلى عليه وعدد من لم يصل عليه، وكما أمرت بالصلاة عليه، وكما تحب أن يصلى عليه، وكما ينبغي أن يصلى عليه، وسلم تسليما كثيرا. صلاة عبد قلت حيلته، ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم. فرج عنا وعن أهلينا وعن بلدنا وعن أمتنا ما نحن فيه، بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإننا في هذه الليلة الكريمة التي هي من ليالي شهر ربيع الأول، شهر النور، شهر الخيرات، شهر البركات، وهذه الليلة من الليالي التي ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام ولد فيها. النبي عليه الصلاة والسلام ولد في 12 من ربيع الأول على أصح الأقوال وعلى أكثر الأقوال، وكذا ورد أنه ولد في ليلة 8 وليلة 9، أقوال عن العلماء. والاحتفاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع وأمر مندوب، أما الفرح به عليه الصلاة والسلام فإنه أمر واجب. الفرح أمر واجب، لأنك إذا لم تفرح كنت كارها لوجوده عليه الصلاة والسلام، وهذا باتفاق العلماء أن الفرح برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر واجب. والله تعالى قال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وما كره وجود النبي عليه الصلاة والسلام إلا إبليس وجنوده. قالوا إبليس رن 4 رنات، يعني صاحب صوت، 4 رنات، عندما لعن وعندما أهبط إلى الأرض وعند مولد النبي عليه الصلاة والسلام وعند بعثته عليه الصلاة والسلام، يعني صاح. فإبليس وجنوده هم الذين كرهوا وجوده صلى الله عليه وآله وسلم. أما أهل الفطرة السليمة فإنهم يفرحون به وبوجوده ويحتفون به صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من احتفل هو النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوم الاثنين، ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن سببه لصوم يوم الاثنين علله بقوله: ذلك يوم
ولدت فيه. فاحتفى عليه الصلاة والسلام بالفعل واحتفى بالقول فصام ونوه بمكانة يوم الاثنين، يوم الاثنين الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا متفق عليه، متفق على ولادته في ربيع الأول، متفق على ولادته في عام الفيل، متفق على ولادته في يوم الاثنين. واختلفوا في تحديد يوم ولادته عليه الصلاة والسلام، قلنا على أقوال، وعلى مشهور الأقوال أنه ليلة 12، وقلنا ليلة 8 من ليالي الأقوال التي قيل أنه ولد صلى الله عليه وآله وسلم فيها. فالاحتفاء به عليه الصلاة والسلام أمر مشروع، والناس يحتفلون ويحتفون بكل نعمة تحصل عليه. يحتفل الإنسان بيوم ميلاده، يحتفل الإنسان بيوم ولادة ولده، يحتفلون بالأعياد الوطنية، يحتفون بالأعياد الثورية وغير ذلك من الاحتفال، ومن الاحتفال بهذه الأيام التي حصلت فيها نعم، على أشخاص ولا على جماعات ولا على طوائف، ولا نكير عليهم. بينما نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليست نعمة خاصة، بل نعمة عامة، لأن الله تعالى قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. للعالمين، فهو عليه الصلاة والسلام رحمة لكل العوالم، لكل العوالم التي عرفناها والتي لم نعرفها. هناك عوالم النبي عليه الصلاة والسلام بعث رحمة للعوالم كلها صلى الله عليه وآله وسلم. فالاحتفاء هنا والاحتفاء به صلى الله عليه وآله وسلم أمر مشروع، وقد مدح النبي عليه الصلاة والسلام بعض الصحابة، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر مدحهم وأقر احتفاءهم. من ذلك سيدنا العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله، إذن لي أن أمتدحك. قال: قل لا يفوض الله فاك. قالوا: كبر سيدنا العباس وما سقط له سن بدعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال له: قل لا يفوض الله فاك. فقال سيدنا العباس: يمدح النبي عليه الصلاة والسلام: من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق في الجنة، ثم هبطت إلى البلاد لا بشر أنت ولا مضاة ولا علق، بل تركب السفينة وقد أغرق نسرا، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، وردت نار الخليل مستترا في صلبه، أنت كيف يحترق، وأنت لما ولدت، إشارة إلى الميلاد، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق، فنحن في ذلك الضياء وذلك النور، سبل الرشاد نخترق. سيدنا عباس يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا حسان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: ومثلك لم تر قط عيني، وأكمل منك لم تلد النساء، ومثلك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. وذات مرة يتبع النبي عليه الصلاة والسلام عليهم فيقومون له، يقول جلسوا، فيجلسون إلا سيدنا حسان: يا أبا أن يجلس. يقول له: لماذا لا تجلس؟
يا حسان يقول قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. قال صلى الله عليه وآله وسلم أجمل خلق الله وأطهر خلق الله وأنور خلق الله وأبر خلق الله وأحسن خلق الله. قل فيه ما شئت، قل في رسول الله ما شئت، كما قال الإمام البصيري، إلا ألا تقول منه كما قالت بنو إسرائيل، كما قالت بنو إسرائيل في سيدنا عيسى. قال سيدنا الإمام البصيري: ذا ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بفم. قال دع ما ادعته النصارى، لم يقل أحد من الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام إله، لم يقل أحد من الأمة أن النبي عليه الصلاة والسلام إله، من إسرائيل قالوا عيسى إله. فالإمام المصير يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانصب إلى ذاته ما شئت من شرف وانصب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق به. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقروني كما أقرت النصارى عيسى بن مريم. هل نهانا عن الإطراء أم أنه نهانا عن إطراء خاص؟ نهانا عن إطراء خاص. لا تقروني كما أقرت النصارى عيسى بن مريم عندما قالوا إله قالوا رب، أما أن تمدحه فقد رضي النبي عليه الصلاة والسلام عن المادحين له وكافأهم على ذلك. من ذلك قلنا سيدنا العباس وسيدنا كعب بن زهير الذي أحل النبي عليه الصلاة والسلام دمه، وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وألقى قصيدة بين يديه مطلعها بان السعاد فقلبي اليوم مدخول، إلى أن قال أنبيت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول. النبي عليه الصلاة والسلام أخذ البردة وأعطاه إياها مكافأة على مدحه، وبعد أن كان أهدر دماه صار له مكافأة لأنه مدح من؟ مدح سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم. فقلنا الاحتفاء به عليه الصلاة والسلام أمر مشروع وأمر مطلوب، وهو عليه الصلاة والسلام أول من عبر عن ذلك، وكل من أحب النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحتفي به وأن يستذكره صلى الله عليه وآله وسلم في كل وقت وفي كل حين. يقول الإمام النبهاء

نجدي. قال بعضهم أفضل وراء إلا عظيم الرشد. بعضهم يقول أفضل وراء إلا عظيم الرشد. كم جنة

وكرر المولد ثم المولدا، تعش سعيدا وتموت في سعيد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المحتفين به والمحتفين به والمعظمين له والمكثرين من الصلاة والسلام عليه والمتحرفين عليه بأخلاقه وسلوكه حتى نكون حتى نقتدي به، وأن

لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز

Yeah.

والطبري. وكان فيه في هذا الشأن موعظة.

إيه؟

0: من فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سر أسرار الفاتحة بشفاء قبول الدعاء إلى حضرة النبي سيدنا محمد وآله.
1: مستمعينا الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي،
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. أحبتي الكرام، نقضي هذا الوقت وهذه الدقائق في قراءة آيات الله ما تيسر من ذلك وتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير للسيد المولى بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. أحبتي الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة من سورة مريم إلى الآية رقم 29 عند قول الله سبحانه وتعالى وهو يتحدث عن الصديقة مريم عليه السلام، فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. نواصل قراءة الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى بعد هذه الآية: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. المعنى أي تكلم الصبي فظهرت براءتها، فهذا الفضل العظيم لا يكون لابن زان كما لا يخفى عليهم. وقوله إني عبد الله آية عظيمة تبطل قول الغلاة فيه، فكانت أول ما كلم قومها به. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. المعنى وجعلني مباركا أينما كنت هي البركات الدينية، لأنه طبيب القلوب بحكمته وبأمثاله العجيبة التي تؤثر في النفوس. وقد اشتمل كتاب الاعتبار وسلوة العارفين على كثير من الحكم المؤثرة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام. هكذا يقول السيد المولى بدر الدين، قال قد اشتمل كتاب الاعتبار وسلوة العارفين على كثير من الحكم المؤثرة المنسوبة إلى عيسى عليه السلام، ولا يبعد صحتها كلها أو أكثرها. وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. الصلاة هي ذات السجود لله، والزكاة هي الإنفاق لله للفقراء ونحوهم، وأمر بالدوام عليهما ما دام حيا. وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وبرا بوالدتي، وفي هذا إشارة إلى براءتها مما رموها به. ولم يجعلني جبارا شقيا، وعد للناس بحسن السيرة فيهم وترك الجور. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. إما أنه يسلم على نفسه فهو الحق لأن الله أنطقه بذلك، وإما أنه يحكي ذلك عن الله فهو كالسلام على يحيى. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. يقول هنا السيد المولى بدر الدين: إما أنه يسلم على نفسه فهو الحق لأن الله أنطقه بذلك، وإما أنه يحكي ذلك عن الله فهو كالسلام على يحيى النبي عليهم جميعا السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. المعنى أي هذه حقيقة عيسى ابن مريم لا ما يدعيه الغلاة الذين يشكون لجهلهم بالله وبعيسى عليه السلام. ويقول الله سبحانه وتعالى: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه، ليس من شأنه ولا يصلح منه ولا يليق بعظمته وجلاله وغناه عن كل شيء أن يتخذ ولدا أي ولد. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، لا يعصر عليه خلق مولود من غير أب ولا غيره، فلا حجة للغلاة في زعمهم أنه ابن الله لئلا يكون ابنا بلا أب. ويقول الله: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. المعنى: وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم، أي طريق واسع قويم لا ينقطع بسالكه دون بلوغ الجنة ولا عوج فيه، لأنه الحق. إذن أحبتي الكرام، بهذه الآية نختم حلقتنا اليومنا هذا ونكتفي بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وما نسمعه من آيات الله ومن معاني هذه الآيات العظيمة، وأن يوفقنا للسير على خطى هذا الكتاب العظيم، وأن يوفقنا لفهم معانيه والعمل بما في هذا الكتاب العظيم بحوله وقوته. أحبتي الكرام، إلى لقاء آخر إن شاء الله وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء بالهداية والتوفيق والصلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية
4: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
5: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
4: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
5: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
4: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
5: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
4: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
5: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
4: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
5: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
6: الجمعيات التعاونية تعيد رسم خريطة الاستثمار الزراعي ليصبح كل فدان شهادة صمود. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
7: قرار دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يعزز فاعلية السياسات الضريبية والجمركية، يسهم في مكافحة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 84-33 أو 84-13.
8: مع خدمة هديتي من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها ببساطة.
9: اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل ارسل هديتي الى 211 مجانا. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
2: سام اف ام والعود احمد.
11: منذ طوفان الاقصى سنس الاقصى فلود اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
2: سام اف ام من صنعاء تقدم
11: حارس الازدهار الامريكي
12: from the US prosperity guardian
11: الى اعتراف ادمج فشل
2: الحقيقة
11: من عمق إلى الإعلام الدولي محاصرة
2: بلسان الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
13: اليوم العزف الإسرائيلي
11: بلغ دهوة فلم يعد
13: يستهدف
11: المطارات والمصانع والمستشفيات.

0: الصحاري المترامية.
1: History remembers the nations that refused to surrender in the harshest moments when oppression meets the will to survive. Resistance becomes a story of dignity written across the deserts and the sands. ليست مجرد أحداث عابرة تسجلها نشرات الأخبار، بل هي صدى لليل طويل سهرته عيون أقسمت ألا تفرط في حبة تراب واحدة من هذا الوطن الأبي. These are not just stories on the evening news. They are the legacy of a long struggle and of people determined to defend every inch of their homeland.
0: حين تحاك المؤامرات في الغرف المغلقة وترسم خطط العدوان خدمة لأجندات خارجية مشبوهة، تتكفل يد الميدان الطولى بتمزيق تلك الخرائط وإعادة الأمور إلى نصابها الحق.
1: Plans may be drawn behind closed doors, but reality on the ground can change everything and turn carefully designed strategies into failure.
0: حين أراد المستبد أن يعيد ترتيب أوراقه الخبيثة على تخوم الرمال، ظن أن الصمت تخاذل وأن الهدوء غفلة، لكن عين الميدان كانت أسبق، واليقظة العسكرية كانت تطوي مسافات الخيبة قبل أن تبدأ.
1: The enemy mistook silence for weakness and calm for vulnerability. But behind that silence, preparations were already underway. The battlefield was watching long before the enemy made its move. Military readiness had already anticipated what was coming.
0: لم تكن القوات المسلحة غافلة عما تحكيه آلاف الكيلومترات من غرف التخطيط التابعة لنظام الرياض، تنفيذاً لأجندة صهيونية لا تهتم سوى بتمزيق الجسد اليمني وإبقاء نزيفه مستمراً.
1: The armed forces were closely monitoring preparations coming from Riyadh amid what they describe as a broader agenda aimed at keeping Yemen divided and its conflict alive.
0: لقد تجلت المفاجأة الكبرى في شقين لا مفر منهما للعدو. معلومات استخباراتية دقيقة بالغة العمق احترقت الحجب ورصدت كل حركة وتحشيد ومخزن سلاح قبل أن يرى النور، وقدرات نوعية نسفت ركائز ترتيبات استمرت أشهرا طويلة من التخطيط والإنفاق العبثي.
1: The advantage came from intelligence and capability. Enemy movements and preparations were detected early, while targeted operations disrupted plans that had taken months and vast resources to build.
0: لقد أدرك العدو متأخراً أن الأجواء اليمنية لم تعد مستباحة، وأن استهداف ميناء الحديدة الدولي لن يمر دون عقاب حتمي، وأن دائرة الرد باتت قابلة للتوسيع لتشمل العمق السعودي متى ما استدعت الضرورة الميدانية ذلك.
1: The message was clear. Yemen would no longer be an easy target. Any attack on Hodeidah port or Sana'a International Airport could trigger a broader response, potentially reaching deep into Saudi territory.
0: وأمام الحصاد الثقيل لتحشيدات العدو السعودي، تبرز الحقيقة الصادعة التي حاولت الرياض طمسها طويلاً، محاولة تجنيب قواتها كلفة المواجهة المباشرة بالاعتماد على الميليشيا والأدوات المحلية.
1: The outcome exposes a strategy Riyadh has relied on for years, avoiding direct confrontation by fighting through local forces and militias.
0: لقد تحولت تلك الأدوات الوظيفية إلى دروع بشرية رخيصة تساق إلى أتون حرب برية خاسرة، لا لشيء إلا لتحمي عروش الرياض وتحيدها أمام مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة.
1: Local fighters are left to bear the cost of a ground war, while those directing it remain far from the battlefield and its consequences.
0: وهنا تطلق القوات المسلحة نداءها الصادق والمسؤول لأبناء المناطق المحتلة. لا تتورطوا في تلك التحشيدات العبثية، ولا تكونوا وقوداً لطموحات نظام يبيعكم عند أول مفترق طرق.
1: The armed forces are therefore arguing people in the occupied areas not to join these deployments or become casualties in a conflict driven by political ambitions.
0: إن أصحاب الرهانات الخاسرة يريدونكم أن تكونوا الدروع الواقية بينما ينعم آمروكم بالأمان الزائف خلف الجدران الإسمنتية. You're being asked to stand on the front lines while those giving the orders remain safely behind the walls. انتقل الفصل الحاسمي من غرفة التخطيط إلى مسرح العمليات الفعلي. بدأ إفشال ترتيبات العدو السعودي من ضرب تحشيداته الكثيفة في مناطق الرويك والعبر والثنية والوديعة بمحافظتي حضرموت ومارب. Then the confrontation moved from planning rooms to the battlefield. Saudi deployments came under attack across key areas of Hadramaut and Marib. ثم تلتها ضربات نوعية وموجعة استهدفت تحشيدات مماثلة في المخا، حيث التقت أمواج البحر بلهب الميدان لتغرق سفن الإنزال وتتهاوى أكثر من 10 زوارق حربية كأوراق الخريف في مهب الريح. Further strikes hit military concentrations in Mukha, turning the coastline into another front and reportedly destroying landing vessels and more than 10 military boats. بالتوازي مع ذلك كانت معسكرات التحشيد والتموين في مارب تتهاوى تحت ضربات مركزة أسفرت عن مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات عسكرية ضخمة كانت تعد العدة لجولة جديدة من سفك الدماء. In Marib, concentrated strikes reportedly caused heavy casualties and destroyed large weapons depots and military equipment, preparing for another escalation. أتت مشاهد رجومي الأولى والثانية لتكشف للملأ عن خسائر مضاعفة ومذهلة وعن تطور ملحوظ ورفيع في إدارة العمليات العسكرية عبر تقنيات حديثة وخبرة ميدانية ماثلة للعيان. The first two Rujumi operations were presented as evidence of significant losses and of growing military capabilities backed by modern technology and battlefield experience. مدعومة بمفاجآت أخرى ترتقب اللحظة المناسبة لتكشف عن وجهها الحقيقي في الوقت الذي يختاره الميدان للعدو. And according to the message, further capabilities remain undisclosed to be revealed only when the moment is deemed right. وفي غمرة مراكماتها لهذه الإنجازات الاستراتيجية تقف القوات المسلحة اليوم على أهبة الاستعداد التام لضرب أي تحشيدات جديدة وإجهاض النوايا التصعيدية المستمرة لنظام الرياض. Today the armed forces say they remain fully prepared to confront any new escalation and prevent further military mobilization by Riyadh. إن رسالة اليوم واضحة جلية ولا تحتمل التأويل. من التمادي في العدوان والحصار سيقابل حصرا بتوسيع غير مسبوق وغير متوقع لدائرة النيران. The warning is unequivocal. Continued aggression and siege, they say, will bring a broader and more unpredictable response. الأرض تحكي أسرارها لمن يملك الحق فيها، واليمن اليوم ليس يمن الأمس. إنه الحصن المنيع الذي يكسر الموج ويمسح بوعيه وصموده خريطة الأوهام من أساسها. ولتعلم قوى البغي أن من يزرع الريح فلن يحصد سوى عاصفة من نار وندم. Yemen today is no longer the Yemen of yesterday. It presents itself as a resilient force, determined to withstand pressure and challenge the assumptions built around it. And those who choose escalation should remember every act of aggression carries consequences, and those consequences can return with a force of their own.

0: حارس الازدهاري الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: من اعتراف ترامب فشل
2: الحقيقة
0: من عرض إلى الإعلام الدولي
2: محاصرة بلساني
0: two of these advanced aircraft and even the U.S. have no
2: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
0: اليوم داي العزيز الإسرائيلي بلغ دهوته فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. حارس الازدهار الأمريكي
1: from the U.S. Prosperity Guardian
0: بالاعتراف عمران مشهد
2: الحقيقة بلسانين. قارح بشليل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن كل شيطان مارد ومتحرك وساكن في الأرض والسماء. الحكاء اليوم للعياء للعقاء للكبار لوجهاء القو مشولهم كلهم مع ما بالله لذوليك الذي هم هاجعين سكته مخري رجل هانة ورجل هناك سمعت بيفلخ رجله قصته هي من أين ما هبت ما ذحنا ومن أين ما برق الناس. سبحانك سبحانك يا أرحم الراحمين من قدرتك ومن تدبيرك ومن رحمتك ومن عفوك. سبحانك يا أرحم الراحمين بروك بدل مع إن أمانة يا خلق الله السعودية ما بتفعله في الشعب اليمني بشكل عام هو حق والله باطل. جاوب حق أو باطل ما رأيك؟ قال باطل كان في مه هكذا يفعله ويسوى وباطل وما هو الحق الذي يقع وما هو الواجب عليك أنت أول واحد تفعله ما هو موقفك. مدري والله ما أقول لك الله خير كان أمانة عليك لا عظم رقبتك أن تراضي بما بيقع يرضى ضميرك بما بيقع أهانة في الشعب اليمني سواء هانة في الشمال ولا في الجنوب. قال ماشي ما ماشي ماشي ولا حاجة لا ولا لك موقف ولا لك ولا حاجة هذا بالناس ساكتي بيخرج نفسه وكأن ما هوش لا من البلاد ولا يهمه ولا حاجة. يا ذاك عيب ما يسبرش ما يسبرش والله ما يسبر أخي ولو شتت مايله. هذا السعودي فرضت في الشعب اليمني كامل ما عاد ينفعش المجابرة كان قد إحنا هو عمل هذا هو عمل هذاك. السعودية غريمنا أنت مقتنع أن السعودية غريمنا أو ماشي لا ها أنت راضي بسكوتك هذا مدري نام عجب لك السكوت لو ما أنت هاجة وسكوتك هذا لصالح من هو من بيستفيد من هجعتك. قال والسكوت عند العارفين كلا أيوة مشو سعما واحد يدخل موقف قال يا فلان أنت هجع مشو عليك وأنت يا فلان رحلك ما حد بيحاكيك وأنت يا فلان قدك مالك شيء رحلك من هذا وأنت يا فلان رحلك وأنت يا فلان هجع. عبث فيكم ضمير حي أو ماشي تقوى الله في نفوسكم. بعض الناس مال الشيء سمعت تغمر قال حرام ما تمت ولا هانت ولا كانت ما نسمع الله وقل ذا فعل باخسه. هذك الخضية مش يسوى مشو خاضي بصدق ناس صدق يستقر حمر راحمي بيفتضح بساعته وهذاك يا رفيق السلامة إنه مكور لك كواره منطلق انطلاقة لا وعي ولا ناس ما تقول آدمية فاهم ولا بيكب بس هي ما لهم ما يفعلوا ما لهم ما يسووا يي توقع توقع توقع عبي من هو أكبر منك وعقل منك وعرف منك عقل النوب عقلي وبعد أقضك بتبصر كم من قرص بيخرج منهن عسل وهذا الواحد يعقل ويتوقع مشو غير يلا هي وذيك الذي بيجي يستعرض بالمنطق والحديث والمجابرة غير عرض بيستعرض بروحه سمعت ويطلع لك منفر للناس ما هو قال يا بسرها بسرها اندق خير ولا هجعت. احنا بنمثل قرآن كري وعاد احنا بعيدين بعيدين ما نكروقد احنا من الغلاف للغلاف عفو الله بس. وذا الحين ما هو الذي بر علي يسبر ويحسن سألتكم بالله لا ما فعلتوا موقف عند أرحم الراحمين، وتعبروا ما بيقع في غزة، تبصروا كم جوع كم أهانة كم بهذلة، والقادة والرؤساء حق المسلمين عرب وغير عرب هاجعين ما استروا يقولوا لإسرائيل أبح، وهم قادرين يوقفوا الإسرائيلي والأمريكي عند حده في سنابه في خلال ساعة ووقف ما بيقع في غزة. ما هي الهجعة بهم؟ يعلم عليهم السماء. تقول إن وزاق من عليهم فضايح يفضحوا بهم، بيلقفوهم صلاة. بعض الناس ما عادوش بحاجة صلاة، قدوا لكن للعرعرة شابع صلاة، لكن يعلم عليهم السماء ما به، خلي الله يحكم حكمه. ياي من هو نظيف ما يخلي شي حد يفتح لقفه ولا يقدي ملغبثه، خلاص قدوا ذكو ما عبش فايدة، فايش ما درعه لا تخيل لبارك. ايه دلايت بأكثر من عبارة، فوايد الكلام ما قلوا دل، أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمن.
2: جارح بشليل سام اف ام، وقفة إعلانية.
4: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
4: بسط لي المساله عشان افهم.
5: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
4: ما لها؟
5: اولى المختبرات الطبيه في اليمن الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
4: وما
5: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي مجمع الشلال التجاري.
4: قول عن القاهم
5: متواجدين على مدار 24 ساعة.
4: عاي أخرونا.
5: بالعكس سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني، حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
2: سام اف ام والعود احمد.

الضحى مسألة في نفسك وتوليك الصادق لله تصبح إلى هذا الدرجة أن تحب في الله وتبغض في الله. سمع في الحديث أن أوتر أوتر الإيمان بحيث أنها تصبح مقياس لك لأنك متولي لله فيصبح كل شيء عندك ما تنطبق فيه على أساس أن فيه رضا لله أنه شرعه الله أنه عمل صالح أراده الله أن تصبح كما قال الإمام الخميني تصبح ذات المعايير كلها إلهي قضية الموالاة والمعادة مهمة جدا تعطل أعمال الإنسان كلها صالح. الآية خطيرة ومن يتولهم منكم فإنهم هم تكررت في أكثر من موضع مع اليهود والنصارى ومع الكافرين ومع المنافقين يحذر المؤمنين من تولي هذا الخطوط الثلاثة الكافرين المنافقين اليهود والنصارى كلها جاءت آيات فيها تحذر من التولي وتذكر بأن التولي لهم يعتبر يجعل الإنسان منهم وإن أضعتموهم إنكم لمشركون

0: المشاهد نوعية لضربة دقيقة استهدفت قيادات التحشيدات السعودية، والقوات المسلحة تسقط طائرة تجسس سعودية في مقبلة.
1: مريض وتوفى، كنا نتمنى أن أسافر وتعالج لكمل دراستي.
0: استمرار الحصار السعودي يفاقم معاناة مرضى ثلاسيميا، أكثر من 40,000 مريض يواجهون خطر الموت. في تصعيد خطير، العدو الإسرائيلي يدمر مستشفى غندور، وسبعة شهداء في اعتداءات مكثفة، وسلطة لبنان تكتفي بالإدانة. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف: إيران دخلت مرحلة جديدة في مواجهة خصومها، مرحلة الردود المتناسبة انتهت. شهيدان بنيران العدو في قطاع غزة، وتشيع لمئة آخرين تم انتشالهم من تحت الأنقاض، وبن غفير يتوعد بتهجير سكان القطاع. العدو يهدد بهدم 84 مدرسة في الضفة، ويمنع الأذان في المسجد الإبراهيمي لليوم 75، وحرب مياه في الجنوب السوري. أمريكا توسع حضورها العسكري في بوساس الصومالية، وتفرض عقوبات على بنك جولدن جلوبال التركية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة بسم الله الرحمن الرحيم. المشهد الدولي والإقليمي في مخاض كبير، وربما ينتج تحولات كبيرة ستنعكس على كل الملفات. وفي غمرة المخاض بدأ الطهران مسارا عقابيا لواشنطن، فالبحرية الأمريكية التي استهدفت ناقلات النفط الإيراني وجدت نفسها في قلب الاشتباك المباشر تحت نيران الرد الإيراني على استهداف السفن الإيرانية، ليبقى ترامب عالقا في المضيق. مع اقتراب الانتخابات النصفية يعلق الناخب الأمريكي على قوائم أعلى ارتفاع في أسعار النفط عشية عيد العمال الأمريكيين. وما العمليات الأخيرة إلا بداية لمرحلة جديدة لا مكان فيها للردود المتناسبة تؤكد طهران. وفي قلب المشهد الإقليمي الملتهب من غزة والضفة إلى لبنان وسوريا، ومن هرمز إلى باب المندب، يواصل يمن الإيمان والحكمة فرض معادلات كسر الحصار واستعادة السيادة والثروة، مستبقا غير منتظر، مبادرا غير متردد. وعلى طريق انتزاع الحقوق وصناعة التحولات، تراكم القوات اليمنية إنجازاتها وتدفع مملكة قرن الشيطان ثمن تعنتها وظلمها وإبقائها لليمن تحت الحصار، حتى بات المحاصر محاصرا بقوة الله وبفعل معادلات بحرية يمنية ضاغطة. ومعادلات البر لا تختلف عن معادلات البحر، باستثناء أن فاتورة الخسارة لا تدفع من أرامكو البقرة التي لا تدر منذ 7 أسابيع بفعل الحظر اليمني، بل من دماء مرتزقة محليين ارتضوا أن يكونوا وقودا لمحارق موت تريدها الرياض. فما كان من صنعاء إلا أن تبادر إلى درء التهديد قبل وقوعه. وما عملية القبض البالستي لبعض قيادات التحشيدات السعودية خلال اجتماع ميداني إلا شاهد من شواهد النجاح. والنجاح هنا لا يقاس بنقطية التصويب والإصابة رغم بعد المسافة، بل بتقارب المسافة بين المعلومة والقرار والتنفيذ والتقييم ورصد الأثر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، أوباط الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: نحن نتحرك يا شعبنا بالاعتماد على الله، بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، بالاستعانة بالله جل شأنه، هو خير الناصرين، هو القائل وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. لا نستوحش في هذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم، نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أسقطت القوات المسلحة اليمنية طائرة تجسس مسلحة تابعة للعدو السعودي في أجواء شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة تمكنت بفضل الله من إسقاط طائرة استطلاع مسلح نوع وينغ لونغ 2 تابعة للعدو السعودي، وذلك أثناء قيامها بمهام عدائية صباح اليوم في أجواء شمال غرب مقبنة بمحافظة تعز، مؤكدا أن استهداف الطائرة تم بسلاح مناسب. وزع الإعلام الحربي مشهدا نوعيا يوثق استهداف اجتماع لقيادات تحشيدات سعودية بصاروخ محلي صنع في عملية تكشف دقة الرصد وسرعة الاستهداف وتداعيات الضربة على مسرح العمليات.

0: إذن يحمل المشهد الذي وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة، مفادها أن القوات المسلحة قادرة بعون الله على قصف الأهداف الثابتة والمتحركة بدقة عالية، ودقة الضربة وأثرها هنا لا يتوقف عند الخسائر المباشرة في صفوف قيادات التحشيدات السعودية، بل يمتد ليشكل إرباكا لمنظومة القيادة والسيطرة التي تديرها الرياض.
1: المشهد لا يوثق مجرد إصابة صاروخية دقيقة، بل يكشف عن سلسلة نجاحات مترابطة تبدأ قبل الإطلاق بمراحل. اجتماع لقيادات التحشيدات السعودية اختار مكانا مستحدثا وسط الصحراء بعيدا عن المقرات الثابتة، لكن تغيير المكان لم يمنع وصول الرصد، واتساع الصحراء لم يمنح الاجتماع حصانة من الاستهداف. قبل الصاروخ كانت هناك عين تبحث وتتابع، ومعلومة تحدد أين تجمعت قيادات التحشيدات السعودية ومتى، لأن إحداثية هدف كهذا لا تدوم طويلا. دقائق التأخير قد تعني صحراء فارغة ومصفحات غادرت وصاروخا أطلق بلا نتيجة. لكن المشاهد تقول شيئا آخر، الهدف رصد وهو يتشكل، والإحداثية بقيت تحت المتابعة، ومنظومة الاستهداف تحركت بسرعة قبل أن يتفرق المجتمعون. ثم تأتي الرسالة النارية، صاروخ محلي الصنع إلى نقطة محدودة. دقة الإصابة لا تقاس فقط بالمسافة بين الصاروخ ونقطة التصويب، بل بالمسافة بين المعلومة والقرار وبين القرار والتنفيذ. وما بعد الضربة لا يقل دلالة عما قبلها، العين التي تابعت الهدف بقيت فوق الموقع تراقب النتيجة لتكتمل حلقات المشهد، رصد فتعقب فقرار فإصابة وتقييم. لا يتوقف أثر الضربة عند الخسائر المباشرة في صفوف العدو، بل يمتد إلى إرباك منظومة القيادة والسيطرة التي يديرها العدو السعودي، وهذا بحد ذاته مؤشر يؤكد قدرة القوات المسلحة على رصد أنماط الحركة والاجتماع، ومن ثم بعثرة أوراق العدو وإفشال تحضيراته وترتيباته العدوانية. وراء ما وزعه الإعلام الحربي رسالة عملياتية متقدمة، المقر الثابت ليس وحده عرضة للتدمير والقصف، فتغيير مكان الاجتماع لا يعني اختفاءه، والمساحة المفتوحة ليست ضمانة للأمان، إنها معادلة تتجاوز الضربة، أن تعرف النقطة وتدرك اللحظة ثم تنهي المهمة بنجاح وتسديد إلهي. وما رميت إذ رميت، ولكن الله رمى.
0: واصل العدو السعودي قصفه المدفعي على عدد من المناطق في محافظة صعدة، ونقلت وكالة سبع عن مصدر أمني في صعدة قوله إن مدفعية العدو السعودي استهدفت مديرية شدة الحدودية اليوم بسلسلة من الاعتداءات نفذتها مدفعية العدو السعودي على مناطق عدة وقرى سكنية. استهدفت أيضا مديريتي الظاهر وشدة وخلفت أضرارا في ممتلكات المواطنين. مع استمرار حصار العدو السعودي على مطار صنعاء الدولي وفرضه إجراءات تعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء تتفاقم معاناة مرضى الثلاسيميا، المسيرة تسلط الضوء في التقرير التالي على تلك المعاناة.
2: أخي كان مثلي مريض وتوفى، لكن أنا أتمنى أن أسافر وتعالي أكمل دراستي.
3: هذه أمنية طفل يمني أنهك جسمه المرض، لكنها أمنية تبقى مؤجلة في ظل استمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء واستمرار الإجراءات التعسفية تجاه سفن إمدادات الدواء، إجراءات لا يدفع ثمنها هذا الطفل وحده وأخوه من قبل، بل يدفع ثمنها آلاف المرضى.
4: أولادي مرضى بالانيميا المنجليه. مهند توفى قبل اسبوع. معي الان محمد الذي يعاني من الانيميا المنجليه نفس اخوه. يابا ما يصلح لي يابا ما عمل توفى وهو بين يدي والله عاجز. شعور اب اقول لك تألمت وانا ما عمل.
2: ما عاد فيه معي اخ سند، وخايف انا اموت بعده بسبب المرض.
3: لم تكن هذه الحالة هي الوحيدة، بل هي واحدة من أكثر من 40,000 حالة من مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي الذين يواجهون خطر الموت بسبب قلة الأدوية واستمرار الحصار السعودي على مطار صنعاء، وبالتالي تعذر دخول الأدوية اللازمة جوا، وإن وصلت برا أو بحرا تصل تالفة في ظل التعقيدات والقيود القاسية.
5: طبعا بعض الأدوية تصل وهي تالفة بسبب سوء التخزين أو بقائها في المنافذ لفترة طويلة، فهذه تسبب أيضا مضاعفات للمرضى في حالة استخدامها وهي منتهية فيزيائيا. قد تكون غير منتهية صلاحية كتاريخ صلاحية، لكنها قد تكون قد انتهت فيزيائيا بسبب سوء التخزين وتعرضها للشمس والحرارة في المنافذ أو في الموانئ.
3: معاناة مرضى الثلاسيميا وانحلال الدم الوراثي نموذج لمعاناة الآلاف من ذوي الأمراض المزمنة الذين يتجرعون يوميا ويلات الألم والمرض، لينتهي المطاف بالبعض منهم بالوفاة، ويبقى البعض الآخر على قوائم الانتظار تحت وطأة تهديد الموت البطيء. وهذا ما حتم على صنعاء أن تخطو نحو فرض معادلات كسر الحصار لإنهاء معاناة طال أمدها وازدادت تبعاتها من دون انفراجة تلوح في أفق التعنت السعودي. من العاصمة صنعاء، إسماعيل المضواحي، المسيرة.
6: طالما أن هذا الشعب الوفي والعبي يؤمن بهذه المقاومة، إن أي جيش في العالم لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من أيدينا، لن يستطيع أن يلقي سلاحنا من قبضاتنا، لا يستطيع أحد.
7: لن تسلم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر والاحتلال قائم، وسنخوض معركة كربلائية إذا لزم الأمر في مواجهة هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي مهما كلفنا، ونحن واثقون أننا سننتصر في هذه المعركة. وهيهات منا الذلة.
0: أفادت مراسلتنا في لبنان باستشهاد 3 مواطنين جراء استهداف طيران العدو المسير سيارة في مدينة النبطية جنوب البلاد، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ صباح اليوم إلى 7. وأعلنت الصحة اللبنانية استشهاد 4 لبنانيين وجرح آخرين في إثر غارات للعدو صباح اليوم على جنوب لبنان، معتبرة تدمير مستشفى غندور انتهاكا جسيما للقانون الإنساني الدولي. واستهدف العدو بغارة دراجة نارية في النبطية الفوقة، كما دمرت غاراته بشكل كامل مستشفى غندور في البلدة ذاتها، ومنزلا مكونا من 3 طبقات في بلدة كفر رمان وآخر في عرب صاليم. واستهدف العدو بسلسلة غارات المدينة النبطية وأطراف بلدة كفر رمان ومنطقة دار المعلمين ودوحة كفر رمان والنبطية الفوقة والتحتة ووادي السلوقي، في حين طال القصف المدفعي حول وأطراف بلدة ميس الجبل والمنصوري التي تعرضت لسلسلة تفجيرات بعد يوم نفذ فيه العدو 17 تفجيرا داخلها. وتسللت قوة صهيونية ليلا إلى منطقة الوادي في بلدة شبعة وسط قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة وإطلاق القنابل المضيئة.
8: لم يعد العدوان الإسرائيلي على جنوب لبنان يكتفي باستهداف المنازل أو القرى الحدودية، ففي بلدة النبطية الفوقة كان مستشفى الشهيد صلاح غندور أحد أهداف الاعتداءات، حيث دمر طيران العدو المستشفى بشكل كامل، فيما طالت الغارات أيضا مبنى وزارة المالية في النبطية، هذه الاعتداءات جاءت ضمن موجة استهدافات امتدت إلى قرى مأهولة، تحديدا في عرب صليم أنذر العدو أحد المباني قبل استهدافه، ثم جدد غاراته على مبنيين آخرين موقعا شهيدتين وعددا من الجرحى. وفي مدينة النبطية طالت الاعتداءات أحياء مأهولة بالمدنيين، ما أدى إلى وقوع جرحى وتضرر المنازل المحيطة بالاستهداف. أمام هذا الواقع لم يكن ممكنا أن يبقى الموقف الرسمي اللبناني بلا إدانة، لكنها إدانات لم ترقى إلى مستوى مسؤولية سلطة لا تزال تمنح العدو مساحة للقتل والتدمير وانتهاك السيادة. رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون وصف التصعيد الإسرائيلي بالخطير، وطالب الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بالتحرك ومحاسبة المعتدين، لكنه في الوقت نفسه أكد المضي فيما أسماه التزامات لبنان ومسار الاتفاق. موقف عون تلاقى مع موقف رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الذي أكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي عبر الاتصالات الدبلوماسية والمجتمع الدولي، في رهان دبلوماسي أثبت على مدى أشهر عجزه عن وقف الاعتداءات أو إلزام العدو بالانسحاب. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فاعتبر أن ما يجري يثبت مجددا أن العدو لم يلتزم بصيغ وقف إطلاق النار في وقت تتواصل فيه الخروقات وتتوسع رقعة الاستهداف.
9: هذه مآلات اليوم التي أفضت إليها التفاهمات والمفاوضات مع العدو الإسرائيلي، لذلك اليوم الدولة اللبنانية هي فاشلة بكل ما للكلمة من معنى، لا بل هي متآمرة على فئة من اللبنانيين.
8: مستشفى مدمر، شهداء وجرحى ومنشآت رسمية تحت القصف، وقائع تقول إن الرهان على الالتزامات وحدها من دون آلية تلزم العدو بوقف عدوانه يبقي الجنوب أمام معادلة واحدة: اتفاق على الورق ونار إسرائيلية على الأرض. من بيروت زهراء حلاوي، المسيرة.
0: حذر عضو كتلة الوفاة للمقاومة اللبنانية علي عمار من خطورة المرحلة، وأكد أن لبنان يواجه أزمات سياسية واقتصادية واجتماعية متشابكة في ظل الرهان على الولايات المتحدة، وأشار خلال احتفال تكريمي أقامه حزب الله للشهيد جعفر محمد دياب في برج البراجنة إلى أن هناك أناسا في الداخل اللبناني يعادون المقاومة لا لشيء إلا لسبب واحد، أنهم ارتموا في أحضان الأمريكي، معتبرا أن هؤلاء يراهنون على مكاسب داخلية، فيما من راهن على الأمريكي قبلهم قد خسر الدنيا والآخرة. وفيما دعا إلى التضامن والوحدة أكد عمار أن لغة المقاومة هي الوحيدة التي تنفع مع العدو الإسرائيلي، مشددا على استمرار المقاومة في هذا النهج رغم الضغوط والضجيج السياسي والإعلامي المحيط بها في لبنان والمنطقة. ورأى أن المشهد الدولي والإقليمي يمر بمخاض كبير ينتج عنه تحولات كبيرة جدا، لافتا إلى أن هذه التحولات تنعكس على لبنان، مؤكدا أن قيادة المقاومة مستمرة في مواجهة التحديات.

0: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن إيران دخلت مرحلة جديدة في مواجهة خصومها، مشددا على تغيير قواعد الاشتباك وتعزيز التماسك الداخلي والردع الخارجي. وقال قاليباف في كلمة أمام البرلمان إن مرحلة الردود المتناسبة انتهت، معتبرا أن العمليات العسكرية الأخيرة التي استهدفت قواعد المعتدين ليست سوى بداية لمرحلة جديدة، وأشار إلى أن أي انتهاك للمصالح والأمن القومي الإيراني سيجابه من الآن فصاعدا بردود فعل أسرع وأشد وأقسى. إذن نهاية عهد الردود المتناسبة، هكذا أكدت إيران، فهل يعني ذلك خطوة لاعتماد المبادرة بدلا عن رد الفعل؟ التفاصيل في التقرير التالي.
1: عهد الردود المتناسبة ولا؟ حين تقول إيران ذلك فهي تتوعد بأوراق عسكرية كثيرة لا تزال في جعبتها، وهي لا تخوض مناورة كلامية بل تسند القول بالفعل عبر توسيع مروحة الضربات نحو الأهداف الأمريكية في البر والبحر.
2: لا شك أن الأمريكيين يدركون أن عهد الردود المتناسبة قد ولى، وأن ضرباتنا في العمليات الأخيرة ضد قواعدهم لم تكن سوى البداية. وإن لم يدركوا ذلك بعد، فعليهم أن يدركوا قبل فوات الأوان أن قواعد اللعبة قد تغيرت. من الآن فصاعدا سيقابل كل انتهاك لأمن إيران وممتلكاتها برد أسرع وأشد وأكثر إيلاما.
1: حاولت الولايات المتحدة أن تتخطى حاجز المواجهة، فذهبت إلى استهداف 3 سفن تجارية إيرانية ليقابلها حرس الثورة بقفزة إلى الأمام بتوجيه الصواريخ البالستية نحو حاملة طائرات ومدمرة قبل أن تضطر إلى الفرار خشية تجدد الهجوم، في ظل إدراك أمريكي بقدرة طهران على إغراق حاملة الطائرات والمدمرات المتقدمة.
2: لدى الإيرانيين صواريخ فرط صوتية وصواريخ بالستية أيضا، والتي يمكن أن تكون قادرة على تدمير حاملات الطائرات إن صح التعبير، لذا فهم يمتلكون هذه القدرة. ولا نرى سفنا حربية داخل الخليج يتم مرافقتها، بل تقتصر المهمة بشكل أساسي على المروحيات، ولذلك فإن السفن الحربية الأمريكية تتعمد البقاء خارج مضيق هرمز في هذه المرحلة.
1: تعود المعطيات الميدانية لتنسف سردية المجرم ترامب، وهو يتفاخر في كل خطاب أو منشور بتدمير القدرات الإيرانية دون أن تلقى هذه الدعاية المكشوفة الصدى المطلوب، مع إدراك عالمي بتعثر الإدارة الأمريكية أمام إيران. وقد أثبتت الأخيرة قدرتها على تحويل حالة الرفاه للوجود الأمريكي في المنطقة إلى جحيم غير قابل للحياة.
2: الإيرانيون يستهدفون ما أسميه العقل الرقمي لآلة الحرب، مثل أنظمة الرادار ومراكز القيادة والسيطرة ومراكز بيانات المعلومات المنتشلة في جميع أنحاء الشرق الأوسط ودول الخليج. وقد أثبت هذا النهج فعاليته في تعطيل عدد من الأصول الأمريكية، كما اضطرت الولايات المتحدة إلى التراجع عن العديد من المواقع من بين حوالي 34 موقعا في المنطقة المحيطة بإيران، فقد انسحبت من حوالي نصفها.
1: في الخلاصة، فإن الانتقال من خطة إلى أخرى لم يعد ممكنا. ما حشدته واشنطن إلى المنطقة لتدمير إيران تحول إلى عبء عسكري. القواعد الضخمة التي بنيت على مدى عقود والإمكانات البحرية الأكبر في العالم جميعها تحولت إلى أهداف دسمة لإيران التي تبني استراتيجيتها على الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة العسكرية.
0: وكان حرس الثورة الإسلامية قد أعلن في وقت سابق استهداف حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي، فيما اعتبر مسؤولون أمريكيون أن الهجوم الإيراني على قطع بحرية عسكرية تابعة لهم تصعيدا كبيرا. وأوضحت العلاقات العامة لحرس الثورة في بيان أن قواتها استهدفت حاملة طائرات ومدمرة تابعتين للجيش الأمريكي بعدد من الصواريخ البالستية بعد مشاركتهما في مضايقة السفن الإيرانية وفرض الحصار البحري. وأشار الحرس إلى أن السفينتين الحربيتين اضطرتا إلى مغادرة منطقة الاشتباك خشية تعرضهما لهجمات جديدة. ووجه رسالة تحذير للإدارة الأمريكية بالقول في حال استمرار الأعمال العدائية والتجاوزات الأمريكية فعلى النظام الأمريكي أن ينتظر ردودا قاسية وساحقة، مؤكدا بأن الحرس وسائر القوات المسلحة الإيرانية عازمون عزما راسخا ومصممون تصميما قاطعا على الدفاع عن إيران وصون أمنها وسيادتها. وشنت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية هجوما على زورق مسير يتم التحكم فيه عن بعد تابع للجيش الأمريكي كان يحاول دخول المنطقة المحمية في مضيق هرمز، كما استهدفت 3 ناقلات نفط مخالفة. وقال حرس الثورة إن أي تحرك يائس للعدو مراقب من قبل المقاتلين، وأضاف أن مضيق هرمز يخضع لإدارة إيران وأي تحرك من جانب قاتل الأطفال سيتم التعامل معه بحزم. وأعلنت بحرية الحرس استهداف 3 ناقلات نفط عبرت مسارا غير مصرح به في هرمز و3 سفن أمريكية ردا على استهداف الناقلات الإيرانية. أكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية أن رهانات الأعداء على استسلام إيران فشلت، محذرا من محاولات تعويض الإخفاق العسكري بالحرب الناعمة والضغوط الاقتصادية والمعرفية المتواصلة. وقال اللواء علي عبد الله إن الأمريكيين لم يسمعوا من إيران سوى لا منذ أكثر من 80 عاما، مؤكدا أن توقع الأعداء استسلام الشعب الإيراني قبل العدوان أو منذ أكثر من 40 عاما، مؤكدا أن توقع الأعداء استسلام الشعب الإيراني قبل العدوان كان وهما باطلا ولن يتحقق. وأضاف أن العدو يحاول تعويض ثغراته وإخفاقاته الاستراتيجية عبر الحرب الناعمة والضغوط، مؤكدا أنه سيفشل وسيضيف هزيمة جديدة إلى سجله بعد الإخفاق في الحرب العسكرية. هذا وقال وزير الاقتصاد الإيراني إن اقتصاد إيران تمكن من إيجاد مسارات جديدة للإنتاج والتجارة والتمويل في ظل أصعب العقوبات، مضيفا أن الرد على الضغوط الاقتصادية الأمريكية هي المقاومة والإصلاحات. وشدد على أن الشعب الإيراني لن يستسلم أبدا مهما تكبد من الخسائر، كما أكد أن إصلاح الاقتصاد الإيراني مسؤولية الحكومة والشعب وليس وزارة الخزانة الأمريكية، من جانبه أكدت منصة تتبع شحنات النفط تانكر تراكرز أن صادرات النفط من الشرق الأوسط خلال أغسطس انخفضت بنسبة 39% مقارنة بصادرات شهري يناير وفبراير. وأوضحت المنصة أن العجز الحالي يبلغ 7.2 مليون برميل يوميا مقارنة ب 12.4 مليون برميل يوميا في السابق.

في قطاع غزة استشهد أو ارتقى شهيدان بينهم طفلة وأصيب آخرون بجروح متفاوتة نتيجة عدوان إسرائيلي غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة للعدو شنت غارتين استهدفت إحداهن محيط مدرسة شمال مخيم الشاطئ، في حين أطلقت مسيرة ودبابات وآليات معادية نيرانها في مناطق عدة، منها حي التفاح وحي الشجاعية ومنطقة الزرقاء وشارع النفق. وفي جنوب القطاع أطلقت دبابات العدو نيرانها بكثافة شمال مدينة رفح، وبلغ إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية 17 إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1344 والإصابات 4481، بينما بلغ العدد التراكمي للشهداء 73651 والجرحى 174592 إصابة. شيع الفلسطينيون جثامين 100 شهيد

0: شارك فيها المواطنون ليعود الجرح ويتفتح مجددا بعد انتشال ما تبقى من الشهداء.
1: هذا المشهد يعبر عن كل معاني الألم والشعور بالحزن. هذا المشهد يعبر عن حالة من حالات عاشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هؤلاء ليسوا جنود، هؤلاء أطفال ونساء وكبار سن، كلهم مدنيين.
2: بعد معاناة طويلة تقريبا أكثر من سنتين ونص، لما قدرنا نطلعهم من تحت الركام، احنا بنطلع من عيلتنا 32 شهيد أو 33 أو أكثر. يا عمي حرام، ارحمونا يا عالم. حدا يحس فينا، حدا يحس في شعورنا، حدا يحس في وجعنا.
0: جهود جاءت ضمن عمل متواصل من قبل الدفاع المدني الذي عمل بصورة متواصلة منذ أكتوبر الماضي من أجل انتشال أكبر عدد ممكن من الشهداء الذين لا زالوا تحت الأنقاض.
3: الحدث مهيب جدا، تتحدث على 100 جثمان يشيعون اليوم وتلقى عليهم نظرة الوداع لمثواهم الأخير بعد أن بقيت أجسادهم طيلة السنوات الماضية تحت الأنقاض. بإمكانات بسيطة جدا استطاعت الطواقم أن تنتشل هذا العدد. استطعنا أن ننتشل هؤلاء الشهداء، لكن ما مصير بقية الشهداء؟ ما مصير 8000 جثمان تحت أنقاض المباني المدمرة؟ ما زالت أجسادهم حتى الآن موجودة.
0: وفقا للإحصائيات الرسمية فإن أكثر من 8000 فلسطيني لا زالوا تحت أنقاض منازلهم التي دمرها العدو الإسرائيلي على رؤوسهم، فيما تقف القيود الإسرائيلية عائقا أساسيا أمام استخراج من تبقى من الشهداء.
4: 100 شاهد وشهيد جديد على جرائم الإبادة الجماعية بغزة. معظم الشهداء رحلوا ضمن أبناء عائلاتهم، بمن فيهم الأطفال والنساء، في جريمة اكتملت بمنع انتشالهم منذ 3 أعوام. ليبقى الجرح مستمرا لنحو 8000 أسرة بغزة. دعاء رقى، المسيرة، غزة، فلسطين المحتلة.
5: اكتفت 8 دول عربية وإسلامية اكتفت بإدانة تصريحات الوزيرين الصهيونيين بن غفير وكاتس بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وعبرت هذه الدول عن رفضها أي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين داخل فلسطين أو خارجها. هذا وتوعد المجرم بن غفير بمواصلة الدفع نحو تهجير سكان قطاع غزة بالتزامن مع تصعيد الانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية في القدس ولا سيما المسجد الأقصى خلال أغسطس الماضي. وقال المجرم بن غفير في تدوينة على حسابه بمنصة إكس: لن أتراجع ولن أتوقف، وسأستمر في تعزيز خطة الانفصال 710 التي ستهجر طوعيا حد وصفه جميع سكان غزة. وفي التدوين ذاتها قال المجرم بن غفير: أسعى إلى تعزيز السيادة في جبل الهيكل، ويقصد به المسجد الأقصى المبارك، وتشديد ظروف السجناء في السجون في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين وتنفيذ قانون عقوبة الإعدام. في الضفة الغربية المحتلة أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بتعامل طواقمه في جنين مع إصابة امرأة برصاص العدو في منطقة الجابريات، في حين أعلن مدير المسجد الإبراهيمي أن العدو يواصل منع الأذان ليوم 75 بحجج واهية لتغيير طابعه الديني والتاريخي. ونفذت قوات العدو عملية تفجير خلال اقتحام بلدة عقابة في طوباس، وصادرت سيارة واعتقلت 9 واحتجزت آخرين، كما اعتقلت 4 من مدينة قلقيلية. واقتحمت قوات العدو مدينة ريحة غرب دورة جنوب الخليل والبلدة القديمة والمنطقة الشرقية وقرية عورتا في نابلس التي شهدت اقتحام مدرستين في اليوم الأول من العام الدراسي. ودمر مغتصبون خطوط الكهرباء في محيط بلدتي أوسرين وبيتا جنوب نابلس، فيما يواصل جيش العدو سياسة تهويد الأسماء لأماكن وشوارع القدس المحتلة ضمن محاولاته في السيطرة عليها. استقبلت مدارس الضفة الغربية طلبتها

0: مع انطلاق العام الدراسي الجديد في وقت تواجه فيه 84 مدرسة فلسطينية خطر الهدم أو وقف العمل، بينها 54 مهددة بالهدم الكامل.
1: مع انطلاق العام الدراسي الجديد لم يكن جرس مدرسة دير رازح جنوب دورة انذارا بعودة الطلبة الى مقاعد الدراسة فحسب، بل كان ينذر بواقع يهدد مدرستهم ومستقبلهم.
2: تقريبا مساء الله في كل 10 دقائق يمر سيارة مستوطن.
1: هنا يبدأ الطلبة عامهم الدراسي وسط مخاوف من هدم اجزاء من المدرسة في ظل مخططات لتوسعة الشوارع الاستيطانية المحيطة بها، ومع إقامة مستوطنة جديدة في قرية دير رازح أصبحت مركبات المستوطنين تمر من أمام المدرسة، ما يزيد مخاوف الأهالي من اعتداءات قد تطال أبناءهم.
3: اليوم مدرسة دير رازح من أكثر الأوقات صعوبة عليها من ناحية المستوطن اللي سكن هان بعيد عنا تقريبا 300 متر. المستوطن كل يوم الصبح مارس مع الطلاب نوع من التخويف وبلز عليهم في السيارات والتراكترونات، زائد انه المخطط الاستيطاني الجديد اللي مرسوم للمدرسة يشق المدرسة من الوسط.
1: مدرسة دير رازح الأساسية واحدة من 10 مدارس مهددة بالهدم في أقصى جنوب الضفة الغربية بحجة وقوعها في المناطق المصنفة جيم، وقد هدم الاحتلال مدارس قبل بدء العام الدراسي تحديدا في مسافر يطا، فيما تنتظر أخرى مصيرها المجهول، وسط تأكيد التربية والتعليم مواصلة الصمود واستمرار العملية التعليمية رغم كل محاولات تعطيلها.
4: رسالة التعليم هي رسالة سامية وأننا سنبقى في التعليم مهما كانت الظروف. في هذه الأيام نحن نتحدث أنه لا توجد هناك مدرسة غير مهددة، فالمدارس حتى في قلب المدن هي مهددة، ولكن التي تتعرض لانتهاكات عديدة تقريبا 10 مدارس في جنوب الخليل ما بين مدينة الظهرية وكذلك في مدينة دورة والسمع وإذن كذلك الأمر.
1: 84 مدرسة مخترطة بالهدم في الضفة الغربية، بينها 70 في المناطق المصنفة جيم، تتوزع بين نابلس والخليل ورام الله وقلقيلية والقدس، وبين جدران يتهددها الهدم وطرق استيطانية تحاصر المدارس. يصر الطلبة على أن يبدأوا عامهم الدراسي، فالهدم قد يطال الحجارة لكنه لن يطفئ حقهم في التعليم. لقناة المسيرة لؤي عمرو، الضفة الغربية.
0: في سوريا تتصاعد أزمة المياه في الجنوب السوري عقب استخدام العدو الإسرائيلي السيطرة على مصادر ومنشآت مائية استراتيجية كأداة ضغط على السكان، فيما تشير تقديرات إلى وضع نحو 80% من موارد المياه العذبة في الجنوب السوري تحت نفوذ العدو الإسرائيلي.
5: هنا حوض اليرموك في ريف درعا، المنطقة التي كانت توصف يوما بأنها سلة خضار سوريا تتحول اليوم إلى ساحة للعطش والتهجير الصامت في الجنوب السوري. أزمة مياه خانقة تضرب المنطقة، ولكن ما يجري هنا لا يبدو مجرد نتيجة للجفاف وتراجع الموارد، فالمياه تحولت إلى ورقة ضغط في صراع تتداخل فيه الجغرافيا بالسياسة والأمن. وفي قلب الأزمة يبرز العدو الإسرائيلي من خلال توغلات عسكرية طالت منشآت ومصادر مائية استراتيجية من سد المنطرة إلى سد الوحدة وصولا إلى نهر اليرموك. وبحسب تقديرات متداولة فإن هذه التوغلات والسيطرة على المنشآت والمصادر المائية منحت العدو الإسرائيلي نفوذا على نحو 80% من موارد المياه العذبة في الجنوب السوري، ما يجعل المياه جزءا أساسيا من معادلة السيطرة الجديدة. وفي حوض اليرموك تحديدا أدت التوغلات وتجريف الأراضي وتضرر شبكات الضخ بحسب معطيات محلية إلى عرقلة وصول المياه وعزل خط الثورة الناقل للمياه، من عكس سلبا على مئات آلاف المدنيين الذين يعتمدون على هذه الموارد للشرب والري. ولا تتوقف المسألة عند المياه السطحية، فالخطر يمتد إلى عمق الأرض، مع صعوبة وصول المزارعين إلى الآبار وتضرر مصادر المياه في مناطق واسعة. وهنا تبرز حقيقة جوهرية مفادها أن العدو الإسرائيلي يستخدم المياه كورقة استراتيجية لإعادة رسم الواقع في الجنوب، فالتحكم بالمياه ليس تفصيلا عابرا بل يرتبط بأمن مغتصبات الجولان المحتل وبحيرة طبرية، وبمحاولات فرض واقع مائي جديد في المنطقة. في حوض اليرموك لا تنفصل معركة المياه عن معركة الأرض، فحين تخنق مصادر المياه وتعطل الزراعة ويدفع السكان نحو التهجير، يتحول العطش من أزمة إنسانية إلى أداة ضغط، ويصبح الماء سلاحا يعيد تشكيل حياة الجنوب السوري ومستقبله.
0: فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بنك جولدن جلوبال التركي، واتهمته بتسهيل معاملات مالية مرتبطة بإيران في خطوة تضع مؤسسة مالية تركية تحت طائلة العقوبات الأمريكية، وتعيد إلى الواجهة حدود قدرة أنقرة على إدارة علاقاتها الاقتصادية مع طهران في ظل الضغوط المتزايدة من واشنطن.
6: العقوبات الأمريكية على بنك جولدن جلوبال التركي لا تقف عند حدود مؤسسة تتهمها واشنطن بتسهيل معاملات مرتبطة بإيران، فاستهداف بنك في دولة عضو بحلف الناتو يكشف كيف تتحول الأدوات المالية الأمريكية إلى وسيلة ضغط تتجاوز الجهة المستهدفة لتطال خيارات الدول وعلاقاتها الاقتصادية. وبينما تقدم واشنطن الخطوة باعتبارها إجراء ضد كيان واحد، تضع العقوبات في المقابل هامش استقلالية القرار التركي أمام اختبار جديد، خصوصا في علاقات أنقرة مع طهران.
7: تركيا بطبيعة الحال تربطها علاقات جيدة جدا مع دول الجيران وخصوصا دول الجوار مثل إيران، والعقوبات الأمريكية بطبيعة الحال هي رسالة سياسية مبطنة لأنقرة، مفادها أن على كل من كان في دول الجيران الإيراني دفع الثمن، وليس لتركيا فقط، أيضا للعراق.
6: جولدن جلوبال الذي ينفي الاتهامات الأمريكية الموجهة إليه بات بموجب العقوبات معزولا عن النظام المالي القائم على الدولار، فيما لا يتوقف أثر القرار عند البنك نفسه، إذ يمكن أن تمتد تداعياته إلى المؤسسات التي تواصل التعامل معه. وهكذا لا تقتصر العقوبات على الجهة المستهدفة، بل تفرض كلفة إضافية على القنوات المالية المرتبطة بالتعامل مع إيران، في خطوة تعكس حجم النفوذ الذي تمنحه واشنطن لأدواتها المالية في فرض سياستها خارج حدودها.
8: برأيي إن الخطر الحقيقي لا يكمن في الخسارة التي قد يتحملها بنك واحد، بل في أن تجد أنقرة نفسها مضطرة إلى مراجعة جزء من علاقاتها الاقتصادية مع إيران تحت ضغط خارجي. وإذا تكررت هذه الخطوة مع مؤسسات أخرى، فإن المسألة قد تتحول إلى قيد حقيقي على الهامش الذي تتحرك فيه تركيا اقتصاديا، وهنا تكمن خطورة المشهد.
6: وتكتسب الخطوة دلالتها السياسية في الحالة التركية، فواشنطن تقول إن العقوبات تستهدف مؤسسة واحدة ولا تستهدف تركيا أو نظامها المالي، لكن استهداف بنك تركي على خلفية تعاملات مرتبطة بإيران يضع خيارات أنقرة الاقتصادية أمام ضغوط أمريكية مباشرة. ومع اتساع حملة العقوبات على طهران، تتحول هذه الأدوات إلى وسيلة لدفع الحلفاء أيضا إلى الالتزام بالحدود التي ترسمها واشنطن لعلاقاتهم مع خصومها، بما يضيق هامش الحركة التركي ويجعل استقلال القرار الاقتصادي والسياسي أكثر ارتباطا بالمصالح الأمريكية.
9: لا تبدو العقوبات الأمريكية على جولدن جلوبال معزولة عن سياق أوسع تحاول فيه واشنطن ضبط حركة الأموال المرتبطة بإيران، لكن وصول هذا الضغط إلى مؤسسة تركية يضيف بعدا حساسا للعلاقة بين البلدين، ويضع أنقرة أمام معادلة دقيقة من حساباتها الإقليمية ومتطلبات الشراكة مع الولايات المتحدة. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
0: تحت غطاء مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات البحرية، تسعى الولايات المتحدة لتوسيع حضورها العسكري عبر إنشاء قاعدة جوية جديدة في مدينة بوصاص الساحلية في الصومال، خطوة تثير الكثير من التساؤلات حول أبعادها الجيوسياسية وتداعياتها على السيادة الصومالية وسط توترات متصاعدة مع الحكومة المركزية في مقديشو.
5: تحت ذريعة مكافحة الإرهاب وحماية الممرات البحرية، الولايات المتحدة الأمريكية تنشئ قاعدة جوية جديدة في مدينة بوساسو الساحلية في إقليم بونتلاند الصومالي. موقع دروب سايت الاستقصائي نقل عن مسؤولين في الإقليم أنهم يتوقعون توسيع النشاط الجوي وعمليات وكالة المخابرات المركزية CIA في الصومال في المستقبل القريب انطلاقا من القاعدة الجديدة. وأوضح الموقع أنه في 2 أغسطس التقى وفد أمريكي بقيادة القيادة الأمريكية في أفريقيا أفريكوم مع رئيس إقليم بونتلاند الصومالي في مدينة بوساسو الساحلية. أعلن بعدها بيان رسمي بشأن اتفاقية جديدة، وجاء في البيان بأن الولايات المتحدة ستقوم بتوسيع قاعدتها العسكرية في بوساسو لتحسين عملية مكافحة الإرهاب وحماية الممرات في البحر الأحمر وخليج عدن. إلا أن 5 مسؤولين أمنيين صوماليين في إقليم بونتلاند كشفوا في مقابلات أجراها موقع دروب سايت بعد اتفاقية 2 أغسطس أن الولايات المتحدة لم تكن تمتلك قاعدة عسكرية في بوساسو سابقا، وأن الوجود العسكري جديدا تماما في المدينة. ووصف المسؤولون الوجود الأمريكي الراهن بأنه مكتب يستخدم كمركز استخباراتي لكل من القيادة الأمريكية في أفريقيا ووكالة الاستخبارات المركزية CIA للتنسيق مع مقر أفريكوم الرئيسي في جيبوتي المجاورة عند الحاجة إلى غارات جوية أو دعم جوي. وأضافت أنه بمجرد اكتمال القاعدة الأمريكية الجديدة في مطار بوساسو ستبدأ الولايات المتحدة بتنفيذ غارات جوية مباشرة من هناك. وأضاف المسؤولون من إقليم بونتلاند لموقع دروب سايت بأن القاعدة الأمريكية الجديدة في بوساسو ستضم أيضا طائرات تستخدم في العمليات القتالية والاستطلاعية. وأشار التقرير إلى أن القاعدة الأمريكية الجديدة في بوساسو تثير العديد من التساؤلات القانونية للحكومة المحلية، والتي لا تزال محل نزاع من قبل الحكومة المركزية الصومالية في مقديشو. وبموجب الدستور الصومالي لا يحق إلا للحكومة المركزية توقيع اتفاقيات مع الحكومات أو الكيانات الأجنبية. تعكس هذه التطورات الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في بوساسو سعيا أمريكيا متواصلا لعسكرة المياه الإقليمية الحيوية والتحرك تحت شعارات مكافحة الإرهاب وحماية الممرات المائية كغطاء لتكريس سياسة التدخل السافر في الشؤون الداخلية وانتهاك سيادة الدول الضعيفة وتوسيع النفوذ الجيوسياسي على حساب استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها.
0: إلى رحاب الشهداء، حيث شيع المواطنون في محافظتي عمران وصعدة كوكبة من الشهداء العظماء الذين ارتقوا في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس.
10: بمواكب فخر واعتزاز ودع الأحرار بمحافظتي عمران وصعدة ثلة من شهداء اليمن الكرام الذين ارتقوا إلى الله شهداء في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس. ففي محافظة عمران شيع كل من الشهيد حساس عبد الله محمد مقطيب، والشهيد حسان حسين عبد الله العزوي، والشهيد رضوان أحمد ناصر مجعيض، والشهيد علي صالح علي الحمزي.
11: نعاهد الله ونعاهد السيد القائد ونعاهد الشهداء بأننا على دربهم سائرون حتى نحرر آخر شبر من الوطن، وليس هذا أول شهيد ولا آخر شهيد، وسنقدم الشهيد بعد الشهيد حتى نصل القدس بإذن الله.
12: وأنا أقول لسيدي مولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، واهم بنا يا سيدي، فنحن في هذا الميدان وفي مواجهة الظالمين والكافرين مستمرون وعلى الله متوكلون،
13: وعلى نهجهم سائرون وعلى ما مضوا عليه ماضون.
14: ونقول للعدو والله إنك لن تجدنا إلا حيثما تكره وحيثما يريد الله سبحانه وتعالى، ونحن على درب الشهداء ماضون.
15: ونقول للسعودي الأمريكي الصهيوني الغاشم، مهما تكالبوا ومهما تآمروا ضدنا فإنها ستخيب آمالهم، فوالله لن يرونا إلا حيث يكرهون.
10: محافظة صعدة هي الأخرى حيث جرى فيها تشييع الشهيد سالم محمد الرزامي والشهيد سلطان أحمد صالح الأعرج، وسط تأكيد الحضور بالمضي على درب الشهداء.
16: قدمنا هذا الشهيد في سبيل الله ونصرة للإسلام والمسلمين والعهد الله والعهد الشهيد أن احنا سوف نقدم شهيد كل شهيد حتى النصر هو الشهادة ولا يمكننا تراجع.
17: فإننا ماضون ومصعدون مهما حشدوا مهما حشد من المرتزقة من شذاذ الآفاق، فإننا ماضون في هذا الدرب وعلى درب هذا الشهيد، وهذا ليس أول شهيد، بل سنقدم قوافل من الشهداء إن شاء الله سبحانه وتعالى حتى تحقيق النصر.
18: ونقول لسيدنا يحفظه الله: يا سيدنا نحن على العهد ماضون وسنقاتل حتى آخر رمق
10: على طريق الانتصار للقضية العادلة في تحرير الأرض ونصرة المقدسات. يواصل اليمنيون بذل كل غال ونفيس في سبيل الله وابتغاء لمرضاته. إسماعيل المضواحي، المسيرة.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم.
19: سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة. سام اف ام، وقفة إعلانية.
20: صحتك في وعيك.
21: أخي المزارع، ريك للأراضي الزراعية من خلال غمرها بالمياه لأكثر من 5 أيام يسمح بتشكل تجمعات مائية صغيرة تساعد البعوض الناقلة للملاريا وحمى الضنك على وضع البيوض فيها. لمنع ذلك يجب عليك استخدام وسائل وشبكات الري الحديثة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
22: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
23: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
22: كروت تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100,000 ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
23: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
22: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
23: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
22: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
23: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
22: للتواصل 77565-4 أو 77590-45 أو 01259985.
23: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
24: في الأرياف تقف الجمعيات التعاونية سداً أمام النزوح وبوابة لتنمية متوازنة بين الريف والحضر. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
25: قرار
1: دمج مصلحتي الضرائب والجمارك يؤدي إلى تعزيز فعالية وكفاءة الإدارة الضريبية والجمركية وتحسين العلاقة مع جمهور المكلفين والمستوردين وسهولة وسرعة حصولهم على الخدمات. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء. الرقم المجاني لمصلحة الضرائب والجمارك 8-4-33 أو 8-4-13.
22: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555. معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
3: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.
1: نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

سام اف ام، إذاعة محور الجهاد والمقاومة.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجاناً داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الله الرحمن الرحيم. سيتم بحول الله وقوته إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على هدف عسكري، وبالله التوفيق. وما رميت إذ رميت ولكن
1: من مجاهدي القوة الصاروخية اليمنية إلى الأبطال والشرفاء من شباب ورجال شعبنا اليمني العزيز، بسم الله قاهر الجبارين، نبعث إليكم بهذه الرسالة الصوتية عبر إذاعة سام، هذه الإذاعة التي ما تزال تمثل لجسم قوتنا الصاروخية ولكافة أجسام ووحدات التصنيع العسكري رافداً أساسياً بالدعم والإسناد، تماماً كما كانت وما تزال تمثل هي وجمهورها الوفي والاستثنائي، ومعها بقية الإذاعات الوطنية رافداً وداعماً بالمال والرجال لمختلف الجبهات الواقفة بصلابة في مواجهة العدوان الظالم على بلادنا اليمن. إن رسالتنا الصوتية هذه التي نوجهها إليكم عبر برنامج حملة التعبئة والحشد حي على خير الرجال، فيها من الدلالة ما يكفي على أننا وجميع مجاهدي القوة الصاروخية لنفتخر ونعتز بكل شباب اليمن ورجالها الذين ما يزالون يلتحقون بهذه الحملة لمساندة إخوتنا المرابطين في مختلف الجبهات، مروراً بمراكز استقبال هذه الحملة ثم بدوراتها الثقافية والعسكرية المدمجة، وهي ذات المحطات التي مررنا بها نحن، حيث مثلت هذه المحطات طريقاً لنا إلى ما نحن فيه اليوم من عزة وقوة ومنعة، بل إن هذه الدورات الثقافية والعسكرية المدمجة هي ما أهلنا بفضل الله سبحانه وتعالى لأن نكون اليوم القوة الضاربة واليد الطولة التي بات يصل بها شعبنا اليمني إلى جميع الأهداف الاستراتيجية والحساسة في عمق دول تحالف العدوان. أيها الشباب والرجال الشرفاء، إن التحاقكم بهذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، يعد فرصة ثمينة لا ينبغي تفويتها، إذ تعتبر هذه الحملة باباً من أبواب الجهاد التي فتحها الله لخاصة أوليائه، فسارعوا قبل فوات الأوان إلى الالتحاق بها لتكونوا من خاصة أولياء الله، وادخلوا من بابها قبل أن يغلق. ختاماً، إننا في القوة الصاروخية اليمنية لا نرى هذه الحملة، حملة حي على خير الرجال، إلا منصة صاروخية ينطلق منها الأبطال، فليكن كل شاب ورجل منكم صاروخاً باليستياً جديداً طويل المدى ينطلق في سبيل الله من منصة هذه الحملة لينكل بالأعداء انتصاراً لأمته وثأراً لوطنه ودماء شعبه، وذلك من خلال المبادرة إلى إرسال الاسم الرباعي العمق المحافظة في رسالة نصية قصيرة إلى رقم حملة حي على خير حي على خير الرجال 7-6-3-3-5-5-5-5.
0: وعلى الله فليتوكل اليمنيون.
1: إخوتكم رجال القوة الصاروخية اليمنية.

سلام من الله على كل الأحرار، سلام من الله على كافة المجاهدين، سلام من الله السلام على كل حر أبي يتحرك ويستجيب لله عز وجل. عبر فيلق القدس الإذاعي يتجدد اللقاء ويتأكد أيضاً الموقف من خلال الاستجابة الفعلية التي يتحرك بها الأحرار من أبناء يمن الإيماني والحكمة. في مسار الحق ونصرة المستضعفين يتحرك الجميع، جميع الأحرار يداً بيد وكتفاً بكتف في معركة محقة وعادلة نتائجها بقوة الله عز وجل ستحسم بتحرك الأحرار، باستجابتهم، ببذلهم، بعطائهم، بحضورهم، بمعنوياتهم وبإيمانهم.

وفي مسار المواجهة التي انطلق فيها الأحرار منذ بداية العدوان السعودي الذي أتى لتركيع اليمن وللسيطرة عليه، ها هم اليوم أحرار اليمن مستمرون في معركة لا بد من خوضها لنيل الحرية والاستقلال. وقد بدأ السعودي العدوان بشكل غير مبرر لخدمة الأجندات والأهداف الأمريكية والصهيونية، مستخدماً كل الوسائل والأدوات الإجرامية. خط الأحرار طريق العزة بدمائهم الزكية.

من مارس 2015 ومن واشنطن عاصمة الشر والإرهاب انطلق الطغيان على شعب الإيمان والحكمة، ومنذ ذلك الحين وبأقل الإمكانات واجه الشعب اليمني سطوة المال والسلاح والإعلام والخذلان، وصنع معادلات كانت شبه مستحيلة من واقع الصبر والثبات والإيمان الذي تجلى في كل ميدان. معركة كان الشعب اليمني مددها والسند، نفر الرجال فيها في كل معترك وعلى كل أرض، وساهم الجميع بأغلى ما يملكون، قدموا فلذات الأكباد دفاعاً عن الدين والوطن. قوافل المدد انطلقت من كل بيت ومن كل قرية ومدينة ومن كل المحافظات، الصغير والكبير بادر في معركة الحق والعدالة، وسلك الأحرار مسار البذل والعطاء والجهاد، وقدموا الشاهد على عظمة الإباء في مواجهة الباطل. بلا توقف صاغ الجميع رجالاً ونساءً مفهوم الحرية الأعظم بما قدموه من لوحة بذل وسخاء وثبات وقوة، كتفاً بكتف يداً بيد تحركت الأفواج والكتائب والفيالق في كل اتجاه تحرر الأرض من عبث البغاة. وبلا حدود كانت مسؤولية الجبهات هي مسؤولية كل حر في هذا الوطن. بالإنفاق والإحسان والصبر والدعاء وبالمواقف والعطاء والسخاء شكل الأحرار جدار الصد الأقوى ضد العدوان الشيطاني، القبائل والمدن. وعلى سنوات وعلى مدى سنوات مثلت النموذج الحضاري والتاريخي لشعب عرف عنه الشجاعة والبسالة. وفي هذا المسار تحطم الشر وانكسر، وعلى كل ساحة وعلى كل وجهة قتل واندحر، ليصل في خياراته وأهدافه إلى تشكيل أكبر سجن يحاصر فيه الأحرار وينهب كل الخيرات. وثمرة الصبر والثبات التي زرعها الأحرار تحصد اليوم عزة وانتصار ومعادلات. نعم، لقد تحرك الشعب اليمني بأحراره وحرائره نحو انتزاع حقه وفرض قراره. الحصار بالحصار، معادلة الملايين التي خرجت لفرضها على منظومة العدوان والشيطان، باتت هذه المعادلة ماثلة ومؤثرة، وقرار اليمني أصبح نافذا. الحظر البحري على العدو السعودي أولى الخطوات لكسر عنجهية الباطل واسترداد الحق المسلوب الذي حرم اليمنيين من حقهم. بكل فخر وبكل أيضاً إرادة وعزم وإصرار حرم على سفن العدو العبور من البحر الأحمر في خطوة بادل فيها الأحرار ما صنعه العدو بهم على مدى سنوات من العدوان والحصار. ولأن السعودي لا يعرف إلا لغة الظلم والإجرام، اتجه إلى التصعيد بحق شعب طالب بحقه لا أكثر. تحرك العدو لتصعيد يرمي
فيه بدماء من باعوا أنفسهم لقتال أبناء شعبهم. وللمفارقة العجيبة أنهم يقاتلون لكي يستحكم الظلم ويسيطر السعودي بمقاليد بلدهم المعروف تاريخياً بالحرية وبالكرامة وبالأنفة، يقاتلون لخدمة الأجندات الصهيونية في بلد أرعب الطاغوت بقرار الإسناد للمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، يقاتلون تحت عباءة العدو السعودي الذي لم يرد الخير يوماً لليمن وأبنائه، يقاتلون لكي تبقى المطارات مغلقة والموانئ محاصرة والثروات والمرتبات مهدورة ومقطوعة ومسلوبة. وللمفارقة أنهم يقاتلون للسعودي الذي عبث بمحافظات اليمن المحتلة والتي تعيش بين نار الاحتلال والهيمنة. ومن الحقائق التي لا ينكرها أي يمني أن العدو السعودي لا يضمر لليمن إلا الشر، ولا يريد لأبنائه إلا التمزيق إلا الشتات، لكي يتاح لذلك العدو تحقيق مآربه الخبيثة. ولأن الحقائق تتحدث بلسان الواقع، دعوة متجددة للمغرر بهم إلى العودة إلى رشدهم. فهل من مصلحتكم أن يعبث السعودي ويسيطر ويقرر؟ هل من مصلحة المغرر بهم أن تهدر دماؤهم خدمة للسعودي الذي يراهم مجرد أدوات؟ هل من مصلحة المغرر بهم أن تبقى مطارات اليمن وموانئ اليمن وثروات اليمن مهدورة ومغلقة ومستباحة؟ هل من مصلحة المغرر بهم أن تبقى الأوضاع اقتصادياً وأمنياً وفي كل المسارات غير مستقرة؟ هذه الإجابة سنتركها ليجيب عليها كل من لديه عقل من المغرر بهم، كل من لديه أيضاً وجدان وضمير ليجيب على هذه التساؤلات وليقرر قبل أن يقع الفأس بالرأس. وفي لحظات التأمل والتعقل، دعوة حرص متجددة، ليس خوفا بل حرصا. اليمن وطن العروبة والتاريخ يتسع لكل أبنائه، واليمن ليسمع القاصي والداني، اليمن ملك لأبنائه فقط وفقط وفقط. وفي مسار المعادلة المحتومة، الحصار بالحصار للمغرر بهم لا تكون درعا يدافع عن المجرم ويصعد العدو به. اتركونا ننتزع الحقوق المحقة لكل أبناء شعبنا المظلوم، وطوفان الحسم قد عزم الحسم في قرار وخيار يضع فيه الحد لعدو تجاوز كل الحدود في الإجرام. هنا حملة حي على خير الرجال الأبية، الحملة المستمرة والمتنامية، استجابة لله ونصرة لعباده المستضعفين.

0: الإدارة من يدير هذا العدوان؟ كلنا يعرف على مستوى التنفيذ السعودي والذي يدير هذا العدوان، والكل من المتورطين في الخيانة من أبناء هذا البلد هم تحت إمرته، لا يمتلكون أي صلاحيات ولا أي قرار، هم في موقع المستأجر المرتزق الخائن العميل المأمور العبد الذليل الخانع، والذي ينفذ من هذا الموقع، من موقع الخيانة والذلة والاستعباد، ينفذ ما يطلب منه وما يؤمر به، وأحيانا يهان، توجه إليهم الإهانات والصفعات والتوقيفات والاحتجازات وما إلى ذلك.
1: واضح أنهم يريدون الاحتلال، يريدون السيطرة، ويريدون التحكم بكل شيء في هذا البلد، وبنزعة عدائية وإجرامية، وبدون أي ذرة من الاحترام لأبناء هذا الشعب. هل هم يحترمون حتى مرتزقتهم الخونة الذين خانوا وطنهم؟ هل هم يحترمونهم؟ البعض يذهب ليرهن زوجته وأسرته عند الإمارات، يجعلهم رهائن ليخضع لهم، يثبت صدق خنوعه لهم. عندما يريدون أن يحبسوا يحبسون حتى من هو بصفة رئيس أو وزير، يهينونهم يذلونهم، لا يحملون أي ذرة من الاحترام لأبناء هذا الشعب. هذا التحدي هو الذي يمثل مشكلة بيننا وبينهم.

حيا على خير الرجال، نرحب بجميع أبناء شعبنا اليمني الرجال الأحرار الذين توثبوا في كل ميدان وتحركوا على كل صعيد وفي كل اتجاه لمواجهة الكبر والعنجهية والغطرسة السعودية التي ظلمت أبناء شعبنا اليمني، التي استحلت كل الحرمات في شعب الإيمان والحكمة، السعودية التي مارست كل الظلم والإجرام والعدوان والبهتان والحرمان على شعب الإيمان والحكمة، السعودية الوجه القبيح الذي مارس كل أنواع الظلم والاستهداف بحق شعب الإيمان والحكمة. والجميع يعرف من هي السعودية ومن هو نظام آل سلول. لذلك اليوم نحن في مسار نتحرك فيه بشكل واضح لمواجهة كل هذا العدوان وكل هذا الطغيان وكل هذا الظلم وكل هذه البشاعة التي وقف خلفها النظام السعودي في استهدافه وفي عدوانه ضد شعب الإيمان والحكمة. الآلاف من المجازر، الآلاف من الشهداء، الآلاف من الجرحى، الخسائر التي لا تعد ولا تحصى التي كان خلفها النظام السعودي في استهداف لليمن، المرضى والمعاناة والكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء شعبنا على مدى عقود من الزمن. كل هذا الوضع وكل هذه المأساة وكل هذا المشهد الذي يعيشه أبناء شعبنا اليمني سببه النظام السعودي الذي، وكما هو واضح، يتحدث بكل وضوح بأن لديه قاعدة استراتيجية، بأن المملكة لن تنعم بالأمن والأمان إلا إذا كان اليمن مشتتاً مستهدفاً وممزقاً. لذلك أمام هذه القاعدة التي يتحرك بها النظام السعودي في استهداف شعب الإيمان والحكمة، اليوم رجال اليمن، أحرار اليمن، يتحركون في مسار المواجهة، في مسار تغيير هذه القاعدة، في مسار استرداد الحق اليمني المسلوب والمهدور منذ سنوات طويلة، في مسار إعادة الحق إلى أصحابه. اليوم الجميع متضرر، اليوم جميع أبناء شعبنا اليمني يعانون من جراء هذا العدوان ومن جراء هذا الاستهداف ومن جراء هذا المشهد والعدوان السعودي الذي يستهدف اليمن ليس فقط من العام 2015 بل من قبل بعقود وسنوات طويلة. لذلك اليوم المسؤولية على كل يمني، على كل حر، على كل أبناء شعبنا اليمني في المحافظات الحرة وفي المحافظات المحتلة أن يكونوا واعين للمخطط السعودي 10 سنوات بل أكثر من ذلك. تكفي كل هذه السنوات لقراءة المنهج والتحرك والاستهداف العدواني السعودي الذي يستهدف اليمن. هل هنالك نموذج قدمه السعودي والإماراتي والتحالف العدواني في تلك المحافظات المحتلة، أم أن المحافظات المحتلة من أيضا أكثر المحافظات معاناة واستهداف وعدم استقرار وتعيش حالة ووضعية مأساوية جراء السيطرة السعودية؟ هذا التساؤل لكل أبناء المحافظات المحتلة. هل أبناء المحافظات المحتلة يعيشون الأمن والأمان وأيضا استقرار الأسعار وعدم حدوث أي اختلالات أمنية، أم أن المشهد في تلك المحافظات عبث وسيطرة ونهب وسلب وأيضا مشاهد تحز في قلب كل يمني؟ لذلك اليوم أمام هذا المشهد وأمام هذه الحقيقة ينبغي أن يكون اليوم الجميع واعي بحقيقة المشروع السعودي الذي هو في حقيقته يخدم الأجندة الأمريكية والأهداف الأمريكية في استهداف شعب الإيمان والحكمة، خصوصا بعد معركة الإسناد الذي دخل فيها أبناء شعبنا اليمني على مدى 3 سنوات
من الإسناد، من الثبات، من الحضور، بل ويؤكد الشعب اليمني في هذه اللحظة أنه مستمر وأنه متحرك وأنه ثابت على هذا القرار. لذلك اليوم العدو الإسرائيلي يراهن على العدو السعودي في تصعيده عبر الأدوات التي اشتراها بالمال، عبر المال السعودي وبالدماء، دماء المغرر بهم، يراهنون على كسر جبهة الإسناد وعزة الإسلام التي ظهر موقفها جليا خلال معركة طوفان الأقصى. بالتالي اليوم على كل يمني أن يعي هذا المخطط، هذا المشروع الأمريكي السعودي الصهيوني الذي يستهدف اليمن، يستهدف الأحرار، يستهدف العزة والكرامة التي تحصن بها أبناء شعبنا اليمني، يستهدف كل الثوابت والمبادئ والقيم التي حتمت على هذا الشعب أن يزأر وأن يكون له موقف إلى جانب المستضعفين في غزة. يريدون أن يبقى اليمن تابعا للسعودي، أن يبقى اليمن حديقة للسعودي، حديقة للعبث، حديقة ممزقة يصنع بها السعودي ما يشاء ويحقق فيها ما يشاء. هل سنحقق له ذلك يا أبناء شعبنا؟ اليوم عبر هذه الحملة نداء لكل أبناء شعبنا اليمني أن يتحلوا بالوعي، أن يتحلوا بالمسؤولية، أن يتحركوا صفا واحدا في مواجهة هذه المخططات، أن يتوحدوا، أن يتوحدوا وأن لا يتركوا أي ثغرة للعدو يتسلل من خلالها لاستهداف أبناء شعبنا اليمني. دماء اليمن غالية، دماء اليمن غالية، وهذا الوطن يتسع للجميع. وعبر حملة حي على خير الرجال وفيلق القدس الإذاعي، هذا الصوت الذي يصل إلى كل المحافظات وإلى كافة الجبهات، ندعوكم من موقع المسؤولية، ندعوكم بدعوة الله أن تجنبوا أنفسكم مآلات الخيانة والارتزاق للسعودي، مآلات التورط في دماء أبناء شعبكم. ندعوكم إلى تجنيب أنفسكم مآلات الخيانة والعمالة والتي لها آثار سلبية ويترتب عليها أيضا آثار مستقبلية في مستقبل أجيال اليمن. اليوم عندما يتحرك أبناء شعبكم لمواجهة العدو السعودي الذي ظلم والذي قتل والذي أجرم، ما الذي يضيركم في ذلك؟ لماذا تتحركون في خدمة السعودي؟ لأنه دفع لكم المال، لعنة الله على ذلك المال المدنس. أتبيعون أنفسكم بذلك المال المدنس لقتال أبناء شعبكم ولبيع أوطانكم وأعراضكم ولأن يستبيح السعودي ويستفرد الأمريكي بأبناء شعبكم؟ هل هذا من العروبة؟ هل هذا من الإسلام؟ هل هذا من المبادئ والثوابت والقيم التي عرف بها أبناء شعبنا اليمني؟ هل هذا من الشيم؟ طبعا من أهم الأخبار التي جاءت بعد دعوات

0: من أبناء المحافظة في صفوف تحشيدات العدو السعودي لتحييد أنفسهم ومغادرة تلك الجبهات. ونعم بهم. اللجنة الأمنية بالحديدة نثمن تعاون أبناء المحافظة مع الأجهزة الأمنية في كشف وإحباط مخططات العدو السعودي بالتزامن مع التحشيدات التي شهدتها جبهتا حيس والخوخة. وأيضا اللجنة الأمنية بالحديدة ندعو بقية المغرر بهم، والله أننا ندعوكم من واقع الحرص، لا خوف، واجهنا بقوة الله عز وجل كل الشياطين، كل المجرمين وكل البغاة والمعتدين، ندعوكم من واقع المسؤولية ولإبراء الذمة أمام الله عز وجل. نبلغكم الحجة بشكل واضح. اللجنة الأمنية بالحديدة ندعو بقية المغرر بهم ممن لا يزالون في صفوف التحشيدات السعودية إلى تحييد أنفسهم ومغادرتها وفق الآلية المحددة. نفتح أيدينا لكم، اليمن يتسع لكل أبنائه، لا تصدق السعودي وكل العناوين التي يستعملها طائفية ومذهبية ومناطقية. اليوم تشهد المحافظات الحرة ويشهد أبناء تلك المحافظات الذين يعيشون في صنعاء وفي مختلف المحافظات، يشهدون على واقع الاحتضان والحب الذي يعيشه والتلاؤم الذي يعيشه أبناء تلك المحافظات في صنعاء وفي مختلف المحافظات الحرة والصامدة. هذه صنعاء التي تقول لكم بكل حرص بكل اهتمام، عودوا إلى حضن الوطن، عودوا إلى رشدكم، ولا تكونوا أدوات بيد السعودي، بيد أيضا الأمريكي يعبث ويفسد ويستشري الباطل من خلال تلك الدماء التي تزهق من أجل المال ومن أجل تحقيق الأهداف السعودية.
1: كما يقال في المثل اليمني، سقط مورم على منتفخ. المرتزقة يعلقون آمالهم على العدو الإسرائيلي ويتحدثون بإعجاب وتعظيم لما يفعله في سوريا، لما يفعله في لبنان، وما فعله في فلسطين، ويحاولون أن يقدموا عن تلك الصورة التي سقطت من زمان أنه العدو الذي لا يقهر. ثم إذا به هو يعلق الأمل عليهم أن يقومهم بالدور بالوكالة عن والنيابة عن، لكي يقوه ما قد عجز هو عن أن يقي نفسه منه، ولكنهم بكلهم فاشلون. ثم في واقعنا المحلي أيضا نتوجه بالنصح للعملاء في بلدنا والمنافقين من القوى التي باعت نفسها للسعودي الذي جعل من نفسه خادما للأمريكي، يعني خدماء الأمريكا بالتدريج. هؤلاء المنافقين والعملاء من بلدنا، أقول لهم السعودي قوى العدوان بكلها لا ترى فيكم إلا أنكم مجرد سلع، كما لو اشترى السعودي حمارا أو اشترى كلبا أو اشترى سلاحا معينا أو اشترى أي قطعة من أرض اليمن، لا يرى فيكم إلا سلع، سلع اشتراها، لا تحظون لديه بذرة من الكرامة. أنتم تعرفون، أخاطب زعماءكم قياداتكم، أنتم تعرفون كيف يتعاملون معكم التعامل الفوقي. أنتم هناك أسفل يتعاملون من طالع، وأنتم هناك تحتهم لا يرون فيكم شيئا، لا يرون فيكم إلا أنكم مجرد دمى وأدوات مستغلة وسلع رخيصة اشتروها بالمال وبقليل من المكاسب السياسية والمادية، لا أقل ولا أكثر، ليس لكم قيمة لديهم. ألا تستفزكم الحمية إن بقي فيكم حمية، الكرامة إن بقي فيكم كرامة، أو أنه ما فيكم لخيط إلا على أبناء شعبكم؟ تضيخموا هنا في اليمن، تطلعوا كبار، تنخطوا على الشعب اليمني تتضخموا على الشعب اليمني.

يعني عندكم عندهم كيف بنتكونوا، تعرفين كيف بنتكونوا أمامهم وقت ما تنتظر كيف يعد لك الفلوس، عيونك مسمرة ساء بحالة من الذل والخنوع، حالة مخجلة، حالة مخجلة تستحي لنفسك حينما ترابطون على بواباتهم، حينما تبقون تراجعون في أن يأذنوا لكم، حينما تنتظرون لفترات طويلة كي تحظون على مقابلة مع أمير من أمرائهم، وفيما قبل أن تقابلوهم تذهبوا لغسل أيديكم بالصابون المعقم حتى لا تصيبوهم بالبكتيريا والفيروسات. أنتم إلى هذه الدرجة من الاحتقار لديهم؟ استحوا، عطشي حياء، عطشي حياء. أنتم تسيئون إلى الشعب اليمني العزيز في كرامته، في عظمته، في مقامه.

حي على خير الرجال. وفي هذه الفترة التعبوية التحشيدية التي نتحمل من خلالها المسؤولية، ومن الأخبار العاجلة من محافظة الحديدة استشهاد 3 نساء وجرح 2 آخرين جراء استهداف مرتزقة العدو السعودي منزل مواطن في منطقة جبل العزفة شرق مديرية حيس. هذا استهداف مؤخرا تم بحق أسرة مواطن في جبل العزفة، وقبل ذلك أيضا استهدافات طالت العديد من الأسر والمدنيين والآمنين في مختلف المحافظات، في تعز وفي الضالع وفي الحديدة وفي مختلف الجبهات. يعني هل هذا يرضي العدو السعودي؟ وهل هذا من شيم أبناء شعبنا اليمني أن يرتكبوا المجازر خدمة لمن؟ للعدو السعودي، خدمة لمن؟ لبن سلمان، خدمة لمن؟ للمشروع الأمريكي. يعني باقي عقول فيكم؟ باقي عقول؟ ما عاد قولوا لله عز وجل يوم القيامة قاتلنا أبناء شعبنا اليمني لأن نحقق الأهداف الأمريكية والصهيونية والسعودية في اليمن، قاتلنا تحت راية بن سلمان الذي خان أبناء غزة والذي خان العروبة والإسلام عندما كانت تقصف الحرمات والمستضعفين في غزة وفي كل مكان. قاتلنا تحت راية بن سلمان الذي استجلب العاهرات والماجنات إلى بلاد الحرمين. قاتلنا تحت راية بن سلمان الذي طبع مع الكيان الغاصب والذي أسقط الصواريخ اليمنية ودافع عن الكيان. ماذا ستقولون لله عز وجل؟ قاتلنا تحت راية بن سلمان الذي كان عبدا ذليلا صاغرا أمام نشوة وعنجهية دونالد ترامب. قاتلنا تحت راية بن سلمان الذي أعطى ترامب التريليونات. ماذا ستقولون لله عز وجل؟ بردوا لكم مننا، دعوكم منا ومن ما سنقول لكم ومن عتابنا لكم. ماذا ستقولون لله يوم تلقونه وأنتم في يد الله عز وجل؟ هذا هو الموقف الذي ينبغي أن تحسبوا حسابه قبل أن تكون لكم عاقبة سيئة في الدنيا وفي الأخرى. اليوم القوات المسلحة اليمنية تؤكد بأنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الاعتداءات والخروقات التي يقوم بها مرتزقة العدو السعودي. وشدد أبناء القوات المسلحة اليمنية المجاهدين الذين بذلوا دماءهم وأغلى التضحيات نصرة للمستضعفين في غزة، أيضا يؤكدون أنهم سيبذلون أغلى ما يملكون في سبيل الله للدفاع عن الوطن، عن المستضعفين من أبناء شعبهم. يؤكدون بأن مرتزقة العدو السعودي سيتم استهداف تحشيداتهم، وبأن كل تلك التحشيدات هي أهدافا مشروعة، وأن القوات المسلحة اليمنية ستعمل على إفشال التحضيرات للحرب البرية التي يسعى لها العدو باستمرار. أمام هذا الإعلان وأمام هذا الحرص وأمام هذا الوضوح، جنبوا أنفسكم مآلات الخزي والعار والسقوط في مستنقع العدو السعودي. جنبوا أنفسكم الخسران في الدنيا وفي الآخرة. جنبوا أنفسكم العار الذي سيلحق بكم لأنكم قاتلتم تحت راية السعودي. وأكد أيضا أبناء القوات المسلحة اليمنية المجاهدة أن العدو السعودي لن يتمكن من كسر إرادة الشعب اليمني المطالب بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها رفع الحصار، فتح المطارات والموانئ، وتسهيل حركة التجارة
ودفع المرتبات والإفراج عن الأسرى ورفع مختلف أشكال الظلم عن الشعب اليمني. قرار واضح، مسار محق وعادل يتحرك فيه أبناء شعبنا اليمني بثبات، بعزيمة، بإصرار، وسينتزع أبناء شعبنا حقوقهم من عين السعودي بإذن الله، وسيفرضون هذه المعادلة. الحصار بالحصار هي مفروضة، ولكن سيفرضون على العدو تبعاتها. العدو بقوة الله عز وجل يخسر، وأنتم تخسرون لأنكم في مستنقع العدو، لأنكم في مربع العدو، لأنكم في الزاوية التي نحشر فيها العدو وأنتم تدافعون عن العدو. لذلك مهما كان حجم الخسائر التي تقع في صفوف المرتزقة، العدو لا يلقي لها أي بال، لأنكم مجرد أرقام. صرف قيمتكم وصرف ثمن تلك الدماء مسبقا. اليوم تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها ماضية، وأيضا يبث الإعلام الحربي مشاهد لاستهداف أحد الاجتماعات بصورة دقيقة ومباشرة. والله ما زد بقي من ذلك الاجتماع إلا الحديد. وانت أخبر الفو نفسكم، اليوم لديكم متسع من الوقت، لديكم فرصة لتصحيح ما فعلتموه وما ارتكبتموه بحق أبناء شعبكم، وهي دعوة خالصة وصادقة لكم أن تجنبوا أنفسكم أي عار قد يلحق بكم في الدنيا وفي الآخرة. أما قواتنا، أما شعبنا، فماض من أجل هذه المعركة المحقة والعادلة. العدو السعودي ارتكب كل باطل، ولا نحتاج للإسهاب في هذه النقطة، والجميع يعرف كل أشكال الظلم والإجرام التي ارتكبت بحق شعب الإيمان والحكمة. وأمام هذا الباطل هنالك تحرك من القوات المسلحة اليمنية تؤكد على مسؤوليتها، تؤكد على تحركها، تؤكد على استعدادها وعلى جاهزيتها للتعامل في كل الجبهات. كل التحركات مرصودة بقوة الله عز وجل. أيضا من الانتصارات، من الانتصار الذي بثه الإعلام الحربي إلى الانتصار أيضا الذي تحقق بقوة الله عز وجل على أيدي رجال الدفاع الجوي، حيث أسقط مجاهدو الدفاع الجوي إحدى الطائرات التابعة للعدو السعودي غرب مقبنة بمحافظة تعز، وهذه الطائرة من طراز وينغ لونغ، وتتمتع هذه الطائرة بالميزات التالية: طول هذه الطائرة وينغ لونغ 11 متراً، وطول الجناح 20 متر، ارتفاع التحليق 9 كيلو متر. ارتفاع الطائرة 4.1 متر، حمولة الطائرة 4080 كيلو جرام، تكلفة الطائرة من 1 مليون إلى 2 مليون دولار أمريكي، السرعة القصوى 37 كيلو متر في الساعة، ساعات التحليق 20 ساعة، تستطيع حمل 12 قنبلة أو صاروخ موجه بالليزر. الدول التي تمتلك هذا النوع من الطائرات: مصر، الإمارات، السعودية، أوزباكستان، السعودية، والسعودية بقوة الله عز وجل تخسر. وينغ لونغ MQ-9 وكل الطائرات تسقط بقوة الله عز وجل، ولا مجال بقوة الله عز وجل لأن تكون سماء اليمن للنزهة. هذا عهد ووعد قطعه أبناء شعبنا اليمني، وأمام هذا العدوان وأمام هذا الخرق سنرى بقوة الله عز وجل، وسيرى اليمنيون بأكملهم الرد القاسم في عمق العدو. التحية لرجال الدفاع الجوي، بل التحية لقواتنا المسلحة اليمنية، كل السواعد المتوضئة، إخوان الصدق.

من البشائر لأبناء شعبنا اليمني، ونقلا عن قناة الهوية، مصدر عسكري بفضل الله وتأييده تمكنت القوات المسلحة خلال الأيام الثلاثة الماضية من طرد التحشيدات السعودية من مناطق شاسعة بمحافظة تعز. أيضا المصدر العسكري السيطرة الكاملة وتطهير مناطق الكدحة ومفرق الوازعية وقطع خط إمداد العدو في منطقة البرين الواصل أو البيرين الواصل بين تعز والمخا. مصدر عسكري أيضا طرد أدوات العدو السعودي من عشرات المواقع الاستراتيجية المجاورة في مديرية موزع بمحافظة تعز. مصدر عسكري انتصارات ميدانية متسارعة وانهيار واسع في صفوف التحشيدات السعودية بالساحل الغربي وفي محور تعز خلال 72 الساعة الماضية. أيضا المصدر العسكري يضيف تمكنت القوات المسلحة بفضل الله خلال الأيام الثلاثة الماضية من طرد التحشيدات السعودية من مناطق الكدحة بالكامل ومفرق الوازعية وقطع خط منطقة البيرين الواصل بين تعز والمخا وعشرات المواقع المجاورة لها في مديرية موزع وعدد من القرى والمواقع في جبال براشة شمال مديرية مقبنة بمحافظة تعز. المصدر العسكري يضيف القوات المسلحة تطهر عددا من القرى والمواقع المهمة في جبال براشة في مديرية مقبنة. سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. الدعاء والتسبيح والشكر والحمد والثناء لله، هو الله الناصر، هو الله المعين، هو الله الذي أمدنا بكل هذه المعنويات وبكل هذا التحرك وبكل هذا الحضور وبكل هذا الزخم وبكل هذه القوة. بالله عز وجل وعلى الله نتوكل ونثق، وما النصر إلا من عند الله.

0: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. مقام العزة هو في مواجهة التحدي، مقام الكرامة هو في مواجهة التحدي. الواقع الذي ليس فيه تحديات، والظروف التي ليست فيها أخطار، والواقع الذي ليست فيه مسؤولية كبيرة وعظيمة لها ثمن ولها تضحية، هو واقع لا كرامة للإنسان فيه، لا أهمية لدور الإنسان فيه. الأحداث والتحديات هي التي تشكل اختبارا حقيقيا يبين حقيقة الإنسان وحتى مدى صدقه في انتمائه. وقد كتب لنا يا شعب اليمن، يا شعبنا المسلم، يا شعب الإيمان والحكمة، كتب لنا اليوم أن نكون أمام اختبار، اختبار إلهي أمام الله سبحانه وتعالى.
1: ونحن موقنون بالنصر، إيقاننا بصدق وعد الله، وهو يقين إيمان، إيمان بالله، إيمان بسنن الله، إيمان أيضا له شواهده، له من الوقائع ما يستند إليه، له من الاستقراء لواقع المجتمعات البشرية على مر التاريخ، وله تجربته في آبائنا وأجدادنا اليمنيين الذين واجهوا إمبراطوريات عالمية وهزموها في نهاية المطاف وأخرجوها من كل شبر في هذا البلد. والشعب اليمني هو هو، دماء الحرية التي كانت تجري في عروق الأجداد والآباء في القرون التي خلت وواجهوا بها إمبراطوريات آنذاك، هي الدماء التي تجري اليوم في هذا الجيل بين أبناء شعبنا.

0: سبحان الله.
1: اللهم لك الحمد ولك الشكر ولك الثناء في كل لحظة وفي كل حين، نحمدك ونشكرك ونسبحك ونستغفرك في كل لحظة وفي كل حين يا الله. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والله أننا أمام معركة مصيرية وحاسمة يا أبناء شعبنا اليمني. العدو يحاول بكل الطرق وبكل الوسائل أن يحاصركم، أن يعتدي عليكم، أن يركعكم، أن يخضعكم، أن يسيطر على هذا البلد. وأمام هذا المسار هنالك تحرك، هنالك وعي، هنالك مبادرة، هنالك وعي، وأيضا حضور لا مثيل له من قبل الكبير والصغير من أبناء شعبنا اليمني. استجابة في كل المسارات وعلى مختلف الأصعدة. وما هذه الحملة إلا منصة ينطلق منها أبناء شعبنا اليمني الأحرار، من يمتلكون الغيرة والقيم والقبيلة والمبادئ ويترجمونها على أرض الواقع، يذودون عن المستضعفين الذين يستهدفهم السعودي وأدوات السعودي، يترجمون تلك المبادئ الغيرة القيم على أرض الواقع. هل يمكن أن يرضى يمني حر شريف غيور أن يستبد السعودي وأن يسيطر السعودي وأن يظلم السعودي دون أن يكون له ردة فعل؟ لا والله، محال أن يرضى يمني بكل هذا المشهد الذي يحدث اليوم وعلى مدى أكثر من 10 سنوات. لذلك الاستجابة مستمرة، أبناء شعبنا اليمني يتحركون بقوة الله عز وجل في مشهدية لم يخرج ولم يشارك فيها ولم يتميز بها شعب إلا أنتم يا أبناء شعبنا. والله لو حدث ما حدث بحق شعب آخر لكان استسلم، لكان انهزم، لكان خلاص قد نسي ومحي من صفحات التاريخ. إلا أنتم بهذا الإباء، بهذه القوة، بهذه البسالة، بهذا الحضور الذي لا مثيل له، مستمرون في الثبات، مستمرون في المواجهة، مستمرون في التصعيد، مستمرون في البناء، مستمرون في التصنيع، مستمرون في الإباء، مستمرون في المواقف. والأكبر من ذلك أنكم مستمرون في نصرة المستضعفين. من بهذا الحجم، من بهذا القدر من العطاء ومن السخاء ومن البذل والإباء إلا أنتم، رغم ما بكم من عدوان وحصار واستهداف وإجرام، إلا أنكم أثبتتم بأن التوكل على الله يصنع المستحيل، يصنع المستحيل. معادلة صنعتموها أنتم من مرحلة الصفر وما قبل الصفر حتى اليوم بقوة الله عز وجل، وأنتم تذهلون الأعداء. ما بالكم بأبناء هذه الأمة، بالمستضعفين. بقوة الله عز وجل أصبحت خيارات العدو منحسرة. اليوم العدو السعودي يبحث من حضن إلى حضن عمن ينجده وعمن أيضا يسنده، ولم يلقى أحد. الأمريكي خايف، اهتزم وتمرمط قبل السعودي. الصهيوني خايف، وكل التحالفات التي أتى بها السعودي بقوة الله عز وجل حذرة. السعودي قبل أيام وفي إحدى العناوين التي وردت في صحيفة صهيونية طلب من الإدارة الأمريكية أن تدخل لتقود تحالف ضد أبناء الشعب اليمني. قال لها أنت مجنون، هؤلاء قد جربناهم، أسقطوا طائرات الـMQ-9، لاحقوا الحاملات وصنعوا بنا وقاموا بكل شيء يمكن القيام به في مواجهتنا وهربنا. أنت مجنون، نجي اليوم ونواجه هؤلاء القوم الأشداء الشجعان الذي اعترف بلسانه ذلك المجرم الكافر بأن أبناء هذا الشعب أشداء، وبالفعل أشداء. عقد كامل من الشدة، من الثبات، من البسالة، من الحضور. وما هذه الحملة وما هذه المنصة إلا ترجمة فعلية لحضور واستعداد وإيمان ووعي وبصيرة أبناء شعبنا اليمني. 7-6-3-3-4-5 في هذه الحملة المستمرة حي على خير الرجال، والتي تستوعب كل أبناء شعبنا اليمني، كل الأحرار، في دورات طوفان الأقصى، هذه الدورات التي نعد فيها العدة استجابة لمن؟ لله عز وجل الناصر والمعين والمؤيد، والذي صنع من الآيات ومن الانتصارات لأبناء شعبنا اليمني ما رأيتموه في كل المراحل وفي كل الجبهات بقوة الله عز وجل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة من هذا المسار، ومن هذه أيضا الجبهة، ومن هذه المعسكرات ننطلق في مواجهة الأعداء ونصنع المتغيرات ونصنع المعادلة.

0: حي على خير الرجال. مهما كانت التحالفات، مهما كان التصعيد، والله أنهم لن يزيدوا أحرار وأبات هذا الشعب إلا إيمان، لن يزيدون إلا إصرار وعزيمة على استكمال الطريق. نعم هنالك تضحيات، وهذه التضحيات هي ضريبة، وهي ثمن لكل من أراد الحرية، وهي أقل بكثير من أن نستسلم لكل أولئك الطغاة والمستكبرين. حي على خير الرجال، نداء مستمر لكل رجال اليمن، لخير الرجال، للشرفاء، للالتحاق بدورات طوفان الأقصى 7-6-3-3-4-5، وعبر فيلق القدس الإذاعي سنبقى مع إحدى الشخصيات التي تحلت بالغيرة والإيمان والثبات، وجسدت تلك الغيرة في مواجهة العدو السعودي. سنبقى مع إحدى الشخصيات الوطنية التي قدمت دمها فداء للمستضعفين ودفاعا عن الحرمات، وهي خير ما نختم به هذه الفترة الأثيرية من حي على خير الرجال إلى هذا هو اليمني.
1: مجاهدين ضحوا حتى آخر وقت، حتى هذا الرعد.
2: لمن أراد أن يعرف،
3: هو سيادة.
2: لمن أراد أن يقتدي،
4: قسما بالله، قسما بالله لا نمشي كسادة بدون رأس ولا نخاف من آل سعود اليهود.
2: لمن أراد أن يتعلم،
5: ما مش مؤمن جبان،
6: ما مش مؤمن في بيته.
2: لمن أراد أن يفهم،
7: خانقات الله ركنا بالقابل لنحرم قدها في أي حالة.
2: هذا هو اليمني.
8: هو أمزال أبو يوسف وطاح المداني ورجالنا الأبطال وهل القيادة.
9: هذا هو اليمني من مهد الأزل، هو قصة تروى ومجد لم يزل.
2: هذا هو اليمني.
8: شرق الكرامة من يعاده مقتول أو يصبر سجينة.
10: وأنصار الله واللجان الشعبية همدك العدو إلى وكره وفي أراضيه وحرق دباباته بعون الله وبفضل الله. الله أكبر.
11: الموت أمريكا، الموت إسرائيل، الله أكبر.
12: تبدأ كل حكاية بكان يا مكان إلا في اليمن، فكل حكايا البأس الشديد والعظمة النادرة تبدأ بجملة يحدث الآن. قرأنا في الكتب وسمعنا من الروايات كثيرا من الأساطير والأبطال الذين خلدهم التاريخ وحفظتهم الأيام، ولم نتخيل أننا قد نصادف في حياتنا نماذج مشابهة نراهم بيننا على الواقع. إلا أن سنوات العدوان التي مررنا بها فاجأتنا بكثير من هذه العلامات الفارقة والشخصيات الاستثنائية التي كانت نتاجا للمشروع القرآني التي أعادت لليمن كل أمجادها الماضية وأحيت فيها كل العظمة الحاضرة، وكانت ملاذا وحيدا للشعب الذي تكالب العالم ضده عدوانا وحصارا ومؤامرات.
13: ثانية موه هات.
12: برزت أسماء عديدة من من سطروا ملاحم رجحت كفة المواجهة مع الأعداء وتغلبت عليهم رغم قلة ما نملك وقوة وكثرة ما جمعه الأعداء. منهم من قضى نحبه، وكثير منهم لا زالوا يكملون مسيرة الشهداء وينكلون بجحافل الأعداء. من أبرز تلك النماذج العظيمة واحد من أعظم ما جاء به الزمن ومن أكرم ما جادت بهم اليمن، إنه الشهيد البطل المجاهد حسن عبد الله الملصي أبو حرب. هذا الاسم عندما تذكره في المجالس أو في البيوت أو المدارس أو في الطرقات أو الصالات أو في الجبهات أو المتارس، ستجد اللسان تسابق التفكير في النطق والتعبير، والكل يتنافسون بين مادح لعظمته ومعجب بإيمانه ومحب لنخوته وشهامته ومقتد يريد اقتفاء أثره ومقلدا يفاخر إذا كان له شبه من أبي حرب. هذا كله ليس لجاهه أو لمكانته الرسمية،
3: وليس مجاملة له، فكل هؤلاء لم يعرفوه أصلاً إلا بعد استشهاده، وهذا هو السر الذي جعلهم يتعلقون به بهذا الكم، فهو ترجمان حقيقي لحضارة اليمني الذي وصف في كل أثر وله احترامه عند كل البشر، وهو التطبيق العملي لكل عظماء الإسلام في الجهاد والإنفاق والولاء، وهو المستوى العالي الذي رأيناه فعلاً قبل أن نسمعه قولاً من الغيرة والحمية والشهامة والكرامة والحكمة والإيمان، وكل هذا قليل مما جسده أبو حرب في الواقع وليس مدحا شفويا.
14: من أحلل الدم؟ من أحلل الدم ابني؟ من أحلل الدم مردي؟ من أحلل يخرب بيتي؟ من؟
3: وعند البحث عن أبرز مواقفه التي نتكئ عليها لنقول للجميع من خلالها أن هذا هو اليمني الحقيقي، لم نجد حتى فراغا بسيطا نستغله لإخراج واحد من مواقفه كعنوان لهذه الحلقة، فهو قد بنى بها جسرا عاليا متراصا يمتد من سنحان إلى نجران، من مرقده في قريته إلى مرقد ولده الشهيد الذي دفنه في عمق نجران، ليكون بهذا أول من حطم حدود اليمن الزائفة وأعاد ترسيمها الأصلي بدمه ودم ولده وماله وكل رجاله.
15: مرقود لبي حنزيك وجابة تراخد أكرم الله أبو بن ونذبح الشهادة ودفن بحانا ودفن أبو بن بحانا وأنا كنت مخوفاً وجيه من عنده.
3: هذا الجسر عبرت عليه أشلاء أطفال ونساء اليمن فوق طائرات الأعداء، وامتدت حباله عكسيا من السماء إلى الأرض كمنفذ خاص لمن أراد العزة والخلاص، وأصبح إشارة في الدنيا وبشارة للآخرة لأبي حرب ولكل من يقتدي به ويهتدي بما اهتدى إليه. اليوم ومع كل ذكرى لاستشهاده لا نشعر بفارق الزمن، بل كل ما ذكرناه شاركنا هو بنفسه وبكلماته في كل ذكرى التي كانت ولا زالت كلها دوافع إيمانية وحوافز معنوية وقوة ميدانية. ويكفينا فقط لو توقفنا على هذه الجملة البسيطة التي قالها عن نفسه مرة بعدما انطلق وجاهد. هذه الجملة القصيرة تكفي لتعريف هذا البطل قبل انطلاقته وبعدها، ففي أولها تتجلى فطرته السليمة التي انطلق بها إلى الحدود بعد أول مشهد للمجازر بحق المدنيين من شعبه وأهله،
16: وسماهن بأولاده قال هوت أطفاء هوت عبد الوطيف وهوت هاشم وهوت أتت اسمه وهذا البنت رقية وهذا كان مكلف مكلفي والشيء بهارات هوت أبي والبيت هارك بيتي. ما عد باقي معي، ما عد باقي، قال ولا عد باقي شيء مع الله.
3: فانطلق ولم ينتظر أي أوامر رسمية ولم يسأل عن السبب أو قدم لنفسه الأعذار، فالرؤية واضحة والعدو واضح والطريق الوحيد للرد عليه واضحة وسانحة لمن أراد.
15: المعتمات أو لا سانحة حرسني الله حرسني الذي خلقه وخلقني حرام يقولوا لي جدًا أركان حتى حرسني ما عرفت والله يا بنت دي مجعبتي عند رجال صافي والله أشنط.
3: يكشف حقيقة ما كان يبحث عنه البطل الملصي وسلامة قلبه وقناعته بهدى الله بعدما عرفه وارتوى منه، فأول ما شده إلى الجبهات كان الظلم الذي رأته عينيه، وأول ما شاهده في الجبهات هو أن هناك رجال مؤمنين سبقوه إليها ليردوا على ذلك العدو الظالم، وأول ما وجدهم عرف أنهم الحقيقة وأن كل ما قيل عنهم هو الكذب، لأنهم فقط من انطلقوا قبله إلى المكان الذي يعتبره صحيحا، وهم فقط من بدأوا الثأر للمظلومين مثل ما كان يريد ولنفس السبب الذي جاء من أجله، وكل من يشوههم وكل من ينشر الشائعات ضدهم ما بين متواطئ مع المجرم ومتخاذل في البيت، فكانت هذه بداية تسليمه للقيادة. وكأي يمني بفطرته السليمة الحكيمة كان هذا هو المعيار البسيط الذي ميز به بين الحق والباطل.
17: وكل حر قال ما أرجع أشحن بعده شو بويني هو أنا تبع ما يعني قال ما عركعت بكل حر قال ما عركعت إحنا بعد الذي قال لنا نرجع هكذا أقوى آية من آيات الله لأنه ما شوي واحد استطيع يثبت فالوقت اللي ضربت نقطة عودية خطوا كلهم هنا يتعال هكذا ينزوني ما هو الحر اللي قال ما يركعش اللي قيل الطريق بسم الله هنكون بداد عقلنا ما جينا لا نحاول والله لو اتولنا جاء عمر خمسيني ما نعزي لأنا.
3: وبعد ذلك تشرب الهدى وتعلق وتمسك به وامتزجت شجاعته النادرة وفطرته اليمنية السليمة بالإيمان الحقيقي والثقافة القرآنية وبعدها أصبحت أخبار جبهة نجران تدوي وجعا للأعداء وأملا يشفي صدور الشعب المظلوم ويفتح لهم طريقا ليكسروا بها شوكة المعتدين. وبدأت من هنالك سيرة طويلة من الجهاد بكل جهد وفي كل مجال لم تنتهي إلى اليوم ولن تنتهي.
17: هذا الورقة أفضل مننا كلنا المجاهدين كلنا في الجبهات كامل فوق الأرض هذا الورقة أفضل مننا إذا مشوا مع الله وإذا أنت مع الله لو أنت وحدك أنت كل شيء هذا قناعة كاملة.
3: لم يكن أبو حرب مقاتلا فقط بل كان يقاتل فترة ويعود لحشد المقاتلين فترة أخرى ويواجه التضليل والشائعات وينشر الوعي بين أفراده وبين مجتمعه ومنفقا سخيا يبيع من الله كل شيء.
17: إن الله أكبر من المؤمنين أنفسهم من تجد من نفسه وبعد هذا أموالهم فقد قدمان أموالهم أنا أقدر من هي تنتقوا وجعبة من بيتهم هي صلاص مدري بيعها وجل صلاص يا ربي لك الحمد لله هذا الكلام من ديها فليناها رسول لأن لهم الجنة لا إلى العار هذا لا مال عرض مال يا الله إذا أدعتني راجل.
3: أبو حرب المنصي قصة طويلة من المواقف العملية لا يمكن حصرها في كلمات ولهذا لازلنا إلى اليوم نشكره ونستعين به في كل مرحلة ونستشهد به عند كل موقف ونحتكم إليه في أي فتنة ونتعلم منه في كل تصرف فكلماته ليست نصوصا بلاغية نبثها للذكرى بل هي حلول ومواقف صالحة للاستفادة في كل زمان ومكان ولهذا لم ينتهي بعد استشهاده بل أصبح محصنا من النهاية فقبل استشهاده لم تعرفه إلا الميادين وبعد استشهاده أصبح الصغير والكبير والرجال والنساء يردون بكلماته على الباطل ويرددون كلامه عندما يتحركون مع الحق.
17: وأنا عسي إذا أردت مئة وشهادية مع الزم تقول ضام الرسول أبو حرب ضام الزم والنبي
3: بلا مبالغة نستطيع القول عندما جاء خبر استشهاده وبدأت تبث مواقفه وكلماته أن كل مواطن يمني شعر وكأنه قريب له وبينهما علاقة نسب ورابط خاص وهو بالحقيقة فعلا لم يكن شخصا من بيت واحد بل هو شعلة وكتلة تجمعت من كل عرق وفطرة يمنية أصيلة واشتعلت من كل قلب يمني أغاضه العدوان وهيجه الانتقام فكانت أبا حرب الشخص الذي يرتعد من ذكره الأعداء ويتحرج منه المتخاذلين ويتفاخر به الأحرار ويتباهى به الأنصار هذا الارتباط الوثيق الذي جعل منه ذكرا مؤثرا وأثرا حاضرا عند كل يمني ولهذا تجد في أولاده وأهله حماسته وشغفه وصلابته وقناعته بما عند الله وثباته على الحق وقوته ضد الباطل وكأنه لم يغادرهم.
18: مثل أبو حرب ما نخضع لروس الهيام لو صار رأسي ورأس أخوتي الباقيين.
3: وتجد في جبهته الكثير الكثير من أمثاله ومحبيه الذين يجسدونه شكلا ومضمون فلم يفرطوا بأي شبر من المواقع التي سيطر عليها إلى اليوم ولم يتخلوا عن النهج الذي تركهم فيه أبدا.
19: ونحن هنا في جبهة نجران ثابتين وصابرين ومحتسبين ومجاهدين
3: وتجد الشعب يتناصحون ويتذاكرون أحاديث الكرامة بكلامه، وتجده في الحياة نشيدا وقصيدة ولوحة فنية ترفع في كل الشوارع كل حين، وعنوانا للدورات القتالية، واسما يكتب في ذلك المشفى وعلى تلك المؤسسة، وكل من رآه يردد سلام الله عليه. حياته حافلة بالعمل والتحرك في سبيل الله، ومزدحمة بالمحطات الخالدة، وهذا ما جعله أكثر تأثيرا بعد استشهاده، حتى أصبح ذكره لا يمل وذكراه لا تهمل.
20: ما زال ذكرك بين الناس يصطخب، هاموا بوصفك ما ارتاحوا ولا تعبوا، لم يكذبوا من حكوا عنك الفصول لنا، لكنهم ما حكوا شيئا ولا كتبوا.
21: الذكر والتسبيح تخلص جلد غازيها خلوص، ما قاد هبوا حرب حرب الخصم فيها من دعس، ما همنا قصرت ولو طالت كما حرب الوسيط.
3: وكما أكدنا سابقا أن لا نهاية لأبي حرب، كذلك لا نهاية لمشواره الجهادي الخالد، ولن نقول لكم تعالوا لتكونوا بدلا عنه، بل سندع له المجال ليوجه لكم دعوة خاصة من الميدان، لتكونوا معه في نهجه، ولتكونوا منه نسخا تزعج الأعداء وتدكهم دكا، ولنقتلع به ما بقي من عيون العدو السعودي ومن تحالف معه. لبرنامج حي على خير الرجال، سلطان السدح.

0: يستسلم شعبنا اليمني العظيم أبدا.
1: سام اف ام إذاعتك أنت.
2: واحنا رجال السيد والله.
1: سام اف ام وقفة إعلانية.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
4: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
5: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
4: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
5: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
4: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام والعود أحمد.
6: هنا سام.
7: تاريخ حي.
6: ثقافة مكتملة.
7: هنا سام.
6: حياة اجتماعية مرصودة.

0: نفسي.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام من صنعاء تقدم.
0: لا نجد أن المشروع المسيرة القرآنية مشروع ثابت في دعوته وفي مبادئه، لذلك وجدت أن هذا المشروع مهم جدا، مشروع حضاري، مشروع قرآني، مشروع نبوي.
2: مسيرة وقيم.
1: مسيرة وقيم.
0: رأيت أن هذا أكبر مسيرة قرآنية، هي أكبر تجلي للإيمان اليمن والحكمة اليمنية.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
0: طبعا هذا واجب شرعي، أن ننصر من ينصر الله ورسوله، واليمنيون فعلوا ذلك بكل جدارة، ونسأل الله لهم النصر في كل المحال، والحمد لله رب العالمين.
3: الجزء الخامس، المسيرة القرآنية وقيم التزكية الروحية. ثانياً، المسيرة القرآنية ووسائل التزكية. الحلقة 79 بعد 600، الحج والتزكية، القسم الأول.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن انتهينا في الحلقة السابقة من الحديث عن الوسيلة الخامسة من وسائل التزكية، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها الوسيلة السادسة منها، وهي الحج، والوارد ذكرها في القرآن الكريم، وباعتبارها وسيلة من وسائل التقوى، مثلها مثل الصيام، مثلها مثل الصلاة إلى آخره، وما ورد كذلك في كونها مثل سائر الوسائل، قد تتعرض للتلاعب، تلاعب الشياطين والأهواء وغير ذلك. ولذلك الله تعالى نبه إلى كل ما يضاد الحج، وقال: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. كذلك ورد في الحديث الشريف التفريق بين الحجين: حج المؤمنين الذي يهذب النفس ويزكيها، والحج الآخر الذي لا يزيدها إلا ضلالا وانحرافا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فقيل له: يا رسول الله، ما بر الحج؟ قال: طيب الكلام وإطعام الطعام وغير ذلك. طبعا الحج مدرسة كبيرة متكاملة، ولهذا نرى قائدي المسيرة القرآنية ينبهان إلى الكثير من المعاني المرتبطة به، وخصوصا ما يرتبط بقضايا الأمة الكبرى، باعتبار الحج مؤتمر يجمع الأمة جميعا. من أول المعاني التي اهتم بها قائد المسيرة القرآنية حول مقاصد الحج ودوره في التزكية، الحديث عن العبودية، وأن الحج المراد منه تحقيق العبودية لله تعالى، مثله مثل سائر الوسائل، مثل كل الأعمال. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: لم يختر الكعبة المشرفة أو الأماكن المقدسة التي يتم زيارتها في الحج، لم يختارها مثلا في سويسرا أو في مناطق ذات حدائق غناء وغيرها، بحيث كل النفوس تهفو إلى السير إليها أو الرحلة إليها، بل اختارها في واد غير ذي زرع، في محل صعب، حتى تتحقق بذلك العبودية ويتحقق بذلك الاختبار. وطبعا هذا هنا حتى الطواف بالبيت نفسه وحجارة ونحوها، حتى هناك للأسف بعض ممن يدعون أنفسهم من أصحاب التفكير الإسلامي لم يقتنعوا بهذه المعاني مع ورودها في القرآن الكريم، وتصوروا أن الحج بقايا من بقايا الوثنية. وطبعا هذا نتيجة عدم التسليم لله سبحانه وتعالى. هؤلاء يريدون أن يفرضوا على ربهم ماذا يفعل وماذا يقرر وما. وطبعا هم لو أنهم تأملوا فقط لوجدوا الكثير من المعاني التي ترتبط بالعبودية في هذه وفي هذا الحج. يقول السيد حسين بن بدر الدين الحوثي حول هذا الأمر عند حديثه

0: عن أنواع الابتلاء الإلهي. يقول أيضا، يقول ابتلانا الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالجانب المعنوي باعتبار الإنسان يحب التعالي والسمو والرفعة، ولا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، لا يريد أن يرى فوقه من هو أعلى منه، ولا يريد أن يبصر فوقه من يمكن أن يدين له بالفضل عليه أو بأنه أفضل منه. طبعا هذه كلها يعني صفات الكبر، مثلما ابتلى إبليس، إبليس كان فيه الكبر، كان يتصور أنه ليس هناك أفضل منه، فالله تعالى ابتلاه بهذه الأمر. يقول هناك ابتلاءات كثيرة، هذا المجال تركيعي بحيث يركع الإنسان فيه كعبد لله سبحانه وتعالى حتى يحطم الكبرياء. ثم ذكر الحج كنموذج من هذه النماذج التي تحقق هذا التواضع وهذه العبودية، فقال منها الحج. يقول أليس هناك بيت من أحجار، يعني بيت من حجارة ليس من لؤلؤ ولا من ذهب ولا من يعني شيء خاص، وبيت من حجارة في مكان محدد في تلك البقعة يعني الصعبة الشديدة، وهناك مواقف أحجار وهناك مواقف أخرى، عرفات، منى، مزدلفة، مواقع محددة، أماكن ترمى فيها أحجار، أماكن لازم أن تبيت فيها، بيت لابد أن تطوف حوله، مسعى لابد أن تتحرك فيه من هذه الصخرة إلى هذه الصخرة. يعني كأنه هنا ليس هناك يعني أشياء ربما الناس يميلون إليها بفطارهم يعني، ولكن حجارة، منى، مزدلفة، إلى آخره، رمي الجمرات إلى آخره. ثم ذكر أفعال الحج وأنواع البلاء المرتبطة. قال أيضا هذا ابتلاء تجلى مدى صدق ادعائي لعبودية الله، أن لا يمكن أن أقول لماذا يأمرني أن أطوف حول هذه الأحجار، ما قيمتها، ما فائدتها، ما أهميتها. طبعا المؤمن الذي يستشعر يعني طاعة لربه لا يقول هذا الكلام، مباشرة يعلم أن الله تعالى أمر، وبالتالي هذه عبودية، مهما يأمرني أنا أنفذ بغض النظر عن الحكمة وبغض النظر. طبعا السؤال إبليس عندما قال أنا خير منه هو مثل هذه الأسئلة التي جعلته يتكبر ويستعلي، ولو أنه علم أن ربه اللطيف الخبير العليم هو الذي أمر لاكتفى بذلك. ثم ذكر دور تلك الابتلاء أو ذلك الابتلاء في تحقيق العبودية، فقال وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى. بالتالي الحج له علاقة بهذا الأمر، التسليم لله. وطبعا الشخص الذي يسلم لله الله تعالى يعطيه الطمأنينة والراحة والسكينة، ويشعر بقيم الأشياء، يعني ربما يشعر بها ذوقيا، يشعر عندما يكون في الطواف أو في المسعى أو وهو يرمي الجمرات، يشعر بمعاني كثيرة يعني ذكرها طبعا الصالحون عن أنفسهم، وكل شخص يشعر بتلك المشاعر. يعني المؤمن فقط يسلم لله سبحانه وتعالى والله تعالى يهبه، مثل ما فعل إبراهيم عليه السلام عندما سلم لله عندما أمره بذبح ابنه، فبعدما استجاب لله تعالى الله تعالى أعطاه تلك ذلك الفداء وذلك الذبح العظيم. فكذلك المؤمن عندما يسلم لله سبحانه وتعالى يشعر بتلك المعاني. وطبعا نحن في واقعنا نعيش هذا، الشخص عندما يذهب إلى الطبيب يعطيه أدوية لا يسأله عن سره، حتى لو سأله يقول له الطبيب، يقول له تحول إلى طبيب أولا، أدرس الطب أولا وأدرس الصيدلة ثم بعد ذلك يمكنني أن أجيبك. هناك معاني نحن نسلم فيها لله تعالى، ما دمنا نؤمن به، ما دمنا بعقولنا وصلنا إلى معرفة الله وعرفنا القرآن الكريم وعرفنا أنه من الله وعرفنا نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله، فكل ذلك بعد ذلك، كل تساؤلات بعد ذلك يعني نوع من إلا إذا كانت فقط لحكمة ونبحث في الحكم والمقاصد حتى نستفيد منها، أما أن نستغرب ذلك ونستشكل ذلك ونعارض ذلك مثل ما يفعل الجاحدون فهذا دليل على الجهل وضعف الإيمان. ولذلك الله تعالى جعل الحج اختبارا للذين حتى يميز مرضى القلوب الذين يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية، وبين المؤمنين الواثقين في ربهم سبحانه وتعالى. يقول وهكذا إلى مجالات أوسع فيما يتعلق بهذا الجانب، جانب تحطيم الكبرياء. طبعا الكبرياء على الله، هؤلاء لا يتكبرون على البشر، الكبرياء على الله، لأن هذا يريد أن يكون ندا لربه، والكبرياء على الله أعظم كبرياء، يعني شخص يعني يتكبر على ربه، ربك هو الذي أمر بذلك. ولذلك إبليس عندما تكبر في الحقيقة لم يتكبر على آدم بقدر ما تكبر على ربه، يعني الله هو الذي أمرك، وبالتالي التسليم المطلق، التسليم المطلق لله، والذي يعارض ربه إنما يتكبر عنه ويتكبر عن آياته. يقول جانب تحطيم الكبرياء التي تتعارض مع ما تتطلبه العبودية من تسليم لله سبحانه وتعالى، مع ما يقتضيه الإقرار بالعبودية لله من تسليم كامل لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر علاقة الإيمان بالله بالعبودية، فقال إذن عندما تقول ربنا الله، ربنا الله، يجب أن أفهم بأن معنى هذا أنني عبد له، أن كلمة ربنا الله يعني هو ربي وأنا عبد له، وبالتالي يأمرني بما يشاء وأنا أسلم له. يقول أنني عبد له وأنا أعلم أنه سيبتليني في مالي وفي الأشياء المعنويات لدي، سيبتليني بمختلف أصناف الابتلاء وأسلم له كما أمر، لأن هذا من مقتضيات هذا الأمر. ثم ذكر نموذجا عن الساقطين في هذا الابتلاء، فقال عالم من علماء بني إسرائيل ابتلي وسقط في الامتحان واهتز، وضرب الله له مثلا سيئا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، لأنه لم يرتحي موسى عليه السلام، يعني ما يسمى ببلعم بن بعوراء، لم يرتحي موسى عليه السلام، أو يدين بالفضل لهذا الشخص، اغتر بعلمه، اغتر بنفسه، فلذلك سقط وتحول مثله كمثل الكلب. ثم ذكر سر السقوط كذلك الذي وقع فيه عبد الله بن أبي بن سلول، وقال عبد الله بن أبي لماذا تحول إلى منافق وزعيم للمنافقين أيضا، لماذا؟ طبعا هكذا هناك ناس يعارضون الحج ويعارضون كذا، يتحولون إلى منافقين من حيث لا يشعرون، لماذا؟ قال ابتلي من هذا النوع من الابتلاء، كان قبل أن يصل لرسول الله صلى الله عليه وآله ويتفق معه مجموعة كبيرة من سكان المدينة ممن أسلموا على أن يهاجر لديهم، كانوا قد اتفقوا قبل وفي وقت من الأوقات على أن يتوجوه ملكا عليهم على الأوس والخزرج، فجاء محمد صلى الله عليه وآله وأخذ الوجاهة كلها، واتجه الناس نحوه، نبي يوحى إليه تجب طاعته من طاعة الله. ثم ذكر سبب تلك الانتكاسة التي وقع فيها، فقال هذا الشخص كان قد أحب الكبرياء والملك والعظمة وأن يتوج كملك على قبيلتين كبيرتين الأوس والخزرج، ماذا عمل؟ لو أنه أدرك المسألة واستسلم لله وآمن ولم يعني يعترض، لأنه ما قيمة هذا الملك الذي كنت أطمع فيه، وهذا التاج الذي كنت أرغب فيه، وهذه الكبرياء التي كنت أريد أن أصل إليها، ما قيمتها مع نعمة بين يدي، نعم بين يدي نبي أعيش معه، نبي أطيعه، نبي ألتزم بأوامره، يوحى إليه مباشرة من الله سبحانه وتعالى. لكنه أيضا سقط في الامتحان ونسي أنه عبد لله، وتحول إلى شخص يكيد ويمكر ويعمل بكل وسيلة لمحاربة رسول الله صلى الله عليه وآله والدعوة الإسلامية، فاعتبر منافقا بل كبير المنافقين، وأصبح مذموما عند المسلمين جميعا. إن كانت له فرصة أن يكون مع رسول الله، صاحبا لرسول الله، يعيش في ذلك الجو الإيماني، ولكنه نتيجة كبره واستعلائه ومصالحه المحدودة التي لا قيمة لها خسر كل شيء، خسر دنياه وخسر آخرته، فصار يعني في كل الناس يلعنونه ويعتبرونه كبير المنافقين بسبب ذلك الكبر، بسبب ذلك الطمع. ثم ذكر سبب ما حصل لإبليس، فقال إبليس نفس الشيء تعرض لامتحان من هذا النوع، تجد أنه كان في صفوف الملائكة نحو من 6000 سنة كما ورد في الآثار يعبد الله سبحانه وتعالى، لكن حتى الملائكة أنفسهم يتعرضون إلى الابتلاء من هذا النوع، كل الخلق يتعرضون للابتلاء، وحتى الأنبياء أنفسهم يتعرضون إلى ابتلاء من هذا النوع، الابتلاء الذي ينسف التعالي من كل الوجوه، استسلام كامل لله سبحانه وتعالى. الله لما خلق آدم عليه السلام أمر الملائكة كلهم أجمعين بالسجود لآدم، الملائكة يحملون عقولا كبيرة ووعيا وفهما، ويعرفون معنى عبوديتهم لله سبحانه وتعالى. استجابوا، لم يقولوا هذا خلق من تراب ونحن خلقنا من نور والنور أفضل من التراب، لا، لم يقولوا ذلك. إبليس وحده استكبر ورفض أن يسجد لآدم بعد أمر الله له، أمر الله سبحانه وتعالى. إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين، سقط في الامتحان أيضا، وكذب في ادعائه العبودية لله التي ظل عليها 6000 سنة، فترة ليست قصيرة، ليست بسيطة. تفلسف لنفسه بما يعزز لديه الشعور بالتعالي، الاحتفاظ بشعور التعالي لديه، فقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ذكر هذا المبرر ثم اقتنع به، ثم ذكر ما يقع للبشر من الإشكالات التي تتنافى مع العبودية، مثل إشكالاتهم عن الحج. فقال إنسان نفسه قد يصل إلى هذه الحالة، قد تقف أمام تشريع إلهي أو ابتلاء إلهي من هذا النوع، فتأتي لتفلسف لنفسك وتخترع مبررا معينا تكرره على ذهنيتك وتقتنع به اقتناعا سطحيا لتحتفظ بما توجه إليه ابتلاء الإله إلى ضربه. الله تعالى ابتلاك واختبرك فليكون موقفك، هل تسلم لليقين الذي آمنت به لله سبحانه وتعالى؟ وإلا فمقتضى العبودية لله، الله يأمر بما يشاء، هو الخالق لكل شيء، فما المانع؟ والشخص طبعا الذي يسلم لربه الله تعالى يفهمه، أما الذي يعترض ويتكبر فيصاب بالران ويصاب بالطبع على القلب ويصاب بالغباء العقلي، فلا يعي ولا يفهم، وحتى لا يستطيع أن يستوعب من الذين يخاطبونه. لماذا؟ لأنه يجادل ويماري ويستكبر ويعاند. والحمد لله رب العالمين.
1: قدمت لكم إذاعة سام اف ام حلقة جديدة من مسيرة وقيم.
2: مسيرة وقيم سلسلة إذاعية يعدها للإذاعة ويقدمها الباحث الجزائري وأستاذ الفكر الإسلامي البروفيسور نور الدين أبو لحية.
1: تتابعون حلقات هذه السلسلة على إذاعة سام اف ام يوميا من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 7:30 مساء، ويعاد في الأوقات التالية عند 12 منتصف الليل، وعند 3 سحرا، وعند 1 ظهرا.
2: كما يمكنكم الحصول على هذه الحلقات من خلال موقعنا الإلكتروني samyaman.fm، ومن خلال حسابات إذاعة سام اف ام على مواقع التواصل الاجتماعي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: السابع من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025.
4: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استشهد 12 مواطن وأصيب أكثر من 54 بسلسلة غارات للعدوان على حي سكني بوسط مدينة يريم في إب، كما قصفت طائرات العدو بعدة غارات مخازن المؤسسة الاقتصادية بمدينة معبر، وشن سلسلة غارات على مديرية الزاهر والصومعة ومنطقة العقلة، ما أدى إلى دمار هائل وتضرر في منازل المواطنين في البيضاء، وشن غارتين على مديريتي سنحان وأرحب في صنعاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، ارتفعت حصيلة ضحايا مجزرة ارتكبها العدوان على خيمة لاستقبال العزاء في منطقة القيعة بمفرق اليتمى بمحافظة الجوف، ووصلت إلى 30 شهيدا و50 جريحا، كما شن العدوان 3 غارات استهدفت مثلث ميدي ومدينة حرض بحج. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017، استهدفت طائرات العدوان بغارة تجمعات المرتزقة في منطقة العمري بذباب، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، بالإضافة إلى تدمير طقمين لهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، أصيب مواطن بقصف صاروخي للعدو السعودي استهدف مديرية الشدة الحدودية، وشن العدو غارتين خلفت أضرار كبيرة في خزانات المياه بجبل خرم بمديرية رازح بصعدة، وشن غارتين على مدينة الربوعة بعسير، وأربع على أماكن متفرقة في مديرية حرض بحجة، وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.
5: منذ بداية العدوان على بلدي، كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلد. كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن العدوان غارة على مديرية مجزر، واستهدف بتسع غارات أخرى مديرية مهلية في محافظة مارب، كما شن العدوان 17 غارة على مناطق متفرقة من مديرية خب والشعف في محافظة الجوف، وأدت الغارات لوقوع أضرار واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، ارتكبت قوى العدوان 232 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجاح، وسبع غارات الطيران التجسسي على الدريهمي والجاح والتحيتة، وتحليق 21 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والمنظر والمدينة والدريهمي والجبلية والجاح والتحيتة، وسبع خروقات بقصف مدفعي، و196 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021، استشهد مواطن بنيران حرس العدو السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، فيما شن طيران العدوان 30 غارة على مديريتي سرواح ومدغل بمحافظة مارب، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، ارتكب تحالف العدوان 182 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية، وشملت الخروقات تحليق مكثف للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مارب وتعز وحجة والجوف وصعدة والحديدة والضالع وجبهات الحدود في خروق متواصلة للهدنة الإنسانية والعسكرية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023، ارتكبت قوى العدوان 52 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 5 ضربات للطيران التجسسي و6 خروقات بالقصف المدفعي و31 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار هناك آنذاك.
6: أول الطريق إلى الشباك،
4: ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 نصبت وحدات المجاهدين كمينا محكم لمجموعة جنود سعوديين بعد استدراجهم إلى أحد المواقع بقلل الشيبان في عسير، وقتل عشرات المرتزقة بينهم قيادي، وأصيب عدد آخر في محاولة تقدم فاشلة باتجاه المدخل الغربي لمدينة تعز. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 قتل عدد كبير من المرتزقة بينهم المدعو صالح اليافعي أحد قيادات العسكرية للقاعدة في مواجهات بتعز، كما تمكن المجاهدون من السيطرة على موقع الشبكة الاستراتيجي في منطقة الخوبة بجيزان بعد مواجهات مع قوات العدو، وقتل وجرح عدد من جنود العدو وانسحب من تبقى منه. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد من المرتزقة وتم تدمير مدرعة عسكرية نوع BMP لهم، وأفشل المجاهدون محاولة تسلل لهم في اتجاه تبت غضب بمنطقة حام بالمتون، وقتل 4 آخرين بعمليات قنص في نفس المديرية، واستهدفت وحدة المدفعية تحسينات وأرتاب العدو بعدة قذائف في منطقة السبرين بخب والشعف وحققت إصابات. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات المجاهدين عملية هجومية على مواقع المرتزقة في تبة الدار الغربي بمقبنة، تمكنوا خلالها من قتل وجرح عدد من المرتزقة بينهم القيادي المرتزق وائل عبد حمزة سعيد، فيما قتل وأصيب عدد آخر من المرتزقة ودمرت آلية لهم تحمل معدل، وإثر هجوم مباغت نفذته وحدات على مواقعهم في مديرية موزع، وقتل 7 مرتزقة بعمليات قنص في وادي صالة ومنطقة الجرة غربي المدينة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 قتل وأصيب عدد كبير من المرتزقة بانفجار عبوة ناسفة زرعتها وحدة الهندسة في غربي منفذ علب بعسير المحتلة، واستهدفت المدفعية تجمعات العدو السعودي بقذائف متنوعة في مركز عوجبة بقطاع جيزان، وقتل القيادي المرتزق بشير سعيدين مع عدد كبير من أفراده في عملية نوعية للمجاهدين على تجمعاتهم في أحد المواقع شمال صحراء ميدي. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 نفذت وحدات متخصصة من المجاهدين عملية هجومية واسعة سبقها تمشيط مدفعي مكثف على مواقع وتحصينات المرتزقة جنوب منطقة القرن في مديرية نهم، وقتل وجرح عدد كبير من المرتزقة بالإضافة إلى تدمير عتاد لهم خلال العملية. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 تمكن المجاهدين من تدمير طقم للمنافقين يحمل عدد منهم بعبوة ناسفة في جبهة صبرين بخب والشعف، وقتل وأصيب عدد منهم كانوا يستقلون تلك الآلية، ونفذ المجاهدون هجوما مباغتا على مواقع العدو شمال غرب معسكر السلان في المصلوب بالجوف. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استهدفت القوى الصاروخية بصاروخ زلزال واحد تجمعات وآليات المنافقين في مفرق شعب أبو طالب وحققت إصابات وسقط قتلى وجرحى في صفوف العدو، وتمكن الأبطال من إحراق آلية في مفرق الوازعية بمحافظة تعز، وكسروا زحفا نفذه المرتزقة على منطقة الصوح بمشاركة الطيران وكبدوهم خسائر فادحة، وسقط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة وتم تدمير عتاد عسكري متنوع. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 أطلقت القوة الصاروخية صاروخ بدر واحد على معسكر مستحدث للجيش السعودي في عسير، وقصفت المدفعية تجمعات المرتزقة قبالة جبل قيس بجيزان، واستهدفت تجمعات الجيش السعودي والمرتزقة في عدة مواقع في جيزان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 نفذ سلاح الجو المسير عملية هجومية على هدف عسكري في خميس مشيط بعدة طائرات قاصف توكي، أصابت أهدافها بدقة، وأفشل المجاهدون محاولة زحف للخونة على مواقع قبالة طيبة الاسم بنجران، وسقط عدد من المرتزقة قتلى وجرحى، ونفذ الأبطال عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة قبالة قطاع جيزان المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 قتل وجرح عدد من الخونة وتم تدمير آلية لهم بعبوة ناسفة خلال عملية إغارة للمجاهدين على مواقعهم في الحلو بالمصلوب، وتم تدمير آلية محملة بالخونة بعبوة ناسفة في جبهة الظهرة، وقتل من كان على متنها، كما نفذ الأبطال عملية إغارة استهدفت مواقع الخونة في مفرق الوازعية بتعز، وخلفت العملية عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.
6: يا الله يا ربي ستنا الله
7: يا رب يا رب
6: يا الله يا رب ستنا الله
8: الله أكبر البيت لأمريكا البيت لإسرائيل اللعنة عليهم الناس الوسم يا ربي لك الحمد حرق حرق حرق يا رجل حرق اللهم لك الحمد يا ربي لك الحمد
9: وبحرقة ثاني بدأ يحرق ثاني.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 نفذ سلاح الجو المسير هجوما واسعا على مطار أبها الدولي بعدد من طائرات صمات 3، وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ومباشرة.
5: في ما يتعلق بالإخوة المجاهدين في قطاع غزة وفي شعب فلسطين بشكل عام، أقول لهم أنتم لستم وحدكم.
4: وفي مثل هذا اليوم من العام 2024 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نجحت الدفاعات اليمنية في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة مارب. هذه الطائرة تعتبر الثامنة من نوعها التي أسقطتها القوات المسلحة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 في إطار معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة، استهدفت أهداف عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا، بالإضافة إلى استهداف طائرة مسيرة مطار رامون بشكل مباشر بفضل الله، وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه. واستهدفت 3 طائرات مسيرة هدفين عسكريين حساسين في النقب، وطائرة مسيرة على هدف حيوي في عسقلان، وطائرة مسيرة على مطار اللدي، وطائرتان مسيرتان على هدف حيوي في منطقة أسدود. وحققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في رصد واكتشاف عدد منها. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أكدت القوات المسلحة لجميع شركات الملاحة الجوية بأن المطارات داخل فلسطين المحتلة غير آمنة وسيتم استهدافها بشكل مباشر ومستمر، ولا تتحمل القوات المسلحة أي تبعات في ذلك، وأكدت أنها مستمرة في عملياتها الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.
10: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. صدق الله العظيم. انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأعزاء، وردا على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم التجويع التي يقترفها العدو الصهيوني بحق إخواننا في قطاع غزة، وتأكيدا على ثبات موقف اليمن في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، نفذ سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية واسعة بعدد من الطائرات المسيرة، استهدفت أهدافا عديدة في مناطق النقب وأم الرشراش وعسقلان وأسدود ويافا، وقد توزعت على النحو التالي: طائرة مسيرة على مطار رامون، وقد أصابت المطار بشكل مباشر بفضل الله وتسببت في إيقاف المطار ووقف حركة الملاحة فيه، 3 طائرات مسيرة على هدفين عسكريين حساسين في النقب، طائرة مسيرة على هدف حيوي في عسقلان، طائرة مسيرة على مطار اللد، طائرتان مسيرتان على هدف حيوي في منطقة أسدود، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح بفضل الله، وفشلت المنظومات الاعتراضية الإسرائيلية والأمريكية في رصد واكتشاف عدد منها. تؤكد القوات المسلحة اليمنية أنها سوف تصعد من عملياتها العسكرية، وأنها لن تتراجع عن موقفها المساند لغزة مهما كانت التبعات والعواقب، وأن اليمن بفضل الله يطور من أداء أسلحته حتى تكون أكثر تأثيراً وفاعلية. وتؤكد القوات المسلحة اليمنية لجميع الشركات الملاحية الجوية بأن المطارات داخل فلسطين المحتلة غير آمنة وسيتم استهدافها بشكل مستمر، ولا تتحمل القوات المسلحة أي تبعات في ذلك، وأن عليها سرعة مغادرة فلسطين المحتلة وعدم العودة إلى تلك المطارات كونها أصبحت غير آمنة. وإلى قطعان الصهاينة نقول: قواتنا المسلحة ستثبت لكم أن قيادتكم الحمقى فقط تستغبيكم بتطميناتها لكم، فلدينا ما يصيب أنظمة الحماية والأهداف الحساسة، وقادم الأيام بإذن الله سيكشف لكم ذلك، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم. اليمن مستمر في عملياته الإسنادية حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 15 من ربيع الأول 1447 للهجرة، الموافق 7 من سبتمبر 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
3: يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون، وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: الرد آت لا بد من على ما قام به العدو الإسرائيلي.
1: نحن سنوقف، هذا محسوم وعليهم أن ينتظروا.
0: والعدو الإسرائيلي يعرف بحتمية الرد وأنه لا تراجع عن هذا القرار.
1: والميدان هو الذي يعرف ظروفه، ونحن نبحث عن رد حقيقي وليس عن رد شكلي.

إسرائيل كما جبل الطور عليهم نتقى، لا وهن فأحرار الدنيا قد لمحوا للمجد الطرقا. رغم التطبيع ومن خدموا صهيون فزادتهم رهقاً.

0: إذاعة سام أف أم من صنعاء تقدم
1: حقيقة العشق
0: وسر الوجود
1: سيدنا
0: محمد.
1: حقيقة العشق وسر الوجود سيدنا محمد، برنامج يدير حواراته أحمد محمد القمري
0: مع الباحث الأستاذ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد صلاة تمد بها جسمي من جسمه، وقلبي من قلبه، وروحي من روحه، وسري من سره، وعلمي من علمه، وعملي من عمله، وخلقي من خلقه، ونيتي من نيته، ووجهتي من وجهته، وقصدي من قصده، وتعود بركاتها علي وعلى أسرتي وعلى كل المستمعين الكرام وعلى أهل عصري يا أرحم الراحمين. صلوا وسلموا على سيدنا محمد وعلى

قل للحبيب بأنني أهواه، قل للحبيب بأنني أهواه، وأذوب شوقا إن أتى ذكراه. فمتى سيأخذني الحنين لطيبة لأزور من صلى عليه الله.

يا من هديتم بالنبي محمد سيروا بهدي نبيكم تعظيما، وإذا سمعتم ذكره في مجلس صلوا عليه وسلموا تسليما.

نصلي ونسلم على حبيبنا وسيدنا وقائدنا ونبينا سيدنا محمد المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. وبداية نقول ما قاله الإمام جعفر الصادق عليه السلام: لو أدركنا ما في الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله من بركات ومن رحمات لما وقفت ألسنتنا أبدا من الصلاة والسلام عليه وعلى آله. فهنيئا لك يا من انطلق لسانك بكثرة الصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الأطهار. فلنكن مع الملأ الأعلى في الصلاة والسلام على سيدنا

0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
2: حياكم الله يا أحباب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله، وها نحن نبدأ رحلتنا الجديدة إلى عوالم الدوحة المحمدية بصحبة أستاذنا الأستاذ فضل القاسمي. حياك الله أستاذ فضل.
3: حياك الله وحيا الله جميع المستمعين.
2: سلمك الله وعافاك يا أستاذ فضل، وكنت قد وعدتنا في الحلقة الماضية أن تخصص عدة حلقات للحديث عن فضل الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بداية أستاذ فضل، أهمية الصلاة على سيدنا محمد وآله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أهمية الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد هي مسألة مرتبطة بارتباطنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشعورنا به واقتدائنا به، ومرتبطة بكثير من أمور ديننا، بل إن الكثير والأهم من أمور ديننا لا تقبل إلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. والصلاة على النبي وعلى آله موضوع واسع وكبير جدا، يعني سنتناولها من عدة زوايا، من أكثر من زوايا، من ناحية ما معنى الصلاة على النبي وعلى آله، ولماذا نصلي عليه نحن، وما يعني وكيف جاءتنا هذه الصيغة، ما أهمية هذا الذكر من بين الأذكار. يعني هناك عدة نواحي أسرارها فضائلها، يعني أشياء كثيرة سنتكلم عنها بإذن الله تعالى. وسنبدأ بالآية الكريمة أو بالأمر الكريم من الله سبحانه وتعالى عندما قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لاحظ نحن سنفند الأمر هذا يعني بالطريقة الذي جاءت به من الله سبحانه وتعالى.
2: الآية الكريمة.
3: نعم الآية الكريمة. هناك شيئين فقط الله قبل أن يأمر بهما أو يحض عليهما أو يوضح لنا أهمية الموضوع فيهما، بدأ بنفسه، وهما: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم القسط. لاحظ كيف الآية: شهد الله بعد الملائكة وأولو العلم.
2: نعم.
3: وفي آية أخرى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والخطاب لنا جميعا للرسول ولنا جميعا أنه اعلم أنه لا إله إلا الله. ولاحظ كذلك في آية الصلاة على النبي، الله تعالى لأهمية الموضوع قبل أن يقول لنا صلوا على النبي أو صلوا على محمد أو يتكلم في هذا الموضوع بدأ بنفسه، قال: إن الله، لتعرف ولتفهم أن قدوتك في هذا الموضوع هو الله، أن قدوتك في هذا الموضوع هو الله. الله أمرك بالتسبيح، أمرك بالصلاة أداء الفروض، أمرك بصوم، أمرك بزكاة، أمرك باستغفار، أمرك كم يعني أمور نحن أمور بها. لكن هل الله في أحد هذه الأمور قال لك: أنا أفعل هذا الموضوع أو أفعل هذا الأمر والملائكة تفعله فافعله أنت، غير الصلاة على النبي وغير شهد الله أنه لا إله إلا هو؟ أما في الصلاة على النبي فهو أمر، لكن في شهد الله أنه لا إله إلا هو الموضوع مختلف شوية. لكن في هذه الآية الله لم يأمرك أن تصلي على النبي إلا وقد قال لك: أنا قدوتك في هذا الموضوع.
2: بدأ بنفسه
3: وثنى بملائكته، بعد ذلك قال لك: صلوا عليه وسلموا تسليما.
2: اللهم
3: صل. لاحظ هذه نقطة.
2: نعم.
3: ولاحظ مثلا كيف جاء الأمر، هو جاء مرة واحدة لم يتكرر مثل التسبيح وكذا، لكن طريقة المجيء يعني لها وزنها وثقلها أكثر من كثير من الأوامر الإلهية. فلاحظ أن هذه الجملة جملة اسمية: إن الله وملائكته.
2: نعم.
3: ونحن قلنا في كثير من المواضع أن الجملة الاسمية هذه تفيد ماذا؟ الدوام والثبوت. وفي نفس الموضوع بعد الجملة الاسمية ماذا قال الله؟ يصلون. يصلون فعل مضارع، والفعل المضارع يقتضي التجدد، يعني أن الموضوع مستمر ومتجدد
2: تواصل.
3: عندما قال الله: إن الله وملائكته، ما نفهم من هذه الآية أن الموضوع مستمر دائم، يعني الآن وقبل أن يخلق العالم، قبل أن يخلق الملائكة، وقبل أن يخلق سيدنا محمد وقبل أن يخلق نور، الموضوع مستمر مستمر دائما. لذلك الله جاء لنا بالصيغة هذه الإسمية وبعدها الفعل المضارع الذي يفيد أنه الموضوع مستمر دائما وبل متجدد متجدد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاء لنا بهذه الصيغة، يعني أنه هو يصلي على النبي من قبل ومن بعد وفي الآخرة وفيما بعد وبعد القيامة في كل وقت، لا دائما الله هو يصلي على النبي. يعني لاحظ الموضوع هذا كيف؟
2: نعم.
3: أن المؤصل على النبي موضوع مستمر تماما، موضوع مستمر ليس موضوع هامشي أو عرضي فقط، لا الموضوع مستمر دائما. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى عندما أمر بالصلاة على النبي من أمر بها؟ لم يأمر كل الناس ولم يخاطب الناس العادي، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا الله مثلا، أقيموا الصلاة خطاب عام، آتوا الزكاة خطاب عام. لكن هنا قال مثلا في هذه الآية قال يا أيها الذين آمنوا
2: اختصاص،
3: كأنه الموضوع والخطاب هو خاص بالمؤمنين بالخالصين. الصلاة على النبي هذه ليست لا يوفق إليها أي إنسان، يعني لا يوفق إليها إنسان بتلك البساطة، يعني الموضوع فيه اختصاص بالمؤمنين. الله قال يا أيها الذين آمنوا، لم يجعل الأمر عاما، لتفهم أن الموضوع هذا ليس أي إنسان يعني يكثر من الصلاة على النبي إلا المؤمن، لا يصلي على النبي ويرتبط بالنبي هذا الارتباط إلا المؤمن. نحن عندما تكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمنا عن معرفته وأوليته وأسبقيته وإمداده في الخلق وأنه معنا، أنه معنا يسمع صلاتنا عليه، يرى أعمالنا، يحارب أهل الربا والمربي، يدعو لأمته، يستغفر لنا، معنا. الله قال واعلموا أن فيكم رسول الله، ولم يقول معكم ولا بينكم، يعني أن الموضوع مع يعني مستمر للناس كلهم، ليس الخطاب فقط لمن كان حول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان موجودا معه، الخطاب موجود لنا كلنا.
2: نعم.
3: والأجيال القادمة والتي بعد والتي قبل، فيكم رسول الله، استشعر وجوده، اعرف أنه موجود، أنه حاضر معك، لا تعتبر أنه خلاص مات وانقضى مثل ما مثل أي شخص آخر، أو أنه اقتطع ارتباطنا به. أليس الكثير من الناس في الصلاة يقولون السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؟
2: نعم.
3: الكثير أنت تصلي على النبي وتسلم عليه في كثير من الأوقات، وهو يسمعك ويرد عليك الصلاة. فأهمية الصلاة على النبي وعلى آله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، أنها تجعل لك ارتباط وعلقة بالنبي، وتجعل النبي حاضر فيك، تجعل النبي معك، تجعلك تشعر بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل حركاتك وسكناتك. والله قد ربطه بك في كل حركاتك وعبادتك، ربطك بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وربطك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكما قلنا أنه الله قال يا أيها الذين آمنوا، وفي هذا اختصاص وإشارة أنه من يوفق للصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المؤمن، المؤمن
2: وليس أي شخص.
3: نعم. وبعد ذلك قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ففي هذا العمل الله أكد الصلاة والسلام، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل أنها عندما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد. هذا يعني البيان كيف يصلون. لاحظ نحن سنتكلم الآن عن قضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ما أهميتها؟ لماذا هذا الذكر؟ أهمية هذا الذكر وما مكانته بين الأذكار، لما هو ذكر مهم جدا وله مكانة غير عادية في الأذكار هذه كلها، لماذا؟ يعني وسنقول مثلا، نأتي مثلا لاحظ الآية، الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، أنت عندما تصلي على النبي ماذا ستقول؟ اللهم صلي. لاحظ أنك ترد الصلاة إلى الله، ما تصليش أنت مباشرة، لأنك كيف ستصلي؟ تقول اللهم صلي، يعني هو أنت لعظمة هذا الأمر وهذه المكانة ولعظمة رسول الله، لا تستطيع أن تعطيه ولا جزء من حقه. لذلك أنا وأنت من يصلي عليه يرد الصلاة إلى رب العالمين الذي يعرف قدره الذي يمده. وهذا يسوقنا إلى معنى، ما معنى الصلاة على النبي؟ ما معنى الصلاة على النبي وآله؟ هذا المعنى الذي يسوقنا إليه هذا المفاهيم، اللهم صلي، ولماذا نحن نرد الصلاة على النبي إلى الله تعالى، ولا نقول نحن مثلا مثل السلام عليك تسلم، أنت تسلم على النبي تقول السلام عليك يا النبي، عندما كان يسلم على النبي السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، ولا يقول اللهم سلم على سيدنا محمد كذا، تستطيع أن تقولها مباشرة. لكن الصلاة لابد أن تقول اللهم صلي، لأن من هنا تفهم ما معنى الصلاة على محمد وعلى آل محمد. قد قال بعض الناس أن الصلاة على أن الصلاة من الله هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الدعاء، ومنا أيضا هي الدعاء أو ما إلى ذلك، ولكن هذا المعنى نوعا ما قاصر قليلا. فالمعنى الحقيقي هو الصلاة على النبي من الله هي إمداد له. الصلاة على النبي من الله، عندما الله يصلي على النبي هو إمداد. فهل نحن مثلا نستطيع أن نصلي على النبي؟ بماذا سنمد النبي؟ يعني كيف سنستطيع أن مثلا أن نمد النبي بشيء من الأشياء عندما نصلي عليه؟ نحن لا نستطيع أن نمده بشيء، نحن نستمد. إذن فالله عندما يصلي عليه هو يمده بالمدد، ومدد الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مدد مستمر
2: ومتواصل. لكن يا أستاذ فضل، الآن أتساءل، يعني من المستفيد من الصلاة عليه؟ هل نحن المستفيدون أم جنابه الشريف؟
3: هذه نقطة مهمة، وهي يعني فيما نحن بصدده الآن. مثلا نحن نقول أن الله عندما معنى الصلاة على النبي من الله أن الإمداد، أن الله يمده بكل شيء ويعطيه بكل شيء.
2: نعم،
3: كل شيء. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما أنا قاسم والله هو المعطي، أو فيما معنى الحديث.
2: نعم،
3: فالله يمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويعطيه كل شيء، ومنه ومن خلاله يقسم على المخلوقات. من خلال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم كل حظ لبقية الناس، لبقية المخلوقات، من رسول الله. يعني هو المصدر الذي يأتينا منه المدد من الله والإمداد من الله. هذا الصلاة على النبي هي الإمداد، قلنا من الله الإمداد. طيب نحن منا الصلاة على النبي ما ستكون؟ الاستمداد. هذا وفق المعنى الحديث،
2: المدد.
3: نعم، لأنه هو القاسم والله هو المعطي.
2: نعم،
3: فالله يقسم لنا رحمته عبر نبيه. فنحن عندما نصلي على النبي ونكثر من الصلاة على النبي نستمد منه، نستمد رحمات الله عن طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه هو من يقسمها.
2: نعم،
3: وكذلك الملائكة، صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمداد. بل أن هناك من الملائكة، لاحظ الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي، وظاهر الآية كأن كل الملائكة يصلون على النبي، بل أن هناك جاء في بعض الروايات وفي بعض الآثار بهذا المعنى، أن من الملائكة من نفسه الصلاة على محمد وآل محمد. لو قطع الصلاة على محمد وآل محمد انقطع تنفسه ومات، مثل الهواء لي ولك.
2: الله،
3: التنفس هنا يعني نفسهم التسبيح ونفسهم كذا، ومن الملائكة، ولا يبعد أن يكون الأكثر أو شيء من هذا القبيل. يعني أن نفسه سبب بقاءه هو الصلاة على محمد وعلى آل محمد، لو انقطعت نفسه ومات. مثل ما جاء في بعض الروايات والأحاديث أن من الملائكة من أنفاسه التسبيح.
2: نعم،
3: أنفاسه التسبيح أو قوته أو غذائه، جاءت في كثير من المعاني، يعني أنه قوتهم ويعني وأنفاسهم هي تسبيح، فهي سبب حياتهم، سبب بقائهم، وهي أيضا عبوديتهم لله، وتطبيقهم لأمر الله أن يصلوا على محمد وعلى آل محمد. ولولا أنهم يصلون على محمد وعلى آل محمد ما استمدوا، لأنهم يستمدون من رسول الله. الله يمد نبيه بالصلاة عليه، نحن والملائكة نستمد من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما نصلي عليه. إذن المستفيد نحن. أنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنت المستفيد، هو لا يستفيد منك، الله يصلي عليه سواء صليت أنت أو لم تصلي، صليت أنا أم لم أصلي، صلى الناس كلهم أم لم يصلوا، الله يصلي عليه بداية. لأنه قال إن الله
2: وملائكته،
3: إن الله وملائكته، يعني صليتم ولا ما صليتم الله بيصلي عليه في الأخير، الله يصلي عليه أنت، يعني ما ستفعل؟ لأن أنت تقول اللهم صلي، يعني هل نحن لو لم نقول اللهم صلي لن يصلي الله عليه؟ لا، الله يصلي عليه ابتداء وبشكل مستمر، ولكن أنت المستفيد إذا صليت عليه يعني استمددت نورك منه، بدأ الله يمدك بالنور بسبب هذا الاستمداد. وهو من أقرب الطرق إلى الله أن الله يصلي عليك. لاحظ هناك حديث الأمة كلها مجمعون عليه، رواه الإمام الهادي، رواه يعني من الإمام محمد بن عيسى، رواه كثير الإمام زيد من محدثي الأمة بشكل عام، مروي عند الجميع: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة وكتب له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات واستبق ملكاه أيهما يبلغ روحي منه السلام.
2: الله.
3: وهذا الحديث مجمع عليه عند الناس كله. فما معنى الآن أنت لما تصلي على النبي صلاة واحدة ما هو الذي يحصل؟ الله يصلي عليك عشر. ما معنى أن يصلي الله عليك؟ ما معنى؟ لاحظ القرآن ما سيقول لك: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. بصلاة واحدة على النبي وآله يخرجك الله من عشر ظلمات إلى عشر أو إلى عشر أنوار، من عشر نقاط أنت فيها في الظلمة وفي الظلم: ظلمات المعاصي، ظلمات الغفلة، ظلمات الجهل، ظلمات العمى، ظلمات النفس الأمر. كم ظلمات نحن فيها، كم حجب مسيطرة علينا.
2: نعم.
3: الله بكل صلاة يخرجك من عشر ظلمات ويضعك في عشر نقاط فيها النور. لاحظ الأجر العجيب والعطاء الكبير من الله. أنت تصلي صلاة واحدة وهو يصليك عشر ويصلي عليك عشر، بل غير هذا الإخراج من الظلمات إلى النور يكتب لك عشر حسنات، وربما في كثير من الأمور إذا استغفرت أو كذا يكتب لك حسنة، والله يضاعف ما شاء الله، يضاعف في كثير من الأمور. لكن في الصلاة على النبي مباشرة تكتب عشر، وبعد ذلك المضاعفة، بينما في الحسنات الأخرى
2: وفضل الله واسع.
3: نعم. بينما في الحسنات الأخرى الحسنة بحسنة وبعد ذلك يضاعف الله من يشاء. لاحظ الصلاة على النبي الواحدة بعشر من البداية وبعد ذلك المضاعفة، الله يضاعف لمن يشاء. في من البداية عشر ويمحو عنك عشر سيئات، يمحو عنك عشر سيئات
2: بداية،
3: هكذا بداية يمحو عنك عشر سيئات. وربما لو كانت الصلاة من قلب خالص ومن بنقاء ربما محت عنك سيئات لا تعلم أعدادها، لأنها خرجتك من ظلمة حتى الذنوب والمعاصي، تنقيك، هذه تنقيك. يعني جاء في الرواية عن الإمام جعفر الصادق أنه يعني الصلاة على محمد وعلى آل محمد كالممحاة للمعاصي. يعني الملائكة تكتب إذا أذنب الإنسان تكتب، والصلاة على محمد وعلى محمد تمحو هذه ما كذب عنهم من المعاصي وكأنها لم تكن. وكذلك الإمام الهادي يحيى بن حسين عليه السلام قال في كتاب الأحكام، في آخر كتاب الأحكام عندما تكلم عن فضل يوم الجمعة والصلاة على النبي وعلى آله، قال: المصلي على محمد وعلى محمد، يعني أو من استمر بالصلاة على محمد وعلى محمد في هذا المعنى، لا يزال ذنبه مغفور، ولا يزال الله يغفر ذنبه ويرفع درجته. يعني لاحظ كلما أكثرت وكلما صليت ما تزال درجتك ترتفع، وهذا في الحديث الذي قلنا، ويعني غفر له يعني محى عنه عشر سيئات وكتب له عشر حسنات ورفعه عشر درجات،
2: ورفعه
3: عشر درجات. تمام. يعني لاحظ، والملائكة تستبق أن توصل النبي فلان صلى عليك. لماذا تستبق الملائكة؟ لماذا كل واحد يريد أن يوصلها؟ لأنها ليس لها يعني فائدة عادية، فائدة عظيمة، مكانتها عند الله وعند رسوله عظيمة جدا، عظيمة جدا. إذا كل واحد من الملائكة
2: يستبق
3: أن يكون هو من يوصل الصلاة على النبي إليه، أن فلان ابن فلان يصلي عليك يا رسول الله
2: أو صلى عليك.
3: تمام. فنحن قلنا أن هذا الصلاة معناها الله يمده، نحن والملائكة نستمد منه. تمام. فهذا المعنى هو الذي يعني هو المعنى الأدق. لاحظ أيضا عندنا يعني من الأشياء المهمة، أنت مثلا لو قال لك الله ما يعني لو خيرك مثلا ما هو الذي تريده، هل أضع في صحيفتك حسنات جميع الخلائق وأضع لك مثلها في صحيفتك، أو أصلي عليك أنا صلاة واحدة، ما ستختار؟ أكيد ستختار، تقول صلي علي أنت، لأن الشيء من الله قد يزن أعمال الخلائق بألاف مليار،
2: لا شيء.
3: نعم. فلا لا شيء يوزن بما سيعطيك الله.
2: نعم.
3: فأنت من ابتداء قبل أن مثلا تخيل الله يعطيك على طول، يصلي عليك عشر مرات بالصلاة الواحدة. وهناك أيضا شيء مهم جدا، يعني أن الصلاة على محمد وعلى آل محمد سر القبول. هل تقبل صلاة بدون أن يقول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد؟ بالإجماع أنها غير مقبولة، أن الصلاة باطلة بالإجماع. إذا صليت على محمد وعلى محمد في الدعاء، إذا أو إذا دعوت ولم تصلي على النبي، ما قال النبي، لا يزال الدعاء محجوب بين السماء والأرض حتى يصلى على محمد وآل محمد، لأن الصلاة على محمد وعلى آل محمد مقبولة على كل حال. فلذلك النبي أوصانا أن نصلي على محمد وعلى آل محمد في بداية الدعاء، في بداية الدعاء وفي منتصف الدعاء مثلا وفي آخر الدعاء، لأن الله أكرم من أن يقبل ما بين يعني دعوتين والوسط ما يقبلهاش، يقبل يعني البداية والنهاية والوسط ما يقبل. الله أكرم من أن يقبل يعني الجانبين ولا يقبل الآخر، سيقبل منك الجميع، سيقبل منك الجميع، حتى ربما لو لم تكن في بعض الحالات مستحق لهذا
2: كرمه.
3: ايوه، لكن ببركة الصلاة على محمد وعلى آل محمد يستجيب لك الله مباشرة،
2: اللهم
3: ويرتفع دعائك. انت قد لا ترى اثرها في الدنيا، لكن تاكد انك اذا ما صليت على محمد وعلى آل محمد في بداية الدعاء وفي اخر الدعاء ان الدعاء قد قبل وذخر لك. اذا لم ترى نتيجته في الدنيا، ربما ان نتيجة الدعاء الذي دعوت به ليست في مصلحتك.
2: استخار الله.
3: نعم، الله يعرف أنه هذا ليس في مصلحتك، قد يضغيك، قد يدخلك في حالة من الغرور، قد يدخلك في حالة من الخطأ، لكن هو يذخرها لك مباشرة. فأنت تظن أنا الآن دعوت وصليت على النبي لكن لم يتحقق ما أريد، لا، الله قد استجاب. لا تشك في الله، لا تظن أن الله لم يستجب، استجاب الله وذخرها لك. إن كان فيها خير لك ومصلحة ستراها عاجلا، وإن لم يكن فيها مصلحة فإنه قد ذخرها لك إلى يوم القيامة، أو أعطاك شيء مثلا من الأشياء بديلها. فقلنا لاحظ أنه سر القبول، سر القبول الصلاة على محمد وعلى آل محمد، يعني هذه الصلاة مقبولة على كل حال. يعني يقول بعض العرفاء وبعض العلماء أنه لو أن أحدا صلى على محمد وعلى آل محمد ولو كانت رياء أنها تقبل، مثلا قالها في مجلس، قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والناس بعد ذلك صلوا على النبي بصلاتك، الله يكتب له هذه الصلاة، يكتب له كل مثل صلاة التي ذكروا النبي وصلوا كلهم. يعني قد يقول قال كيف رياء، والله لا يقبل الرياء. لاحظ معي أن النبي في حديث قال ارفعوا أصواتكم بالصلاة علي فإنها تذهب بالنفاق. هات لي حاجة،
2: يعني دواء،
3: هي العلاج. حتى هذا المرائي، هذا المرائي الذي رأى ولا قالها، يعني في هو إنما نطق العلاج، العلاج لحالته المرضية الذي فيها عجب أو رياء، لو استمر عليها لا تعالج، لا خرج من هذه الحالة، لأن الله يخرجه من الظلمات إلى النور وعشر مرات بكل
2: بركة الصلاة.
3: فهذه من ظلمات الرياء، ظلمات المعاصي، ظلمات الرياء، ظلمات، هي ظلمات.
2: نعم،
3: هي ظلمات، يخرجك الصلاة، هي علاجك من هذا. هات لي شيء من العبادات كلها قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها علاج للنفاق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال رب قارئ إلا القرآن والقرآن يلعنه، والقرآن أعلى كلام، أعلى كلام هو كلام الله، وقد لا يقبل منك إذا لم تكن صادقا، إذا لم تكن عاملا، إذا لم تكن، قال رب قارئ إلا القرآن والقرآن يلعنه. لا، لكن قد يكون غير مقبول يعني إذا لم يكن، لكن الصلاة على محمد وعلى آل محمد هي علاج. فهل هناك في الأذكار كلها
2: أو في العلاج أنجع وأنفع
3: شيء أشار إليه النبي أو الله أن هذا علاج للنفاق؟ النفاق أخطر حالة على الإنسان، ربما الكفر يتغير ويؤمن الإنسان، الفسق حالة تتغير ود يتوب ويرجع إلى الله، لكن النفاق حالة صعبة جدا، حالة يعني تنم عن انحطاط نفسي وعن خذلان كبير جدا، وليس لها هناك أي علاج، أي علاج أبدا إلا الصلاة على محمد وعلى آل محمد. ولذلك تلاحظ المنافقين لا يصلون على النبي كثيرا، لا يصلون على النبي كثيرا، وتلاحظ أن هناك حملات يهودية، وهذا لاحظناها في هذا المجتمع وفي هذه الأيام، كتاب من الذين دائما يكتبون بالطريقة اليهودية، ودائما إملاءاتهم تعرف أنها من مما يجيء به اليهود دائما.
2: نعم،
3: ما يقوله تجد قد قالت به مجموعة يهودية هنا وهناك أو كاتب يهودي هنا، دائما تلاحظ أنهم هؤلاء دائما يحاربون الصلاة على محمد وعلى آل محمد بطريقة أو بأخرى. لاحظ السعوديين يقول لك لا تصلوا على آل محمد فأنها أصبحت شعار للشيعة، والصلاة على النبي فقط إذا يعني واجبة في العمر مرة، وهذا كل واحد يحارب الصلاة بطريقة، وبعضهم ينكر الصلاة الإبراهيمية. وقد ربما نتعرض إن شاء الله لهذه المواضيع بشوية تفصيل في حديثنا القادم. فلاحظ أنها هي العلاج. ولذلك مثلا اليهود يعرفون مثل هذه النقاط، يحاربون ويبعدون الناس عن هذه، عن هذا موضوع الذكر للرسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة والسلام عليه، لأنه لو صلى المنافق وأكثر من الصلاة على محمد وعلى محمد لتغير ما في قلبه، لأنار قلبه بالإيمان بعد أن كان فيه ظلمات النفاق وظلمات الرياء وظلمات الشك، سينير قلبه بالإيمان، لأن الله سيخرجه من الظلمات إلى النور، والله قد تكفل أن يصلي عليه 10 مرات بكل صلاة، والصلاة من الله يخرج من الظلمات إلى النور. لاحظ هذه الفضيلة العظيمة، هات لي ذكر من الأذكار يكون فيه هذا يعني هذا الشيء العجيب من المدد ومن العلاج ومن يعني الفوائد. ولاحظ أنه لا يوفق إليها إلا إنسان ذكي، لأن الله قد قال يا أيها الذين آمنوا، والذي يوفق للصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشكل كبير ومستمر، أعرف أن هذا يطهره الله، أن هذا يحبه الله، وأن الله يطهره، يعني يطهره من ظلمات المعاصي، من كثير من الأمور.
2: وأي شيء أفضل من حب
3: نعم
2: الله.
3: ولاحظ أن من الأعمال يعني مثلا يعني مثلا ما يكفر الذنوب وكذا، لكن الصلاة على محمد وعلى محمد مقبولة ومكفرة للذنوب ورافعة للدرجات ومحية للسيئات، يعني فيها ما ليس في الأذكار الأخرى، فيها تجعل الله يصلي عليك، تجعل الله يعني ربما أنه ليس هناك في العبادة كلها شيء يجعل الله يصلي عليك مثل الصلاة على محمد وعلى آل محمد. قد تكون هناك أعمال من الصدقة يعني تؤدي إلى أن يصلي الله عليك أو يصلي عليك النبي وكذا، لكن هذه الأعمال إذا قبلت بعض الصدقات، إذا كانت خالية بكذا، لكن الصلاة على محمد وعلى محمد مقبولة
2: في كل حال،
3: على كل حال.
2: الله،
3: هذا قول الكثير من العلماء والكثير من العرفاء. البعض قد يستشكل كما قلنا، لكن قلنا ارجع إلى حديث فإنها تذهب بالنفاق، يعني حتى لو هم رائي، هو هذا الصلاة هي أصلا في نفسها هي
2: العلاج،
3: هي العلاج.
2: نعم.
3: هي العلاج لهذا النفاق، لو استمر عليها لا يعني خرج من الحالة هذه وخرج من الظلمات إلى النور لو أكثر منها يعني. وحتى أنه جاء في حديث من الأحاديث النبوية، وهذا حديث مشهور يعني، أنه من صلى عليها حين يصبح 10 وصلى عليها حين يمسي 10 نالت شفاعتي.
2: اللهم صل وسلم.
3: إذن أنت عندما تصلي على النبي، ها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكون سبب
2: لك
3: الشفاعة. ألم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولاكم يعني أو أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أو كذا أكثركم علي صلاة؟ فإذا أنت أكثر الناس عليه الصلاة يعني أنت قريب منه، لا بد أن يشفع لك، أنت أول المشفعين، أول من سيشفع له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المكثرين من الصلاة عليه وعلى آله. لاحظ أنه أنت عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكثر الصلاة عليه وعلى آله، ما هو الذي يحصل؟ الملائكة
2: صلي عليك،
3: تبلغه أن فلان ابن فلان صلى عليك، تمام؟ فلو صليت أنت 1000 مرة مثلا في اليوم لا كذا يعني كذا، ألن يعني تكون في بال النبي طول الوقت؟ إذا أنت كثير من الأوقات تصلي على النبي، ألن تكون في باله؟ ألن يكون يعني ناظر لك واسمك يتكرر عنده طول الوقت؟ يعني ألن تكون في بال النبي؟ ما معنى أن تكون في بال النبي؟ أن يكون هو ناظر إليك، من لك منه مدد، أنت في باله، أنت في قلبه. ألم يقول الحديث يعني أن الملكان يستبقان أيهما يبلغ روحي عنه السلام، ويقول يا رسول الله فلان ابن فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم عليك.
2: اللهم صل.
3: فيقول وأنا أقول وأرد عليه السلام، وأنا أرد عليه السلام، فكلما صليت كلما ذكر اسمك عند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلما رد عليك السلام.
2: اللهم صل.
3: لكننا لا نسمع، لأننا محجوبون، لا نشعر برسول الله، لا نشعر به، لا من الفضل ولا من البركة الشيء، يكفي أنه يذكر اسمك عند رسول الله ويعرفك باسمك وصفته. وكما يقول العرفاء والعلماء الراسخون أن الصلاة على النبي اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين تعتبر بر بوالدك، يعني بمجرد أن تصلي أنت على النبي فإن هذا بر بأبيك.
2: اللهم
3: كيف ألن يذكر اسمك واسم أبيك عند رسول الله؟ ليست هذه مزية؟ فلان ابن فلان،
2: نعم،
3: اسمك واسم واسم أبوك يذكر عند رسول الله ويرد عليك السلام.
2: اللهم
3: ألن يكون لك منه نظرة، لك منه شفاعة، ألن يكون لك منه محبة؟ يعني هذه نقطة مهمة جدا جدا. ومنها لاحظوا مثلا هناك حديث مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، هذا رواه أئمة أهل البيت وغيرهم كثير، موجود في كتاب الذكر وفي أعمال أبي طالب وكثير من الكتب، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا بإسناد الإمام أبو طالب وأحمد بن عيسى، الإمام أحمد بن عيسى المهاجر، أحمد بن عيسى بن زيد، قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام يصلي علي، فليقل العبد من ذلك أو يكثر.
2: الله،
3: يعني كل ما صليت على النبي الملائكة تصلي عليك. وفي جاء في بعض الحديث أنه من صلى عليه صلى عليه 70,000 ملك، الملائكة تصلي عليك، الملائكة تدعو لك.
2: إذن أستاذ فضل، الحديث لا يمل في الصلاة، والسلام على سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله. والوقت المخصص للحلقة قد شارف على الانتهاء، لكن ما زال الحديث بقية، وسنواصل بإذن الله في الحلقات القادمة بتوفيق الله وعونه وبفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطهار.
3: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين إن شاء الله تعالى. والحديث ذو شجون كما قلت، ولكن سنتكلم فيه يعني بالقدر الذي يسر الله مثلا لنا، وإلا ما الحديث في الصلاة على النبي وآله تحتاج كتب، يعني لو تقرأ المؤلفات المخصصة في ذلك يعني لاندهلت من أكثر كثرتها وعددها والنقاط التي تتناول فيها والأسرار والفوائد والأشياء التي شوهدت وجربت في هذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. إن شاء الله يكون لنا حديث
2: إن شاء الله.
0: حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.
0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تملأ بها وجداننا وكل كياننا، وصل على سيدنا محمد وآله صلاة تغفر بها زلاتنا وتستر بها كل عوراتنا، وصل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تنطق بها ألسنتنا وتملأ بها كل أركاننا، وسلم عليه وعلى آله وانفعنا به وآله في حياتنا وبعد مماتنا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله، وأطلق ألسنتنا بالصلاة عليه، وصل على سيدنا محمد وآله، وأبهج أرواحنا بالمحبة فيه، وصل على سيدنا محمد وآله، وأفض علينا حبا وغراما وشوقا وعشقا وهياما إليه. حقيقة العشق
1: وسر الوجود
0: سيدنا
1: محمد.

سيدي يا رسول الله، سيدي يا خير خلق الله، يا صاحب المكانة العظيمة والجاه والمقام الذي لا حدود لمداه، وبك نبدأ إن سألنا الله، إلى جنابك الشريف نرحل مستضيئين بنور هديك وعظيم مكانتك في قلوبنا، ومستشفعين بك عندك بسر وبركة الصلاة والسلام عليك وعلى آلك الأطهار. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: منذ طوفان الأقصى، سنس الأقصى فلود، اليمن يكتب تاريخه المقاوم بكل فخر.
3: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: حارس الازدهار الأمريكي.
4: From the US Prosperity Guardian.
2: الاعتراف أدمج فشل.
3: الحقيقة.
2: من عمق إلى الإعلام الدولي. محاصرة.
3: بلسانين.
2: Two of these advanced aircraft and even the US had more.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
2: اليوم داي العزل الإسرائيلي بلغ دولة فلم يعد يستهدف المطارات والمصانع والمستشفيات. الحارس الازدهاري الأمريكي
4: from the US Prosperity Guardian.
3: الحقيقة بلساني.
5: في ذاكرة الأوطان الحية تحفر المحطات الفاصلة بمداد الدم والصبر، هناك حيث تتقاطع رغبة الاستبداد مع إرادة البقاء. تكتب ملاحم العزة على تخوم الرمال وفي عمق الصحاري المترامية. History remembers the nations that refuse to surrender in the harshest moments when oppression meets the will to survive. Resistance becomes a story of dignity written across the deserts and the sands. ليست مجرد أحداث عابرة تسجلها نشرات الأخبار، بل هي صدى لليل طويل سهرته عيون أقسمت ألا تفرط في حبة تراب واحدة من هذا الوطن الأبي. These are not just stories on the evening news. They are the legacy of a long struggle and of people determined to defend every inch of their homeland. حين تحاك المؤامرات في الغرف المغلقة وترسم خطط العدوان خدمة لأجندات خارجية مشبوهة، تتكفل يد الميدان الطولى بتمزيق تلك الخرائط وإعادة الأمور إلى نصابها الحق. Plans may be drawn behind closed doors, but reality on the ground can change everything and turn carefully designed strategies into failure. حين أراد المستبد أن يعيد ترتيب أوراقه الخبيثة على تخوم الرمال، ظن أن الصمت تخاذل وأن الهدوء غفلة، لكن عين الميدان كانت أسبق، واليقظة العسكرية كانت تطوي مسافات الخيبة قبل أن تبدأ. The enemy mistook silence for weakness and calm for vulnerability. But behind that silence, preparations were already underway. The battlefield was watching long before the enemy made its move. Military readiness had already anticipated what was coming. لم تكن القوات المسلحة غافلة عما تحكيه آلاف الكيلومترات من غرف التخطيط التابعة لنظام الرياض، تنفيذاً لأجندة صهيونية لا تهتم سوى بتمزيق الجسد اليمني وإبقاء نزيفه مستمراً. The armed forces were closely monitoring preparations coming from Riyadh amid what they describe as a broader agenda aimed at keeping Yemen divided and its conflict alive. لقد تجلت المفاجأة الكبرى في شقين لا مفر منهما للعدو. معلومات استخباراتية دقيقة بالغة العمق احترقت الحجب ورصدت كل حركة وتحشيد ومخزن سلاح قبل أن يرى النور، وقدرات نوعية نسفت ركائز ترتيبات استمرت أشهرا طويلة من التخطيط والإنفاق العبثي. The advantage came from intelligence and capability. Enemy movements and preparations were detected early, while targeted operations disrupted plans that had taken months and vast resources to build. لقد أدرك العدو متأخراً أن الأجواء اليمنية لم تعد مستباحة، وأن استهداف ميناء الحديدة الدولي لن يمر دون عقاب حتمي، وأن دائرة الرد باتت قابلة للتوسيع لتشمل العمق السعودي متى ما استدعت الضرورة الميدانية ذلك. The message was clear. Yemen would no longer be an easy target. Any attack on Hodeidah Port or Sana'a International Airport could trigger a broader response, potentially reaching deep into Saudi territory. وأمام الحصاد الثقيل لتحشيدات العدو السعودي تبرز الحقيقة الصادعة التي حاولت الرياض طمسها طويلا، محاولة تجنيب قواتها كلفة المواجهة المباشرة بالاعتماد على الميليشيا والأدوات المحلية. The outcome exposes a strategy Riyadh has relied on for years, avoiding direct confrontation by fighting through local forces and militias. لقد تحولت تلك الأدوات الوظيفية إلى دروع بشرية رخيصة تساق إلى أتون حرب برية خاسرة، لا لشيء إلا لتحمي عروش الرياض وتحيدها أمام مطالب الشعب اليمني المحقة والمشروعة. Local fighters are left to bear the cost of a ground war, while those directing it remain far from the battlefield and its consequences. وهنا تطلق القوات المسلحة نداءها الصادق والمسؤول لأبناء المناطق المحتلة، لا تتورطوا في تلك التحشيدات العبثية، ولا تكونوا وقودا لطموحات نظام يبيعكم عند أول مفترق طرق. The armed forces are therefore arguing people in the occupied areas not to join these deployments or become casualties in a conflict driven by political ambitions. إن أصحاب الرهانات الخاسرة يريدونكم أن تكونوا الدروع الواقية بينما ينعم آمروكم بالأمان الزائف خلف الجدران الإسمنتية. You're being asked to stand on the front lines while those giving the orders remain safely behind the walls. انتقل الفصل الحاسمي من غرفة التخطيط إلى مسرح العمليات الفعلي. بدأ إفشال ترتيبات العدو السعودي من ضرب تحشيداته الكثيفة في مناطق الرويك والعبر والثنية والوديعة بمحافظتي حضرموت ومارب. Then the confrontation moved from planning rooms to the battlefield. Saudi deployments came under attack across key areas of Hadramaut and Marib. ثم تلتها ضربات نوعية وموجعة استهدفت تحشيدات مماثلة في المخاء، حيث التقت أمواج البحر بلهب الميدان لتغرق سفن الإنزال وتتهاوى أكثر من 10 زوارق حربية كأوراق الخريف في مهب الريح. Further strikes hit military concentrations in Mukha, turning the coastline into another front and reportedly destroying landing vessels and more than 10 military boats. بالتوازي مع ذلك، كانت معسكرات التحشيد والتموين في مارب تتهاوى تحت ضربات مركزة أسفرت عن مصرع وإصابة المئات وتدمير مخازن ومعدات عسكرية ضخمة كانت تعد العدة لجولة جديدة من سفك الدماء. In Marib, concentrated strikes reportedly caused heavy casualties and destroyed large weapons depots and the military equipment, preparing for another escalation. أتت مشاهد رجومي الأولى والثانية لتكشف للملأ عن خسائر مضاعفة ومذهلة وعن تطور ملحوظ ورفيع في إدارة العمليات العسكرية عبر تقنيات حديثة وخبرة ميدانية ماثلة للعيان. The first two Rujumi operations were presented as evidence of significant losses and of growing military capabilities backed by modern technology and battlefield experience. مدعومة بمفاجآت أخرى ترتقب اللحظة المناسبة لتكشف عن وجهها الحقيقي في الوقت الذي يختاره الميدان للعدو. And according to the message, further capabilities remain undisclosed to be revealed only when the moment is deemed right. وفي غمرة مراكماتها لهذه الإنجازات الاستراتيجية، تقف القوات المسلحة اليوم على أهبة الاستعداد التام لضرب أي تحشيدات جديدة وإجهاض النوايا التصعيدية المستمرة لنظام الرياض. Today the armed forces say they remain fully prepared to confront any new escalation and prevent further military mobilization by Riyadh. إن رسالة اليوم واضحة جلية ولا تحتمل التأويل، إن التمادي في العدوان والحصار سيقابل حصراً بتوسيع غير مسبوق وغير متوقع لدائرة النيران. The warning is unequivocal. Continued aggression and siege, they say, will bring a broader and more unpredictable response. الأرض تحكي أسرارها لمن يملك الحق فيها، واليمن اليوم ليس يمن الأمس، إنه الحصن المنيع الذي يكسر الموج ويمسح بوعيه وصموده خريطة الأوهام من أساسها. ولتعلم قوى البغي أن من يزرع الريح فلن يحصد سوى عاصفة من نار وندم. Yemen today is no longer the Yemen of yesterday. It presents itself as a resilient force, determined to withstand pressure and challenge the assumptions built around it. And those who choose escalation should remember every act of aggression carries consequences, and those consequences can return with a force of their own.

0: غاوية.
1: حارس الازدهار الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian.
1: الاعتراف
2: أدمج فشل.
3: الحقيقة
4: من عمق إلى الإعلام الدولي
3: محاصرة بلسانين.
5: Two of these advanced aircraft and even the U.S. had more.
3: الحقيقة بلسانين. إعداد وتقديم دعاء أحمد الأكوع.
6: اليوم داي العز الإسرائيلي
7: بلغ دولة
8: فلم يعد
9: يستهدف
10: المطارات
11: والمصانع
12: والمستشفيات.
1: الحارس الازدهار الأمريكي
2: from the U.S. Prosperity Guardian.
3: الحقيقة بلسانين.

يا من الله أرسلك رحمة للعالمين واصطفانا انصار للمصطفى وانصار له مولدك يا خاتم الأنبياء والمرسلين عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله عيد نحيابه ونحييه فعلى منزله.

0: الأنبياء
1: لا بد لنا من قتل محمد، إنه علي. لا تفوتنكم الجائزة، إنها 100 ناقة. عودوا بمحمد حيا أو ميتا، لا يفلتن من أيديكم يا رجال. هيا تحركوا
2: يا النبي، إنه رسول الله.
3: محمد يقلب كل شيء حتى كيان مدينتي.
4: كفى يا ابن أبي، كل ما تركه المهاجرون وراءهم في مكة نصادره.
3: إن قافلتهم المحملة بأموالكم تمر أمام أعينكم إلى الشام، ألا تحاربونهم؟
5: الحرب؟
6: أغيثوا قافلتكم، محمد وأتباعه يريدون السطو عليها.
1: ماذا قلت؟ تريد البقاء مع النساء؟
7: تذرعت بالقافلة وأخرجتنا مكرهين لقتال محمد لأنك تمقته.
1: ضلات والعزى سنوقع فيهم مقتلة تدخل الرعب في قلوب كل من تسول له نفسه معاداة قريش وحلفائها.
8: الحرب!
1: إن حملنا عليهم سيفرون فرار القطيع أمام الذئاب.
9: من الذي سيفر؟ أهو حمزة بن عبد المطلب أم علي الذي افتدى ابن عمه ليلة مبيته في فراشه؟ كف يا أبا الحكم،
10: قد رميت بنا في ساحة الموت المحسوب.
5: وأخيرا مات أبو لهب ميتة مرعبة.
4: أريد خوض حرب بجيش يجمع أبطال العرب من القبائل المتحالفة معنا، من رجال نزهتهم حصد الرؤوس وضرب السيوف.
7: ما تقول يا ابن أبي؟ أي عار بعد هذا العار إن قعدنا في البيوت ننتظر العدو ليغزو مدينتنا؟
3: لا أظنك تتوقع مرافقتي لكم في حربكم هذه.
11: الآلهة وحدها تعرف كم يمقت بنو أمية هذا الفتى حمزة صياد الأسود الذي لن أشتفي منه إلا بأكل كبده.
5: خرج النبي صلى الله عليه وآله لحرب المشركين في أحد 1000 مقاتل، وقبل أن يصل جيش المسلمين إلى جبل أحد خان عبد الله بن أبي وأصحابه، خانوا الرسول وانسحبوا من الجيش عائدين إلى المدينة. وبأمر من النبي اصطف المسلمون أمام المشركين وجعلوا جبل أحد خلفهم ليحمي ظهورهم ولكي لا يحاصرهم العدو.
7: هيا بنا يا رجال،
12: هيا يا رجال.
4: إننا أكثر عدة وعددا منهم، يجب أن نقضي عليهم ونثأر لقتلانا في بدر.
5: كانت الثغرة الوحيدة التي يمكن من خلالها أن يتسلل العدو ويحاصر جيش المسلمين هي وادي جبل أحد. لهذا وضع الرسول 50 من أمهر الرماة على الجبل وعند رأس الوادي، وأمرهم ألا يتركوا مواقعهم ويحموا ظهر الجيش. وكان خالد بن الوليد في 200 من رجاله ينتظر فرصة الالتفاف على المسلمين من وادي جبل أحد.
4: أصدر أمرا بالهجوم يا خالد.
13: الآن عليهم يا رجال.
14: Ah!
5: ولم تمضي ساعة من الحرب حتى بان الانكسار والهزيمة في جيش المشركين. فالمسلمون قاتلوا قتال الأبطال، وظهر فيهم بأس شديد وبسالة دحضت جيش المشركين وأرغمته على الهزيمة واللوذ بالفرح، مما زاد في عزم المسلمين والإصرار على الزحف نحو العدو وملاحقته. لكن الحرب لم تحط أوزارها بعد.
0: نعم، فقد باسل المسلمون في القتال مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما حمزة فقد قتل في المشركين مقتلة كبيرة، إلا أنه كان من يترصد له ليقتله.
8: حمزة، سأجوع حتى أظفر بلحمك وكبدك، سأصيدك يا صياد الأسود.
0: وأصاب السهم هدفه بدقة، ووصل إلى كبد أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، إلا أنه استمر يقاتل حتى استشهد.

0: وأشهد أن محمد رسول الله.
1: استشهد حمزة، استشهد حمزة، بلغ حمزة،
2: إلى أين أنتم ذاهبون؟ لا
3: تهربوا. الغنائم
4: إلى أين؟ ابقوا مكانكم. لقد أمرنا رسول الله إلا نترك الجبل. لا تعصوا أوامر رسول الله.
5: النصر الذي حالف المسلمين في بداية الحرب وفرار المشركين أدى ببعض ضعاف النفوس من الرماة الذين أوكل إليهم النبي حماية الوادي ليتركوا مواقعهم ويخالفوا أوامر النبي طمعا في الغنائم. وهكذا خلا ظهر جيش المسلمين لخالد بن الوليد الذي كان يتربص الفرصة للالتفاف عليه.
6: والآن عليهم يا رجال.
5: وهكذا تجرأ الفارون من الكفار على العودة والقتال، وأصبح على المسلمين القتال في جهتين. كان هدف المشركين هو قتل رسول الله، تراجع جل المسلمين نحو جبل أحد، ولم يبق مع النبي إلا ثلاثة أو أربعة، أولهم علي بن أبي طالب الذي كان إذا قصدت نحو النبي كتيبة قال له النبي اكفني هؤلاء، فيحمل علي عليهم ويطردهم عن الرسول. وكان على هذا الحال حتى سمع نداء جبرائيل بين السماء والأرض، لا فتن إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، لا سيف إلا ذو الفقار. كان ذلك اليوم من أصعب الأيام وأكثرها حزنا على النبي والمسلم، فقد استشهد من المسلمين 80 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله. ومن بين هؤلاء الشهداء حمزة بن عبد المطلب أسد الله ورسوله، الذي لم يدخر جهدا في الذود عن رسول الله ودفع شر الأعداء عنه. وبعد استشهاد حمزة عمدت هند أم معاوية وزوجة أبي سفيان لعنة الله عليها، عمدت إلى التمثيل بجسده الطاهر انتقاما لقتل أبيها وأخيها يوم بدر، إذ شقت صدره وأخرجت كبده ولاكته بأسنانها وجدعت أنفه وأذنه. بكى النبي عمه حمزة بكاء شديدا وأطلق عليه لقب سيد الشهداء. ومع أن يهود المدينة كانوا يدعون انتظار النبي الخاتم، لكنهم عندما علموا أنه ليس من بني إسرائيل لم يكتفوا بعدم الإيمان به، بل عاضدوا قريشا ومنافقي المدينة للقضاء على النبي والإسلام. وهكذا نقضوا عهودهم التي تعاهدوا بها مع رسول الله. ولم تبق منهم قبيلة متمسكة بعهدها إلا بني قريظة.
0: هذه المرة سنقضي على محمد يا أبا سفيان، صدقني لقد فاوضنا بعض القبائل وهم عاهدون على قتال محمد لقاء قوت سنة واحدة، وأنتم إن دعوتم حلفاءكم من القبائل للنصرة سنتمكن من تجيش 10,000 لقتال المسلمين. بهذا العدد سنغرس الرعب في كل شبر من أرض يثرب.
7: يا ابن الأخطب، كنا في بدر أكثر منهم عددا وعدة، لكننا هزمنا.
0: لكنكم انتصرتم في أحد.
7: نعم، لو لم يترك رماة المسلمين مواضعهم على جبل أحد لما وجدت اليوم أثرا لأبي سفيان.
0: يا أبا سفيان، عندما يهاجم جيشك المتألف من 10,000 رجل مدينة يثرب من الأمام، سيهاجم المسلمين 4,000 مقاتل من بني قريظة من الخلف، وهكذا سنقضي عليهم وإلى الأبد.
7: ماذا قلت؟ وهل نقضت بنو قريظة عهدها مع محمد بن عبد الله؟
0: ليس بعد، لكننا سنرغمهم على نقض عهدهم مع محمد وأصحابه، فهم منا وعلى ديننا، ونحن نعرف كيف نجبرهم على مطاوعتنا. إن أصبحت يثرب بقبضتنا سنريحكم من محمد ودينه إلى الأبد.